0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب.

السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. لبيك اللهم بالطاعة، لبيك اللهم بالمغفرة، بالعفو، بالرجوع إليك. اللهم إنك أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالقرآن فقرأنا، أمرتنا بالتدبر فتدبرنا، أمرتنا بالاعتكاف فاعتكف منا من اعتكف. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء فدعوناك، بالاستغفار استغفرناك، توجهنا إليك بقلوب يملأها الخوف والرجاء. هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا مقامنا بين يديك. وعدتنا بالمغفرة فلا تردها عنا، وعدتنا بالجود فلا تصده عنا، وعدتنا بالرزق فلا تمنعه منا، ووعدتنا برحمتك فلا تحرمنا منها. اللهم إنا نطمع في رحمتك، نخشى عقابك، نطلب وجودك، نطلب إحسانك، وأنت الحي القيوم. يا من لا تنقصه الذنوب ولا تقلل من رحمته خطايا العباد، يا من إذا سئل أعطى، وإذا استمنح منح، وإذا استنصر نصر، وإذا استقدر قدر، وإذا استغفر غفر. ليس لنا غافر إلا أنت، وليس لنا راحم إلا أنت، وليس لنا جواد إلا أنت. أنت أكرم الأكرمين، أنت غياث المستغيثين، أنت سامع المضطرين، أنت سامع الشاكين، أنت صاحب الرحمة والمغفرة، أنت صاحب الجود والصفح، أنت الجواد الكريم، أنت العلي عن عبادك، الكريم فوق مراد عبادك، الغفور لمن استغفرك، الرحيم لمن استرحمك. يا رباه، يا غوثاه، يا كريماه، يا أرحم الراحمين، يا عفوا، يا غفورا، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك في هذا الدعاء صدق التوجه وحسن العمل، وصدق الإجابة وحسن الجواب. يا أكرم الأكرمين.

اللهم أمين، اللهم أمين. أخوات الإيمان والإسلام، هذا أوان قطف الثمار، هذا أوان المغفرة، أوان العفو والجود من الله تبارك وتعالى. لله عوائد، يا ترى أنستقبل من أيامنا ما استدبرناه؟ أتعود أيام المغفرة علينا بالعفو والصفح والغفران؟ يا ترى هذه السوق التي قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر، يا ترى هل ستغلق أبواب الرحمات بعدها؟ أم أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم؟ أنا أبشركم، يجيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا تقطع حبل المودة بينك وبين الله. الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد بعد الطاعة في طاعة، وبعد المغفرة في استغفار، وبعد أيام الجود في استغفار وترحم وعفو وإقبال على الله تبارك وتعالى. اسمع مثلا في سورة الجمعة يقول: فإذا قضيت الصلاة، يعني الصلاة انتهت، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نقلنا الله سبحانه وتعالى من بعد الطاعة إلى طاعة أخرى. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني بعد انتهاء نسك الحج أمرنا الله عز وجل بالانتقال إلى ذكر آخر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن الله عز وجل يريد أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة. حبل المودة لا ينقطع بينك وبين الله أبدا، حبل المغفرة لا يمت بينك وبين الله أبدا. أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لطاعة، أثبت للناس أنك ما خرجت إلا لمغفرة، أثبت للناس أنك لن تترك حبال الطاعة ولا حبال المغفرة ولا حبال التوبة إلى الله عز وجل. تب إلى الله، فالتوبة بابها مفتوح ما لم يحشرج العبد، يعني ما لم تحتضر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يحشرج، يعني طالما روحك في جسدك الله تبارك وتعالى يغفر لك. حتى لو بقيت لك ساعة من العمر بينك وبين الله، ارجع فيها إلى ربك وارجع فيها إلى سيدك. اسمعوا معي هذه القصة. عندما كان هناك رجل طاهر طيب مبارك، ما اسمه؟ اسمه الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة يمشي في جنازة، وبينما هو سائر في الجنازة وجد رجلا يبكي على الرجل الذي توفى، الذي توفي، الرجل الذي مات، ويبكي بكاء مرا عليه، بكاء شديدا. أخذ يبكي عليه ويعيط عليه ويبكي عليه إلى أن انتهت الجنازة ودفن الرجل. ووقف الحسن البصري يشاهد كيف سويت التراب فوق جثة من مات وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنظر الحسن البصري إلى الرجل الذي كان ما زال يبكي بكاء مرا على حبيبه الذي فقده، على خله الذي وراه التراب، على صديقه الذي وراه الثرى، وقال له الحسن البصري سؤالا هاما، قال له: ترى لو قدر لصاحبك الذي دفنه الآن أن يرجع إلى الحياة مرة ثانية، يعني افترضنا لو قدر له أن يأتيه ملك ويقول ارجع إلى الحياة مرة ثانية، كيف يكون حاله؟ فكر الرجل ونظر إلى الحسن وقال: لو رجع إلى الحياة بعدما رأى القبر وضمته والكفن وغصته واللحد وظلمته، بعدما رأى الموتى وملكين وهما يسألانه، سبحان الله، والله يا إمام يكون أتقى الناس. واحد رجع للحياة مرة تانية بعد ما مات هيعمل إيه؟ الرجل بيقول له: والله ده يكون أتقى الناس وأورع الناس وأخشع الناس وأسجد الناس وأعبد الناس. وقال له: حسنا حسنا، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت، فإن لم يكن هو فكن أنت. ترى ما هو عدد الموتى الذين فقدناهم وكانوا يتمنون أن يحيون هذه الأيام المباركات؟ ترى ما هو عدد الذين فارقناهم وكان أحدهم يتمنى أن يحيا ساعة في طاعة الله يتمرغ فيها في ثنايا المغفرة وحنايا الرحمات؟ كثيرون هم أولئك الذين فارقونا وكانوا يطمعون في ساعة يذكرون الله فيها معنا ويستغفرون ربهم، ولم يمنهم القدر حتى
طواهم القدر، طواهم التراب في طياط الثرى، وغادروا الدنيا، وضارأوا ظلمة القبور بعد عز الدور، ولبسوا الأكفان بعد عز الثياب. وهذا الذي حظينا نحن به، نحن الآن كأننا نتصور أننا أموات رجعنا إلى الحياة. ماذا أنتم فاعلون؟ إذا تصورت نفسك من الأموات وقد أرجعك الله إلى الحياة، لن تسوف التوبة، لن تسوف المغفرة، لابد أن تبتهل إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات وفي هذه اللحظات الفارقات. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مذنبا إلا سترته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا، وأن تبقي لنا فلذات أكبادنا. اللهم لا ترنا فيهم يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيهم ما نكره أبدا، اللهم اجعلهم أفضل منا، اللهم لا تحاسبهم بأعمالنا ولا تعاتبهم بأفعالنا، وارحم والدينا واغفر لوالدينا، لقنهم حجتهم وبدد غربتهم وأذهب وحدتهم وأسكن وحشتهم وأنر ظلمتهم، واجعل الجنة مثواهم، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مضيعين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا واغفر لهم لهم. اللهم أبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام، وخصه منا بالتحية والصلاة والإكرام، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وامنحنا بركته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه يا ربنا حتى توردنا مدخله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمنوا معي، عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. هنيئا لمن جعله الله تعالى خادما لدينه، هنيئا لمن استخدمه الله في خدمة كتابه، في خدمة سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في إيصال البر إلى الخلق، لأن الملوك لا تستخدم إلا من رضيت عليه. فإذا فتح الله تعالى لك بابا لخدمة دينه، فاعلم بأن أخبارك عنده حسنة، واعلم بأن طرف رضا قد حل بك ونزل. فتعالوا يا أيها الإخوة، ما استطعنا نصرف أعمارنا في خدمة دين الله، تعالوا ما استطعنا نصرف أوقاتنا في ترك الحرام، في إتقان الفرائض، في أداء ما استطعنا من النوافل، فإن الأجل قريب، وفي كل يوم يمضي أحدنا مسافة جديدة نحو آخرته. فيما بقي لك من آجال مضروبة على هذه الأرض، تعال لتزدد من الله قربا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بخدمة دينه. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما في مشكلة يا أيها الإخوة، ولو كان المرء من المتقين، أن تزل قدمه، أن يخطئ، أن يظلم نفسه، بل أن يرتكب فاحشة، نسأل الله السلام لنا ولكم. لكن من حدث وزلت قدمه، فإن الله عز وجل لم يرفع عنه وصف المتقين، لكن القضية في أنه بعد أن يخطئ يقلع، بعد أن يظلم يرد الحقوق إلى أصحابها، بعد أن يرتكب الفاحشة يتراجع، فيبقى من المتقين. في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه هي نقطة الفرق بين المتقي وبين الفاجر. الفاجر يذنب ويصر، يذنب ويجاهر، يذنب ويبارز ربه بالمعصية، يذنب ويسر، يذنب ويدعو إلى المعصية. لكن المتقي يذنب فيندم، يذنب فيبكي، يذنب فيقلع، يذنب فيتراجع، يذنب فيعتذر، يذنب فيستقيل، يذنب فيعود إلى الله عز وجل. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة، يعني سوداء، فإذا هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. طبعا يا جماعة، من الذي سيصقل له قلبه؟ الله.
3: ما أحد. نحن بنستطيع أن ننظف أثوابنا، أن ننظف سياراتنا، أن ننظف الأرض، أن ننظف السجاد، لكن هذا القلب من الذي سينظفه لك؟ الله. بس ما عليك إلا أن تتوب. إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة، فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني صقل الله له قلبه وعاد قلبك أبيض. فإذا هو عاد يعني من دون توبة زيد فيها حتى تعلو قلبه. الله خلق لك قلبك أبيض، لكن أنت بذنوبك تسوده، تجعله مثل الفحم. فإذا هو عاد يعني من دون توبة زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الخطبة الخاتمة الثلاثون في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة. كان هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها منصفون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تناولت السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. 13 خطبة كانت خاصة بالأسرة. عدم التأهيل للزواج، هذه أخطاؤنا يا أيها الإخوة. الحرد، انسحاب الأب من تربية أولاده، الصمت بين الأزواج، الطلاق البدعي، الاعتداء على الميراث في خطبتين. هذه أخطاؤنا نحن الجالسون هنا، ثم من وراءنا من المسلمين. قليل من يفخر بزوجته، قليل من تشكر زوجها. تعسير الزواج، نحن أهل هالجامع عم نعسر الزواج إلا من رحم ربي. حل وسط، حجابات بناتنا حل وسط، العلاقات بين الشباب والبنات حل وسط، لا بده يترك ولا بده يقع بالمحرمات، نص الطريق بيقول بيمشي الحال، حل وسط. أنا بدي من هون ومن هون، بدي أخذ شوي من الإسلام وشوي من التعاليم الغربية في علاقة النساء والرجال، حل وسط، ما بيمشي الحال. هو دين نزل من السماء كامل. الغيرة المفرطة عند الزوجات، الانشغال بأجهزة الاتصال الحديثة عن العلاقات الأسرية. 13 خطبة خاصة بالأسرة، 10 خطب خاصة بالمعاملات المالية. الجهل بفقه المعاملات المالية، لا يجوز شرعا أي واحد بيناتنا يشتغل في مسألة حياتية مالية حتى يتعلم أحكام الحلال والحرام فيها. بدك تبيع، تعلم أحكام الحلال والحرام في البيع. بدك تستأجر، أحكام الحلال والحرام في الاستئجار. بدك تصرف عملة، أحكام الحلال والحرام بصرف العملة. بدك توكل، أحكام الحلال

ما في بالإسلام تقاعد بمعنى القعود عن العمل. واحد تسأله شو بتشتغل؟ والله ما في شغل، ما بيصير. بالإسلام إلى آخر نفس، وقل اعملوا دوبك تلحق، أصلا ما في وقت. شو تقاعد؟ تقاعد بمعنى القعود عن العمل خطأ. الإضرار بالناس، الاستدانة في غير محلها، عدم المعرفة بالتحكيم، نتخانق بننزل على المحاكم، التحكيم بيسهل علينا كتير أمور، ضعف أخلاقيات العمل، أخطاء في الشراكات العائلية، التدليس والتغرير في العقود، ضعف الفاعلية. 10 خطب لها علاقة بأخطاء في معاملاتنا المالية، و13 في العلاقات الأسرية، و5 خطب مشتركة لها صلة بالاثنين، بالأسرة والسوق. اللسان الجارح، المغالاة، عدم الرجوع إلى الكبير، الحدة عند الخصومة. نحن أهل الشام كثير مناح لما منحب بعضنا، بس نزعل من بعضنا نحن سيئون حقيقة. نحن نرعب عندما نتزاعل مع بعضنا البعض، بس لما منحب بعضنا كثير ممتازين وكثير أكابر وكثير محترمين. إذا تخاصمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحدة عند الخصومة خطأ شائع مطلوب منا أن نغيره. سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام. 13 خطبة للأسرة، و10 للسوق التجاري، و5 مشتركة، ومقدمة وخاتمة. واليوم نصل إلى خاتمة هذه السلسلة. وهكذا يا أيها الإخوة، كل شيء له بداية له نهاية. الخطب لها بداية ونهاية، الخطيب له بداية وله نهاية. في يوم أكيد لن أصعد إلى هذا المنبر، سأموت، حيجي خطيب جديد. والسامع له بداية وله نهاية بلا ريب. أنت في يوم من الأيام لن تأتي إلى هذا المسجد، بل ولن تأتي إلى أي مسجد. أين فلان؟ مات، انتقل. الحياة لها بداية ونهاية، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. ما لا طويل الشغلة، كل ما هو آت آت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أخطر كلمة بهالآية آخر كلمتين، إليه ترجعون. لما قربت وفاة الخليفة العباسي الواثق بالله الذي حكم مشرق العالم الإسلامي ومغربه، جعل يمرغ رأسه بالرماد ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عن الحسن قال: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح وجوه الناس 5 مرات، فمن رآه على لهو ولعب ومعصية حرك رأسه وقال له: مسكين هذا العبد، غافل عما يراد به. ثم يقول له: اعمل ما شئت، فإن لي فيك غمزة أقطع فيها وتينك، حبل الوتين. أما بيوتك في الدنيا فواسعة، يا ليت قبرك بعد الموت يتسع. فيا أيها الإخوة، بادروا بالأعمال بسرعة، والله ما في وقت. في أثناء هذه الخطب مات ممن يحضرون معنا، فيما علمت أنا ووصلني أخبارهم 7 في أثناء السلسلة، 7 فيما علمته، وما علمتموهم أنتم 10 الأضعاف. الأمر جدا خطير والأمر جدا سريع، بادروا بسرعة بسرعة، لا حدا يأجل، لا حدا يقول لبكرة. بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. تعالوا يا أيها الإخوة نسرع لتصحيح

0: صحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء. كل واحد بيننا معني بلا ريب بواحدة من هذه الأخطاء أو أكثر، له مشاركة، له سهم في هذا التصحيح. تعالوا نسرع بتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، تعالوا نستحضر النية ونعقد العزم أننا سنفعل، تعالوا نجتهد بالزيادة من المبرات حتى نلقى الله تعالى وهو في أكمل حالات الرضا علينا. هنيئا لك إذا وقفت بين يديه يوم القيامة وقال لك يا عبدي رضيت عليك. الله أكبر، كل هذه الدنيا نجوت وفزت فيها إذا سمعت هذه الكلمة من رب العالمين، إذا قال لك أنا راض عليك. ويا خسارة دنياك، يا خسارة عيشتك في هذه الدنيا إذا قيل لك غير هذه الكلمة. حديث اليوم يا أيها الإخوة عن التطبيق العملي لسلسلة أخطاء شائعة. ما المطلوب منك بعد هذه السلسلة من الخطب؟ أيها الأخ، أيتها الأخت، في يوم الجمعة 7/2/2014 بدأنا سلسلة أخطاء شائعة، واليوم الجمعة 7/11 ننهي هذه السلسلة. 9 أشهر مضت وأنت تغدو وتروح ظهيرة كل جمعة إلى المسجد لسماع هذه السلسلة، فما المطلوب منك؟ 9 أشهر مضت من حياتي وحياتك ونحن نعد أو نستمع لهذه المادة الشرعية الحياتية، فما المطلوب منك؟ المطلوب منك، واسمح لي أن أخاطبك بالمفرد، وإذا قلت المطلوب منك يعني كمان المطلوب منك، المطلوب منك 4 أمور. هلأ اللي حيشتغل بهدون الأربعة الحقيقة مستفيد من هذه الخطب، وبإذن الله هو في خير وفي تقدم، واللي ما بده يشتغل أو لن يعمل يعني هو يرفع عن كاهله فرضا، يعني فرض الجمعة يا أخي ما هيك الله قال فاسعوا إلى ذكر الله، بدنا نجي نسعى إلى ذكر الله، منصلي منروح على البيت خلص، شو هالهم العظيم، يعني فرض بدنا نساوي علينا وعلينا. يا أيها الإخوة، إذا بقي المسلم هذه صيغته وهذه صبغته وهذه طريقته سيبقى في مكانه، وسيبقى الحال كما ترون في الأسر وفي الأسواق وفي البلاد. لكن إذا عزمت أن تغير، إذا بدأت تتحرك وأنت فاعل إن شاء الله تعالى، سيغير الله عز وجل ما نزل بالبلاد والعباد، سيغير الله ما ينزل بأسرتك وبي. وإذا رآنا الله عز وجل نمشي في طريقه الذي يريد سينظر إلينا برحمته. المطلوب منك 4 أمور، أولها اخلو بنفسك وسلها هل من خطأ من هذه الأخطاء التي قدمتها السلسلة علق بك؟ في 30 خطأ، 28 خطأ، أن واحد أنت موجود فيك. هذه الوقفة أو الخلوة ضرورية جدا، اجعلها في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو على أقل تقدير في كل سنة. حاسب فيها نفسك، عاتبها، عاقبها، جاهدها، قوم اعوجاجها، بين لها الخطأ المعشعش فيها، لأن معرفة الخطأ نصف العلاج. ثم أعطها فترة زمنية محددة لتغيير هذا الخطأ، وأوعدها بالعقوبة إن لم تلتزم. يا شباب، نفوسكم بدون عقوبة لا تستقيم، لابد أن تعاقب نفسك، إما أن تنضبطي بهذا الشرع، وإما أنت، أنا سأفرض عليك صياما 30 يوما حتى تستقيمي، يا بتفيقي على صلاة الفجر يا أما ستصومين شهرا أو 15 يوما أو أسبوعا. هذه النفس حرون، إن لم تضغط عليها ولم تحاسبها ولم تعاقبها ولم تعدها بالعقوبة ما تستقيم. نفسك كنفسي لا تحب الالتزام بشيء أصلا، لا تحب، أنا نفسي لا تحب الالتزام بالشرع لولا أن أحملها حملا، ونفسك تشبه نفسي، إلى أن يأذن الله عز وجل وينظر إلى هذه النفس ليحولها إلى نفس راضية، نفس مطمئنة، نفس مرضية. أما أن تترك نفسك تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتلهو متى تشاء وتلبس ما تشاء ثم قل لماذا أنا لا أستيقظ على صلاة الصبح؟ لأنك تعطي نفسك كل الهوى. لماذا أنا لا أغض بصري؟ لأنك تعطي نفسك كل الهوى. لماذا إلى الآن لم أرد لأختي حقها في الميراث وأنا أحضر هذه الخطب؟ لأنك تعطي نفسك كل الهوى. عاقبها، أوعدها بالعقوبة إذا لم تلتزم بالشرع. ذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات. والله ضعوا خط تحت كلمة العاقل. حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. اللهو واللعب ساعة، الأكل والشرب ساعة، بس في 3 ساعات تانيات: ساعة تحاسب نفسك، ساعة تخلو بربك، ساعة تشاهد أصحاب صالحين ينصحونك وينفعونك وتنفعهم. قال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله. ليش بدي عاقب نفسي؟ لماذا ستحاسب نفسك؟ لماذا لا تتركها وأتركها هملا؟ أنا أريد أن أحاسبها لله حتى تستقيم على درب الله. المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم تركوا تأديب نفوسهم في الدنيا. بيترك نفسه بالدنيا بدون حساب، الحساب هنيك عسير، حاسبها هون بتخفف عن حالك حساب تلك الدار. أول مطلوب منك أن تخلو بنفسك وتسرد هذه الأخطاء، موجودة على موقع الإنترنت هذه الأخطاء، الخطب كلها مسجلة ومكتوبة ومتعوب فيها ما الله به عليم، شان تصل إلى يديك. الآن موجودة هذه الخطب، اخلو بنفسك مع هذه العناوين، انظر أين تخطئ أنت. وجدت في الخطبة رقم 10 أنا خطأي، منيح، ضع لنفسك موقتا أو وقتا محددا، خلال 3 أشهر بدك تكوني خالصة من هذا البلاء، اطلب مساعدة، اطلب معونة يا أخي حتى تتعافى من هذا المرض. 1. ثانيها مطلوب 4 أمور: أولها اخلو بنفسك، ثانيها بادر لتصحيح هذا الخطأ. إذا قررت أنك مخطئ في المكان الفلاني وعزمت أن تصحح ووضعت برنامجا، بسرعة بادر. أنا أخاف أن تموت غدا، أخاف أن تموت بعد أسبوع، أخاف أن أموت بعد شهر، ما أدري. بادر لتصحيح هذا الخطأ، فإن الهدف من العلم العمل، والصالحون يسألون ربهم أن يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنشدوا: أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. كان القاسم الأكبر أيها الإخوة في علاج الأخطاء المذكورة في السلسلة أمورا 3. نحن كنا في نهاية كل خطبة وكل خطأ نقول كيف يصحح. هناك قاسم مشترك للأخطاء 28، يعني علاج مشترك، وفي علاجات خاصة. هلأ نصيحة: كلنا يحافظ على هذا العلاج المشترك في أمور 3، علاج مشترك لكل هذه الأخطاء: مجالس العلم، ومجالس الذكر، والصحبة الصالحة. بعدين تفترق الأخطاء في علاجات خاصة، بس هدول مشتركين. مجلس علم، لأن عددا من هذه الأخطاء سببه الجهل. ما الذي يرفع عنك الجهل؟ العلم. هو العلم باب واسع، بس على أقل تقدير مجلس علم في الأسبوع حتى تتغير، يعني حتى نشوفك أنت العام القادم غير أنت في هذا العام في حالتك الإيمانية. بدون مجلس علم أنت أنت، لو بيصير عمرك 60 سنة ما في فرق بين عمرك 14 سنة و60 سنة، أنت أنت في حالتك الإيمانية. ابن 14 صلاته متوكة، وابن 60 صلاته متوكة. ابن 14 بيحكي كلمة صدق وكلمة كذب، وابن 60 كلمة كذب وكلمة صدق، ما في فرق، كأنه ما فهم من الدين شيئا. مجلس علم يا أخوان، أنتم وإخوانكم وأولادكم وزوجاتكم على أقل تقدير، مجلس علم في الأسبوع. العلم واسع، بس يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، على أقل تقدير مجلس علم بالأسبوع، مجلس ذكر في كل يوم، كل يوم اخلو بربك، لأنه من أسباب هذه الأمراض قسم منها جهل، بس قسم منها لا هوى نفس، يعني هو يعلم لكن يخالف، هو يعلم بأنه عند الغضب ما بيصير يحكي هذا الكلام، وأنه يكذب في هذا الكلام، بس بيقول لك ما لي أدران، لا أستطيع، أريد يعني أن أمسحه عن الوجود. طيب هذه النفس الغضبية السبوعية البهيمية كيف بدها تسكن؟ تحتاج إلى ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل الناس تغضب، بس في واحد يغضب يتحول إلى سبع، إلى بهيمة عفوا، وإنسان يغضب ينضبط بالشرع بكلامه بتعاملاته وهو غضبان. كيف أصير مثل هذا الإنسان؟ أحتاج إلى ذكر ليهذب لي نفسي. الصلة بالله تهذب بالنفس. مجلس علم على أقل تقدير في كل أسبوع، مجلس ذكر على أقل تقدير في كل يوم، لوحدك مع أسرتك في المسجد مع إخوانك، المهم مجلس ذكر، وصحبة الصالحين. صحبة الصالحين تعينك كثيرا. كان هذا علاجا مشتركا في كل هذه الأخطاء، ثم تتفرق العلاجات. فلذلك بادر الآن بالمعالجة، وهذه ثلاث أدوية مشتركة. ثالثها مطلوب أربعة أمور: اخلو بنفسك، بادر لمعالجة نفسك. ثالثها علم غيرك، انشر الحديث عن هذه الأخطاء وعن علاجها في محيطك الأسري وفي محيطك العملي، لنكون جميعا عاملين في إدخال شرع الله وتحكيمه في أسواقنا التجارية وعلاقاتنا الأسرية. وإني لأنظر إلى يوم تنضبط فيه معاملاتنا المالية بشرع الله، إن شاء الله هذا قادم، من صدق وأمانة والتزام بالوعد وتراحم في السعر وتعاون على البر وتناصح بالخير، فأرى ذلك اليوم قادما من بعيد تتسارع خطاه. وإني لأتطلع إلى يوم تلتقي فيه الأسر على طاعة الله وتفترق على طاعته، فإمساكنا بمعروف وتسريحنا بإحسان، نتفق ونختلف فنلتزم الشريعة. أتطلع إلى ذلك اليوم فأرى الأيام حبلى والمخاض يشتد، والمولود القادم سيحمل كل الخير للبشر، وإنا عاملون إن شاء الله على ذلك، فساعدنا وكن معنا وانشر الخير ما استطعت. إذا بدأت أنت بنشر الخير، إذا تمثلت الخير ثم بدأت تنشره، إن شاء الله أنت تسرع قدوم هذا المولود الجديد الذي سيملأ الناس ويملأ الأرض خيرا، وسيملأها عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. بس أنت ضع كتفك، اعمل شيئا، انشر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اخلو بنفسك أولا، ابدأ العلاج ثانيا، علم غيرك ثالثا. أما الرابع الأخير فثق بالله تعالى، وثق بأن صلاح المجتمع بصلاحك أنت، وأنك وأسرتك وعمالك اللبنة الأساسية لبناء مجتمع صالح. وقرارنا اليوم أن الإقلاع عن أخطائنا سبب سعادتنا في الدارين، الإقلاع عن أخطائنا سبب سعادتنا في الدارين وحجر أساس لحل أزمتنا. بدك الأزمة تنحل، صلح شوفي عندك ببيتك، شوفي عندك بمعملك وبأسرتك، وإن شاء الله الأمر قادم، بس المهم أنت أن تفعل. اللهم عجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك. يا أيها الإخوة، كما بدأت هذه السلسلة أنهيها، أقول: الخطأ ظاهرة بشرية فطرية، لا تزعل إذا أنت مخطئ، ما في مشكلة. الخطأ ظاهرة بشرية فطرية تذكر الإنسان بأن الكمال ليس من خصائص البشر، فمن منا لا يخطئ؟ ولكن الموفق من استدل على خطئه أو دل عليه فاعترف به وسعى لإصلاحه، ولم يحالف التوفيق عبدا جهل خطأه أو علمه وأصر عليه أو قعد عن إصلاحه. فليس العيب أن تقع، ولكن العيب أن تبقى أرضا، وليس الشؤم أن تذنب، ولكن الشؤم أن تصر على ذنبك. ولهذا رأيتم الإسلام يفتح باب التوبة على مصراعيه، والتوبة رجوع عن الخطأ، فلا يغلقه ما دام العبد حيا وما دامت الحياة الدنيا قائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر. فتعالوا نبادر للعمل، نسأل الله أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخطاء شائعة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

أنت أهله، فأنت أهل الكرم والجود والتقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي، نحن معكم في برنامج أزاهير قرآنية، فأهلا وسهلا بكم. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى العوام ولدى بعض الخواص، فاخترنا كلمات أشبه ما تكون بموائد قرآنية من ذلك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

أهانا. صدق العظيم. أحبتي قد يفهم السامع للوهلة الأولى من قوله تعالى فقدر عليه رزقه أنه من القدرة، ولكن هذا شيء ليس صحيحا، ونحن نعتمد في ذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالرقم الأول، وعلى ما قاله المفسرون أيضا، المفسرون القدماء، وعلى ما ورد في المعاجم. فهنا السياق القرآني يتحدث عن ابتلاء الإنسان لعبده في الدنيا، فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلاه، ومعروف في العربية أن ما بعد إذا تكون زائدة. أيضا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها ما النافية، أي أنه إذا لم يبتليه، لكن ليس هذا المعنى المراد، أي أن الإنسان إذا ابتلاه ربه، وهنا ما بعد إذا تكون زائدة للتوكيد، مثلها قول الشاعر وإني إذا ما الشك أظلم ليله وأمست به الأحلام حيرة تشعب صدعت حفافي طرتيه بكوكب من الرأي لا يخفى عليه المغيب. نعود لموضوعنا قدر. إذن قدر بمعنى ضيق في السياق القرآني هنا، أي أن الإنسان إذا بلي بالغنى يقول هذا من فضل ربي، لأن الغنى طبعا ابتلاء، وإذا ابتلي بالفقر فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد أهانني. فالقدر قدر، وبالرجوع إلى المعاجم، قدر الرزق أي ضيقه وقتره، وهذا وارد في معاجم اللغة العربية جميعها. فهنا القدر هو التضييق والفقر والتقتير وليس من القدرة. من ذلك أحبتي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي

0: صدق العظيم. أحبتي لو نظرنا إلى هذا السياق في كلمة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قد يتهيأ للسامع للوهلة الأولى، وقد يتوهم السامع أن كلمة جابوا بمعنى أحضروا، وهي الكلمة المستعملة من اللهجات العامية في الوطن العربي. الكلمة الفصيحة أولا ما قاله المفسرون في هذه الكلمة جابوا الصخرة بالواد أي قطعوه، لأننا بالعودة إلى المعاجم نجد انسياقا تاما وانسجاما تاما بين ما ورد لدى المفسرين وما ورد في المعاجم. جبت البلاد أي قطعتها، أنا أجوب الفلات والصحاري أي أقطعها، ولكن الكلمة المستعملة في عاميتنا جاب هي اهتراء وتحوير في بنية الكلمة جلب. جلبت الشيء، بدلا من أن أقول جلبت الشيء نقول جبت الشيء، نختصر من بنيتها. لكن الكلمة الفصيحة المتوافقة مع السياق القرآني، المتوافقة مع ما قاله المفسرون، متوافقة مع ما ورد في المعاجم العربية القديمة، جاب الشيء أي قطعه، ويؤكد ذلك السياق التاريخي لهؤلاء القوم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا أي يقطعون الصخر ويسكنون داخله. أحبتي أهلا وسهلا بكم، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ووقفتنا الأولى مع لفظ الجلالة الله. قبل مجيء دين الإسلام، دين الهدى والرحمة والفرقان، كان هناك بعض من الناس اتخذ الشمس إلها أي معبودا، ومنهم من اتخذ القمر، ومنهم من اتخذ البقر إلها. وكلمة إله تطلق ويراد بها معناها أي معبود ولا نعبد غيره، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحق سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى. ونحن حين نبدأ عملا نحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وعونه ورحمته. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا باسم الجامع لكل الصفات، لكان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها، كأن نقول بسم الله القوي وبسم الله الرزاق. وينبغي على المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لأنه تبارك وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه وعطائه ورحمته ومنهجه وقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. كذب المنجمون. كان لويس الحادي عشر مولعا بالتنجيم، يصغي كثيرا إلى العرافين والمنجمين، وربما غير رأيه بشأن أمر سياسي مهم فقط لأن منجما أخبره أمرا ما، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم كيف لملك قوي مثل لويس أن يكون ضعيفا تجاه المنجمين، حتى أنه كان يحتفظ بأحدهم في قصره لشدة إعجابه بنبوءاته. وفي يوم من الأيام تنبأ هذا المنجم الأثير على قلب الملك بأن إحدى سيدات القصر سوف تموت بعد 8 أيام، وعندما تحققت النبوءة شعر الجميع بالخوف من هذا المنجم، حتى لويس نفسه. قال لويس في نفسه: هذا المنجم إما أنه قتل السيدة ليثبت براعته، أو أنه بارع إلى هذه الدرجة المخيفة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يموت. فاستدعاه إلى غرفته التي تقع في أعلى القلعة، وأخبر الحرس أن يمسكوا به ويلقوه من أعلى عندما يعطيهم الإشارة التي كانت التصفيق بيديه. وعندما وصل المنجم سأله لويس سؤالا غريبا، قال له: إنك تزعم أنك تعرف أعمار الناس، فلا شك أنك تعرف متى ستموت، أليس كذلك؟ قال له المنجم: أجل، أنا سأموت قبل جلالتك ب3 أيام. فلم يجرؤ الملك على التصفيق بيديه، بل إنه ضاعف الحراسة على المنجم ليحميه. عاش هذا المنجم بعد لويس سنوات طويلة، وتبين للناس أنه كان كاذبا، ولكنه نجا بحياته بذكائه الخارق. الساسة والأدباء والأثرياء والفلاسفة والمفكرون والمخترعون فئة من الناس، وبالتالي لديهم ما لدى الناس من محاسن وعيوب. وإن الصورة الملائكية التي نرسمها لهؤلاء في مخيلتنا لا تعبر أبدا عن حقيقتهم، وإنما هذا مرجعه أننا نرى الأمر من بعيد. لهذا قالوا: إذا أحببت فلا تقترب، الكثير من الأشياء هي من بعيد أجمل. يشبه هذا إلى حد بعيد قول دوستويفسكي: أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها. اختلف شكل التنجيم اليوم، لم نعد نرى العرافات الغجريات يجبن طرقات، ولا تلك الشريرة التي تدير أمامها كرة بيضاء كبيرة. اختبأ المنجمون وراء الألقاب الساحرة: العالم الروحاني، والولي الذي كشف عنه الحجاب، والخبير بالأبراج. لم يختلف المحتوى كثيرا، وإنما اختلفت الطريقة. بدل أن تسترق السمع على مستقبلك من عرافة، صرت تسترقه من صفحة الأبراج في المجلة. ألا وإن الدجل واحد، وإن المنجمين كاذبون ولا يعلم الغيب.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وانتهت غزوة الأحزاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اللي أرسل نعيم بن مسعود وألقى في قلبه الإسلام في وقت زي ده، ثم الريح اللي طيرت كل متاع المشركين. وبعدين بعد انتهاء الغزوة حصل موقف جميل جدا فرح قلب النبي، وهو قدوم سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي مهاجرا من مكة للمدينة. وأنا في اعتقادي مع العلماء اللي بيقولوا ان سيدنا العباس كان مسلم، لكن كان بيخفي اسلامه حمايه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وحفاظا عليه، وعشان يقول له ايه الاخبار اللي بتحصل. وده كان اختيار سيدنا العباس، ويقال ان هو اسلم من ايام غزوه بدر، من سنين، سنه 2. دخل النبي عليه الصلاه والسلام بعد العصر عشان يضع عن نفسه السلاح ويغتسل، فنزل سيدنا جبريل على باب المسجد. وانتم حضراتكم عارفين ان بيت النبي كان جزء من المسجد ودفن فيه وهو الموجود دلوقتي، وقال: يا محمد أتضع السلاح؟ قال: نعم. قال: إنا معشر الملائكة لم نضع السلاح، اسبق على بني قريظة ونحن معك. اللي عملوا خيانة عظمى، اللي المفروض جيشهم جزء من جيش النبي وقت ما يكون في حرب على المدينة، انفصلوا عن جيش النبي وبقوا مع جيش الأعداء، فتروح لبني قريظة على طول. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اتحركوا على طول، بعضهم صلى في الطريق لأن المغرب كان هيأدن، ويدوبك المسافة لو خدناها مش ممكن المغرب يأدن علينا. وقالوا إن النبي ما يقصدش يعني إن صلي هناك، يقصد بس بسرعة يعني ما حاجة صلي عصر هنا. اتحركوا، وبعضهم ما صلاش العصر إلا في بني قريظة امتثالا لأمر النبي بالنص. فبعضهم أخد المقاصد والمعاني، يعني مقصد النبي والمعنى نمشي بسرعة، وبعضهم خد الألفاظ والمباني، يعني مبنى كلام النبي، نص كلام النبي وألفاظه هنعمله، مش هنصلي العصر اللي هناك. وافتكر المعنيين دول، المقاصد والمعاني ولا الألفاظ والمباني، عشان ده أحد أسباب الخلاف في بعض النصوص، لما يطلع أمر خلافي فبقى فيه أكتر من رأي. وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. بالمناسبة غزوة الأحزاب دي مات فيها، استشهد فيها 6 مسلمين و3 من المشركين بس، وده من ستر ولطف ربنا سبحانه وتعالى. فجيش الجيش كله موجود، أم حاصر تقريبا لمدة 25 يوم. فبعت لهم حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير، اللي خلاهم يعملوا الخيانة العظمى يوم ما راح لكعب بن أسد القرظي وخلاه يخون النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: عندنا 3 اختيارات، تؤمنوا بي فيصالحنا؟ فقالوا له: لا مش هنسيب التوراة. طيب تقتلوا كل ستاتكم وعيالكم وتخشوا تحاربوه، بحيث ان هو لو اتهزمتم ما تبقوش خايفين على اي حاجة. قالوا: لا، والمساكين دول ذنبهم ايه؟ قال لهم: طيب خلاص، يبقى ما فيش غير حاجة واحدة بس، ان احنا نحاربه زي ما هو كده دلوقتي. قالوا له: النهاردة السبت، والحقيقة احنا مش هنقدر نعمل الموضوع ده عشان احنا يوم السبت ما بنعملش حاجة. قال لهم: منذ ان عرفتكم ولا تثبتون على حال، انتم مالكوش رأي اصلا من زمان. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. كان من بعض حلفاء بني قريظة سيدنا أبو لبابة، وكان طبيعي بينتاجر معاهم ونعرفهم في معاهدة سلف في المدينة، نعيش كلنا مع بعض. فبعتوا لأبو لبابة: هو تفتكر محمد هيعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ فما تكلمش، أشار إلى رقبته بإصبعه كده وقال: بس هعمل لهم كده الذبح يعني. وبعدين سيدنا أبو لبابة قال: إيه ده؟ هو أنا إزاي بتكلم مع أعداء خانونة خيانة عظمى وبقول لهم معلومات؟ فكأنه شعر أنه يعني نقض عهد النبي فقام رايح على المسجد النبوي وقام رابط ايديه في سارية عمود من المسجد وقال والله لا اتحرك حتى اعلم ماذا يريد الله مني ورسوله. هو النبي هو اللي سامحني، ربنا بقى يعمل ايه، انا غلطت غلطة كبيرة. فكان النبي عدي يقول هو ماله ابو لبابة فيحكوله، فيسكت النبي كده حتى يقضي الله فيه امرا، وفضل 20 يوم رابط ايديه كده حتى نزل القرآن واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. فالنبي بعد قال خلاص نزل فيه قرآن فكوه، قال والله ابدا حتى يحلني رسول الله بيديه. وجي النبي فعلا وهو اللي فك وبشره بتوبة ربنا سبحانه وتعالى. وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استحملوش يهود بني قريظة الحصار الطويل ده، فبعتوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هننزل على حكمك، تحب تعمل ايه؟ فقال لهم هل ترضون بحكم حليفكم؟ قبل الإسلام كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس أكبر حليف لبني قريظة، ايه رأيكم في سعد بن معاذ؟ قالوا نعم هو ده اللي يقول، بس هو ده. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نده على سعد بن معاذ، وكان بيطبب عند ستنا رفيدة من السهم اللي جه في دراعه في عرق كبير وفضل ينزف. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو محمول على حمار وهو يعني في الرمق الأخير زي ما بيقولوا، وكان ساعتها الوقت اللي هيستشهد فيه سيدنا سعد بن معاذ، فجيب الصعوبة جدا جدا. فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار قاموا، وكان مشهد مهيب في وجود زعماء اليهود إن اللي هيحكم في الخيانة العظمى دلوقتي سيدنا سعد بن معاذ. انت لازم تحفظ المثال ده لأنه من أشهر الأمثلة في كتب العلماء على احترام أدب الخلاف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء غزوة الأحزاب سيدنا جبريل قال له روح على بني قريظة ما تغيرش لبسك، فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الهمة دي قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نص الصحابة أو مجموعة منهم صلوا في الطريق لأنهم فهموا من النص النبوي النبي يقصد بسرعة، يعني مش معناها نصلي هناك، يعني بسرعة تحركوا ما تصلوش هنا. والنص الثاني صلى هناك في بني قريظة بنص كلام النبي مش بمعناه. وسيدنا النبي لما شاف الاثنين لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ده مشهد مهم جدا. ليه؟ لأن البني آدم بيتوجع جدا لما بيشوف خناقات على السوشيال ميديا بس من أصحابنا وحبايبنا اللي ما تعلموش الحتة دي، اللي عنده معلومة في الدين بس المعلومة دي تحتمل أكتر من رأي للعلماء للفقهاء للأئمة، فهو واخد بالرأي ده وشغال ضرب نار في كل واحد مش واخد بنفس الرأي بتاعه. وربنا أراد إن في نصوص تبقى قطعية الدلالة، يعني ربنا يقول كده منهج غير معنى واحد، أو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو معنى واحد، ونصوص كتير تبقى تحتمل أكتر من دلالة أكتر من معنى. فيدخل العلماء مش العوام، العلماء اللي عندهم أدوات فهم النصوص ربنا وكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك ينفع منها كده وينفع منها كده، ده باسمه خلاف معتبر خلاف سائغ مقبول يعني. فلما تاخد برأي معين ثم تلاقي بعض أصحابنا بيقول رأي تاني اوعى تنكر بسرعة أو تتريق، لحسن يكون عنده وجه في الدليل يعني معنى زي ما الصحابة فهموا كده وفهموا كده. الأصعب والأكثر جرأة ويسمحوا لي حبايبي يعني في سوء أدب مع العلماء لما نلاقي مثلا دار الإفتة منزلة فتوى بالدليل من العلماء وتلاقي شباب تحت كاتبين تحت في التعليقات بطلوا فتي بقى في الدين. يا فندم دول دار الإفتة، يعني هم الجهة اللي احنا نقعد تلامذة كده مش عشان احنا خانعين وبنسمع الكلام، لا هو عشان احنا مؤدبين وبنحترم العلماء. فلما العلماء يقولوا حاجة الأول افهم الدليل، اسأل، لو انت عالم زيهم اتناقش معهم بالذوق، ولو انت غلبان زي حالتنا كده اتبع العلماء اللي أفنوا حياتهم في فهم الدليل وفهم الخلاف في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من تعبد لله تعالى وصلى وزكى وصام وحج سيدنا وقدوتنا ونبينا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المتابعون الكرام، أيتها الأخوات المتابعات الكريمات، ها نحن معكم بإذن الله تعالى، ونحن نستقبل موسما من مواسم الخير، نستقبل أياما من أيام الله تعالى، نستشرف فيها

عن شهر رمضان، ونحن في هذه الأيام نستقبل هذه الأشهر الحرم، بل نستقبل خاتمة الأشهر الحرم وهو شهر ذي الحجة بهذه العشر الكريمة المباركة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه العشر التي أقسم الله تعالى بها في هذه الآيات، وهو سبحانه وتعالى يقسم بها ليدلنا على مزيد فضلها وعظيم أجرها. قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. تعجب الصحابة وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام ما دامت بهذه الفضيلة تحتاج منا إلى كثير وكثير من التوقف مع فضلها. نحتاج أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نحسن استثمار هذه الأيام. كثير منا تألم حينما انقضى رمضان، تمنى أن لو امتد هذا الشهر الكريم، فها هو الآن وبين يديه هذه العشر ليستعتب فيها، ليراجع نفسه، ليزداد فيها من الطاعات والحسنات والفضائل. أيها الإخوة والأخوات، مواسم الخير محدودة معدودة، والموفق من وفقه الله تعالى لحسن استثمارها. ما من أيام العمل الصالح، ورسولنا وحبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن كل صور العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فلنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ولنسعى بكل جهدنا وبكل طاقاتنا لحسن استثمار هذه العشر. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من شهر المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة وهي عشرنا هذه، والعشر الأواخر من رمضان. ما منا من أحد إلا وهو يعلم فضيلة عشر رمضان الأخيرة، ولكن غاب عنا بسبب كثير من أسباب البعد، غاب عنا تعظيم هذه العشر. ونحن في هذا البرنامج بإذن الله تعالى نسير وإياكم من أجل أن نقف على جملة من العبادات والفضائل والطاعات والحسنات التي يمكن أن تستجلب في هذه العشر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، فهي أفضل من كل أيام العام. بل إن العلماء تكلموا عن فضيلتها، هل هي أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ وما رجحه جمهور العلماء ومحققوهم أن هذه العشر التي نحن فيها أفضل من جهة الأيام، وعشر ذي الحجة أفضل من جهة الليالي لفضيلة ليلة القدر التي فيها. أما عشرنا هذه فإن نهارها فيه عشية عرفة التي هي وقت المغفرة والرضوان ونزول الرحمن سبحانه وتعالى يباهي بمن وقف في عرفة، وفيها يوم النحر، اليوم الذي يتقرب فيه العباد إلى الله تعالى بذبح ضحاياهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويوم النحر هو أفضل الأيام في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر.
ويوم القبر.

هو اليوم التالي له، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. فنحن في أيام عظيمة تختم هذه العشر بأفضل يوم من أيام العام كله، وقبلها يوم المغفرة والمزيد، وفيها في هذه العشر الكثير من شعائر النسك الأعظم والفريضة الكبرى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها من أركان هذا الدين، وهي فريضة الحج. هذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة الكبيرة معظم أعمالها تكون في هذه العشر. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل شيئا من فضائل هذه العشر، فكونوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك. أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، عدنا إليكم مرة أخرى لنواصل تحفيز نفوسنا وتحريكها لحسن استقبال هذه الأيام، لحسن استثمار هذه العشر. هذه العشر أيها الإخوة من نعمة الله تعالى بنا، ونحن الذين لم يتيسر لهم الحج في أمصار الدنيا وهبنا الله تعالى هذه الأيام لنشارك هؤلاء الحجيج شيئا من طاعاتهم. فاختار الله تعالى هذه العشر لتكون فيها شعائر الحج، واختارها لنا نحن، ونحن في بيوتنا وفي مدننا وفي أمصارنا وفي دولنا، حتى يحصل لنا من الأجر ما نقارب به أولئك الذين من الله تعالى عليهم بهذه الفضيلة العظيمة، أولئك الذين يسر الله تعالى لهم أن يحجوا إلى بيته. ولهذا فإن مما شرعه لنا ربنا جل وعلا في هذه العشر بعض الشعائر التي نتشبه فيها بمن هم في موقف الحج. عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال حبيبنا ورسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. يعني إن لم تكن العشر قد دخلت بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، فمن كان مريدا للأضحية فغروب شمس اليوم الأخير من ذي القعدة هو آخر وقت له ليأخذ من ظفره وبشرته وشعره. لما هذا؟ حتى نتشبه نحن في خارج مواقف الحج، حتى نتشبه بشيء مما جعله الله تعالى لهؤلاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن نستشعر بهذه الشعيرة اليسيرة هذه المشابهة. من لم يكن قد تيسر له الحج، وما أكثرهم وما أشد تلهفهم للحج، فليسقوا شيئا من هذا الشوق بتعظيم هذه العشر بالطاعات والعبادات والتوبة والبعد عن المعصية. ومن حج فليستذكر بهذه العشر حجته التي من الله تعالى عليه بها، استذكارا يدعوه لاستعادة ذكرى تلك الوعود التي وعد بها ربه جل وعلا ألا يعصيه وألا يعود إلى ما مضى من الذنوب، استذكارا يقوده إلى تجديد هذه التوبة. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نستثمر هذه النعمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. يختار أياما على أيام، ويختار أماكن على أماكن، وأهم من ذلك أنه يختار عبادا فيجعلهم من عباده المطيعين المخلصين، ويختار آخرين ليس لهم حق وليس لهم باب إلى الخير والطاعة. أيها الإخوة، اختار الله لنا هذه العشر، فلنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا طاعة يجعلنا بها ممن يختارهم سبحانه وتعالى، ممن يصطفيهم، ممن يجعلهم من عباده المصطفين الأخيار.
أيها الأخوة والأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، الطاعات كثيرة، ولعلنا نبحر في هذه الحلقات وفي هذه الوقفات مع كثير من الطاعات وكثير من العبادات، ولكننا نحتاج قبل ذلك أن يكون عندنا حسن تهيؤ واستعداد. الدعاء أيها الإخوة، والدعاء أيها الإخوة بأن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا حسن استثمار هذه الأيام. فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة، ومع هذا الأثر من آثار سلفنا الصالح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو من روى حديث فضيلة هذه العشر عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني اجتهادا عظيما لا يجارى ولا يمكن أن يدرك ولا يمكن أن يزيد فيه شيئا. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وهذا كناية عن أن يحرص كل واحد منا على استثمار نهار العشر بالطاعات وتلاوة القرآن والتبكير إلى الصلوات وصلة الأرحام والإحسان والبر والمعروف، وأن يستثمر ليالي العشر بكثير وكثير من الطاعات من قيام الليل واستغفار الله تعالى وسؤاله ودعائه والتلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، حينما ينزل ربنا جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى كثير من الاستعداد، نحتاج إلى أن نتنسم رياح وروح هذه الأيام الفضليات حتى يكون لنا بها الخير العظيم. كونوا معنا أيها الإخوة الكرام فيما بقي من حلقات برنامجكم عشر مباركات. اللهم وفقنا لكل خير واجعل سائر أمورنا إلى خير. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت لنواصل فضائل هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح وريحان.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ذو الصلاحية رجل يخطئ حسب الأنظمة. حكمة: ظمأ المال أشد من ظمأ الماء. حكمة: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة. من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم اعرف الأشياء والأمثال، فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإذا أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحقت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والإيمان. وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الأجر ويحسن به الذخر. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام. ذهب أعمى يغتسل في عين ماء فنزل بثيابه، فقالوا له: بللت ثيابك. قال: أن تبتل علي أحب إلي من أن تجف على غيري. اختبار الله. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الفيروز أبادي: اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. فصارت المنحة أعظم البلاءين. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا،
وبلينا بالسراء فلم نصبر. وقال علي كرم الله وجهه: من وسع عليه في دنيا فلم يعلم أنه قد نكر به فهو مخدوع عن عقله. دموع ودموع. أطلق العنان لدموعك متى شاءت أن تنطلق، وحافظ على كبريائك. معادلة صعبة ولكنها حتما ليست مستحيلة الحل.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

انفجار لينابيع. وجد الباحثون أن الينابيع تنفجر انفجارا، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع. فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جدا، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير في أجزاء من الثانية. وأن هذا الماء الخارج من هذه الينابيع يكون عادة محملا بعدد هائل من الفقاعات التي تنفجر بمجرد ملامستها للهواء. إذن هو انفجار حقيقي ناتج عن زيادة الضغط للحدود الحرجة، وينشر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا خير نساء الأرض. اسمحوا لي أوصف لكم مدى شعوري النهاردة. أنا سعيدة جدا وفرحانة جدا لأني هكون على مدار مجموعة من الحلقات بصحبة أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. منورانا يا أمي،
3: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي.
2: وبشكرك يا ماما على استضافتك لينا في المسجد الجميل الرائع ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
3: ربنا يشرح صدرك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب.
2: خير نساء الأرض برنامجنا إن شاء الله على مدار مجموعة من الحلقات. حابة كده في الأول حضرتك تدينا نبذة عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الحقيقة التاريخ دايما مخزن، وكما يقال مخزون العبر، يقال مخزن المعارف وأيضا مخزون العبر. والمرأة ظلمت وقهرت ونظر إليها بمنظور أدنى من حقيقتها، لم تجد إنصافا إلا في القرآن الكريم. أنصف المرأة في كل الأحوال، أنصف المرأة الأم، أنصف الزوجة، أنصف المرأة كامرأة، أنصفها كقائدة، أنصفها كمعلمة، أنصفها كرائدة في مجال ما، أنصفها في كل الأحوال. يعني إذا كانت التطبيقات العملية في الحياة اليومية على مر الزمان تبرز مدى دونية التعامل مع المرأة، فإن الإسلام وخاصة القرآن الكريم بين دفتيه يحمل أنوارا وأنوار عن المرأة التي هي نصف المجتمع، وهي أيضا منشئة النصف الأول. يعني إذن يعني مش عايزة الرجالة تزعل، هي الكل في الكل، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت. نعم. وهي الحما. نعم. يعني هي محاوطة الرجل في كل المجالات.
2: نعم.
3: الحقيقة يعني دايما بندور على النماذج الرفيعة القدر التي يجب أن يحتذى بها، فوجدنا في القرآن الكريم يعني كل هذه النماذج. المرأة التي بدأت الحياة من مبادئها إلى مساربها، حواء أول أم، أول امرأة تلد، أول امرأة ترضع، أول امرأة أول زوجة. يعني هذه هي الأم حواء. ونشوف بقى وناخد برضو العظة والعبرة،
2: في دروس مستفادة من قصتها.
3: إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا بنعم كثيرة ولا نشعر بها، ويمكن عايشينها وبرضه ما بنحسش بيها.
2: نعم.
3: لكن لما تروح مننا النعمة نحس بيها. عشان كده كان يقول أحد الصالحين: أكسروا من سؤال الله العافية.
2: نعم.
3: فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحوج من معافى لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم إلا هم من أهل النعمة والعافية بالأمس.
2: نعم.
3: هكذا كانت حواء كان يأتيها رزقها رغدا، كانت عايشة في الجنة. وياما برضو الكلام ده عشان ستات كتير تسمعنا النهاردة، واسمحوا لي أنا بتكلم كأم، ستات كتير قوي عايشة في بيوت منعمة أو حاسة وزوج رجل صالح ومعها أولاد والدنيا حلوة، ورغم هذا ضيقت أفقها على حاجة بسيطة، ولا مش عايزة حياتي ورفض حياتي.
2: ده في بيقولوا احنا زهقانين، يعني عندهم كل حاجة وفي الآخر تقولك أنا زهقانة أنا مش بعمل حاجة.
3: ياريتها بقى تقرأ قصة أمنا حواء،
2: حضرتك هتحكيها لنا أكيد،
3: وتشوف إن شاء الله. الحياة الجميلة اللي كانت عايشاها، وفجأة بحثت عن يعني أمر تعلق برغبة واحتياج. وهي مصيبة المصايب في حياتنا الرغبة والاحتياج. ودايما بقى النتيجة الحقيقية أو الغاية في خاتمة الموضوع الذل، فأذلهما الشيطان. ذل يعني اللي بيتبع الشهوات لابد أن يحدث له قدر من المذلة والمهانة. يبقى درس تاني كل واحدة فينا كده، المؤمن كيس فاطن. نبص العملية مش مثلا زهقانة ولا عايزة أغير الشكل ولا عايزة أعيش حياة تانية ولا شفت فيلم عايزة أعيش حياة زيه. لا لا لا،
2: ودي مش رومانسي عايزة يبقى رومانسي،
3: واللي مش لازم يقول لي كلمتين حلوين لازم. لا لا لا، الموضوع مش كده. بدام في حاجة يعني دايما نشوف النعم قد إيه، ونشوف لو افتقدنا هذه النعم هنبقى إزاي. وهي دي الفطنة الواجبة عن المرأة على المرأة، حتى لا يقال عنها أنها ناقصة عقل أو دين.
2: نعم، هما فعلا النساء يا أمي ناقصات عقل ودين.
3: أولا الحديث الشريف له مجاله، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهن، ما كانش ما بيديهمش أمر. وبعدين وضح الموضوع إنها مثلا لا تستطيع أن تكمل صلاتها للفترة اللي كذا، يعني ما كانش موضع إهانة وإنما موضع مدعبة،
2: مش كما يقول البعض دلوقتي بشكل يهين المرأة.
3: لا لا لا لا، حاشا، لعمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أهان المرأة
2: طبعا.
3: نرجع تاني للقرآن الكريم هنلاقي قصص وعبر، هنلاقي حتى المرأة الغيورة زي ستنا سارة وزي السيدة عائشة وزي السيدة حفصة، حتى هذه الغيرة كان يحكمها الأدب مع الله. وفي ضمير. المصيبة ان النهاردة الناس بتغير ما عندهاش ضمير، ممكن تلفق للست التانية مصيبة ولا قضية، ولا مع انه متجوزها على سنة الله ورسوله يعني، او العكس ممكن الجديدة تحاول تخرب بيت الست التانية وتلقف يعني تعمل لها مشكلة.
2: احنا عندنا برضو هنتكلم عن الزوجة الثانية ستنا هاجر.
3: طبعا. فانا بقصد اقولك ان هذه النوعية موجودة، الغيرة فطرة.
2: نعم.
3: ولكن في الأدب مع الله، الخلق الرفيع، الإحساس بأن إيه الكلمة هتحاسب عليها. الكلمة مش كده ما أطلقش كلمتي، كان أحد الصالحين يقول لساني سبع لو أطلقته أكلاني، لساني سبع لو أطلقته أكلاني، فيحافظ على الكلمة اللي بتخرج من بقه لأنه ممكن تأذي الناس.
2: دي جملة جميلة والله، الواحد ممكن يتعلمها ويقولها لنفسه.
3: يعني الحقيقة هنلاقي الزوجة الصبرة، الزوجة الوقورة، الزوجة المحترمة، الزوجة اللي يعني زوجها صاحب مهمة.
2: مين الزوجة يا أمي في الشخصيات اللي أدت دورها تماما؟
3: السيدة خديجة حبيبتي
2: رضي الله عنها.
3: أنا بعشق السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة المرأة الملتزمة بالفعل، هي الصاحب بالجنب التي ذكرت في القرآن الكريم. يعني كلمة الصاحب بالجنب دي تطبق تماما على السيدة خديجة رضي الله عنها.
2: الله.
3: شوفي ازاي وقفت جنبه، شوفي ازاي واسته، شوفي ازاي يعني ادته الدفعة كبيرة. يعني انت لا، ده انت فعلا نبي هذه الأمة ولن يخزيك الله أبدا. مش كلام بالهوى، انت بتعمل كذا وتعين كذا وتعين على نوائب الظهر وتنصر الضعيف، عددت له هذه الأمور. وفي نفس الوقت راحت استوثقت من الرسالة، وده بقى برضو بيخلي كل ست بتهين زوجها. يعني تقول له عفوا يعني في الكلمة يا شيخ انت بتعمل ايه، ولا انت مش كذا، ولا زعيش شوية ما تستحملوش. لكن المرأة في أعلى وأرفع صورة هي النموذج السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني هو في قمة ضعف ده جاي يقول لها الحقيني دسريني، يعني فعلا كانت هي الملاذ الآمن بالنسبة له، فكانت هي قوة دفع وهي ملجأ حقيقي وهي حصن جميل في البيت. وكانت فعلا تستحق أن تكون أول صديقة، لأن هي أول من صدقت بالرسالة. هنلاقي المرأة ذات
2: الأم يا أمي،
3: الأم يا سلام على أم موسى بفطرتها النقية، يا سلام على أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشغفها وحبها. العروس الأرملة يعني ما عاشتش مع زوجها يعني حوالي، ناس بتقول 10 أيام 15 يوم، ناس بتقول شهر، ورغم هذا كانت أمومتها الفياضة يعني خلتها تحاول بقدر الإمكان تمسح دموعها عشان تسعد بهذا الوليد وتحنق عليه.
2: الله،
3: في أمهات لم يلدن،
2: كنت لسه هقول لك يا أمي، هي الأمومة بالإنجاب فقط،
3: عمر ما كانت الأمومة. كم من أمهات لم يلدن وكنا كالأنجم الزاهرة زي سيدات بيت النبوة.
2: نعم.
3: لم ينجبن، بس شوفي كل واحدة فيهم أم من أمهات المؤمنين. عائشة. ويا ما سيدات في حياتنا المعاصرة لم يكن لهم أو يعني لم يعطيها أو لم يمنحها الله سبحانه وتعالى هذه المهمة.
2: نعم.
3: لكن مارست الأمومة وهي طبيبة، كانت نعمة النساء وخير النساء، وهي أستاذة في الجامعة وهي ممرضة وهي مدرسة، وكل واحدة فينا في حياتها أم لم تلد بس. نعم. كانت فعلا أم حنينة قوي.
2: نعم يا أمي، احنا هنقف عند سؤال بيطرحه الكثير، هيقولوا لك احنا هنتناول شخصيات في كل حلقة من خير نساء الأرض وكلهم نماذج رائعة، بس كلهم اللي زوجة نبي، اللي ابنة نبي، اللي أم نبي، احنا مش أنبياء ولا أزواج أنبياء، ازاي نقتدي بيهم؟ أمي وحبيبتي دلوقتي ممكن بعض النساء اللي بتشوفنا دلوقتي هتقولك انتوا هتتكلموا عن نساء ذكروا في القرآن الكريم، يعني دول أكيد ناس مش طبيعيين، ازاي احنا نقتدي بناس كده؟ هو احنا أنبياء؟ هو احنا أزواج أنبياء؟
3: الله يفتح عليك. زوجها لنبي، وده بيحملها أكتر من أي امرأة عادية، فبالعكس ده احنا بنتعلم منها عشان نبقى زي زوجات صالحات لأزواج عاديين.
2: نعم، يعني ممكن نبقى زيهم،
3: ده احنا ممكن نبقى، وخصوصا في الزمن
2: منه
3: اللي احنا فيه اللي عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر.
2: نعم.
3: فممكن يعني كل واحدة فينا تدرك الحقيقة والغاية. ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يوم ومضى بعضه، تدرك إن إحنا في ثواني هنبقى بين يدي الله.
2: نعم.
3: تدرك يعني تحب، يعني كل واحد كده يفكر تحب تبقى فين، تحب تلقى الله وإنت صاحب وجه مشرق وتبقى ضمن الوجوه الناظرة اللي إلى ربها ناظرة، ولا تحب تبقى حاجة تانية، تحب تشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تحب تبقى فين؟ كل إنسان لابد أنه يفكر في بكرة، ما تاخدوش الأحداث، ما تلهيهوش الدنيا، يعني قد تلهينا الحياة لكن في نفس الوقت اعمله، لابد أن يكون لك حياتك، ما فيش يعني لازم تعيشي حياتك وتشوفي أولادك وتشوفي كذا، لكن اوعي تنسي يوم اللقاء.
2: نعم.
3: فمتهيألي لو كلنا حطينا الحقيقة دي مش هنتلخبط أبدا.
2: تنصحينا بإيه يا أمي؟ نفكر نفسنا إزاي؟ يعني فكرة البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا بحس إن هي نوع من أنواع التذكرة للناس، إنما خلص البرنامج نكمل يومنا إزاي؟
3: نكمل يومنا نبص أوقاتنا عبارة عن إيه؟ الوقت يا إما نعمة يا إما معصية، يا إما طاعة يا إما بلية، نعمة ومعصية وطاعة وبلية. النعمة أحمد ربنا عليها، والمعصية أحاول أتوب عنها بسرعة، وطاعة لابد أن أنا أستزيد من الطاعات، وبلاء الدنيا ما فيش شك أن لا يمكن أن يعني ينصهر الإنسان ويستبين جوهره إلا بالبلاء والمصائب. والمصائب كتير، مصائب في الجسم، مصائب في الروح، مصائب في النفس، مصائب في الخبر. مش في ساعات ناس عايزة تشوهك بأي طريقة؟ مصايب، هي كلها مصايب. لكن لما نعرف في الآخر إن في حاجة اسمها مصايب دفع ومصايب رفع ومصايب جزاء، هنقول الحمد لله.
2: يعني إيه يا أمي؟
3: يعني في مصيبة بتدفع عني نقمة أكبر،
2: فيبقى الحمد لله.
3: حاجة بسيطة، نبقى الحمد لله، كله الحمد لله.
2: ونعم بك.
3: وما بكم من نعمة فمن الله، حتى المصايب دي نعم.
2: تصوري بقى. بتدفع عني مصيبة أكبر.
3: ورفع، وفي مصيبة بترفع، ترفعني وبترفع قدري.
2: ترفع شأني. أمال
3: إيه؟ أمال إيه؟ أمال إيه؟ طبعًا رفع القدر، بس المهم الثبات، والثبات دي درجة عالية قوي. إزاي نقدر نثبت؟ إزاي نقدر نصبر؟
2: نعم.
3: لكن لما نعرف إن ده ضمن حكم الله القدري وحكم الله الديني، فأقول إيه؟ أقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
2: الله.
3: طب علاجك إيه؟ يا تعبان، يا موجوع، يا اللي الناس تعبتك، يا اللي كرهوك في الخير، يا اللي عذبولك روحك وانت عايز تطير، أقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. علاجك الوحيد سبحان الله.
2: الله.
3: ولو قلت سبحان الله يبقى طارت روحك ورفرفت فوق الأحداث وفوق اللمم وفوق المهاترات وفوق الحواديت وفوق الأقزام وفوق النفوس التعبانة، هتلاقي روحك بتسبح. سبح، اسبح فوق قوي قوي قوي، وتلتقي ببارئها، وكأن الفرع يتواصل مع الأصل. ألسنا نفخة من روح الله؟
2: نعم.
3: وهنا تبدو لطائف الأرواح، وهذه النسمات الطيبة تخالج روحك فتسعد. فعشان كده كل واحد فينا لازم يمر بأي حاجة، لازم هي كده،
2: هي يعني الدنيا
3: كده، يا طاعة معصية، كل يوم حال.
2: نعم.
3: وبعدين انت بهذه البلاءات بتدفعي فاتورة الإقامة الدائمة في الجنة. احنا بندفع الفاتوره، بس بتدفعيها بقى ابتلاءات. عملتي ايه في البلاء الاولاني؟ عديت منه والحمد لله. عملنا ايه في الابتلاء الثاني؟ جزعت وتعبت وبعدين استغفرت ورجعت وانبت وتبت وانبت وتوكلت.
2: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
3: التوكل نصف الايمان نصف الدين.
2: طبعا
3: التوكل نصف الدين، والانابه النصف الاخر.
2: نعم.
3: يعني استعانه وعباده.
2: نعم.
3: بس المهم نتوكل على الله حقا وصدقا.
2: يكفينا حب الله.
3: يا رب. ساعات برضو من ضمن البلاء ان الانسان يقول الله، هو ربنا غضبان عليا ولا ايه؟ هو زعلان مني؟ انا عملت ايه؟ انا بتكلم الحديث اللي بيدور في نفس الست البسيطة.
2: صح.
3: وانا منهم
2: يا حبيبي.
3: عاد كده اقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اذا كان اللي بيحصل لي ده ابتلاء من الدنيا عشان يرفع درجتي عندك، يبقى زيده. شوف ازاي. فيا رب يحبنا.
2: امين.
3: ويا رب يتقبلنا.
2: امين يا رب العالمين.
3: امين يا رب العالمين.
2: هنبدا اول حلقه ان شاء الله من بكره بامنا حواء.
3: بإذن.
2: هننهي حلقتنا بمين يا امي؟ هنفضل يعني نتدرج كده بالتدرج الزمني، متخيله نوصل لحد مين؟
3: والله يا بنتي كما يحب ربنا ويرضى. اقسم بالله لسه ما اعرف. كما يحب ربنا ويرضى. واحنا في الطريق رزق الناس هيجي. اذا كانوا محتاجين كلمه طيبه من عالمه جليله زي السيده زينب او السيده نفيسه، يعني المهم احنا ماشيين في الطريق لحد ما ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ما يريده. انا متوكله عليه.
2: الله يا امي، احنا سعداء يا امي ان احنا مجرد يعني ان احنا مع حضرتك.
3: ربنا يبارك
2: في كل حلقه بنتناول شخصيه اسلاميه مؤمنه صابره. تسمحي لي يا امي دايما ابقى بهنهي حلقتنا بالدروس المستفاده اللي حضرتك هتعلميها لنا في كل حلقه. ينفع يا امي نختم حلقتنا النهارده بدعاء ليكي تدعي لنا كده ان ربنا يكرمنا ويكمل لنا حلقاتنا على خير ويجعلنا رسل رسول الله للعالمين صلى الله عليه وسلم.
3: اتفضلي قول له اللهم ارزقنا عملا صالحا يؤنسنا في قبورنا.
2: آمين.
3: اللهم اجعله عملا صالحا ترضى به عنا.
2: آمين.
3: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
2: آمين.
3: اللهم اجعلهم لنا أسوة واجعل لدينا القدرة على اتباعهن.
2: آمين.
3: وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: بكة، أسماء مكة المكرمة. شرف الله مكة المكرمة واختصها من بين بقاع الأرض ليكون فيها بيته، ولينزل فيها كتابه، وليختم بها رسله. ولعظمة مكة المكرمة فإن لها أسماء عدة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض. فقد سماها الله في كتابه بأسماء عدة، منها مكة. قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. بكة. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أم القرى. قال عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. البلد الأمين. قال تعالى: وهذا البلد الأمين. البلد. قال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد. البلدة. قال تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البيت العتيق. قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. الوادي. قال تعالى:

0: الحرم الحاطمة وصلاح والرأس أم رحم وأم الرحمة والباسة والناسة وكوثة والقادس وغيرها من الأسماء التي ذكرتها كتب التاريخ. فما أعظم هذه البلدة المباركة، وما أشرفها، وما أكرمها عند الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أرحب بكم أيما ترحيب مع برنامجنا عن أسرار الحج. هذه الرحلة العظيمة التي لها خصوصية عند المسلم، وكل رحلة لها طعم، كل إنسان

يسافر ويرتحل ويغير من مكان إلى مكان يجد طعما خاصا لهذه الرحلة. منهم من يرحل من أجل التعلم، ومنهم من يرحل لأجل الاكتشاف، ومنهم من يرحل من أجل المتعة والاستجمام، ومنهم من يرحل لأجل التغيير. لكن هذه الرحلة، رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام، تشمل كل هذا وأكثر من ذلك بكثير. هي رحلة العمر، من لم يجربها يطمع أن يجربها، ومن جربها يود لو كررها. رحلة هي أروع ما مر علي من رحلات، وخاصة أول حج له طعم لا يتكرر. السفر بحد ذاته فيه التجديد والتغيير والمعاناة أيضا والتعب صحيح، لكن مع ذلك الناس تسافر وتتحمل هذه القطعة من العذاب، هذا السفر كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، من أجل ما يحيي الروح أو يحيي العقل أو يجدد العواطف أو يغير في حياة الإنسان، فيرجع متجددا بروح أخرى غير التي ذهب بها. رحلة الحجيج هذه فيها كل هذا وزيادة، وأي زيادة وأي عظمة وأي نعمة وأي منة أعظم من أن يرجع الإنسان بفرصة جديدة لأن يبدأ من جديد. كثير من الناس يقولون يعود بصفحة بيضاء، وأنا أقول هيهات، هو يعود بأفضل مما في الصفحة البيضاء. الصفحة البيضاء ليس فيها شيء، ليس فيها حسنات ولا سيئات، كأنها من جديد. أما الذي يذهب إلى الحج فبالإضافة إلى كل هذه الأسرار وكل هذه المعاني، هو يعود وصفحته مليئة بكل ما فعل من حسنات. لا تمسح الحسنات السيئة السابقة، بل تمسح السيئات فقط، فالحسنات السابقة كلها تبقى وتمسح السيئات، فلا يعود بصفحة بيضاء بل صفحة مليئة فقط بالحسنات. فأي نعمة وأي منة أعظم على المؤمن من هذا الذي يجري له في الحج. رحلة الحج هذه لها أسرار ولها معاني تتجاوز بكثير الأحكام والتشريع. كنت أتعجب وأنا أحج المرة تلو المرة، كيف يستمتع الناس بالحج إذا لم يعرفوا أسراره؟ كنت أتضايق ولا أخفيكم عندما أسمع سادتي العلماء وطلبة العلم وهم يشرحون للناس الأحكام ويفصلون ويدققون، وبعضهم يتشدد حتى يضيق على الناس، لكني رغم كل هذا كنت أتعجب حتى من الذي يسهل على الناس وييسر، وهذا خير. كنت أتعجب من كل هؤلاء عندما يفصل لهم مثلا في حجم الحصاة وتفاصيل الشاة وتفاصيل السعي وأحكامه والرجم وتفاصيله، ولا يذكرون لهم ما المعنى وراء كل هذا، ما هي الأسرار وما هي الحكم وما هي المعاني. أنا عشت في الغرب فترة ولا أخفيكم كنت أتأمل الحج من نظر الغربيين إلى هذا الحج. ما هذا الذي يفعله المسلمون؟ يطوفون حول حجر ويأخذون حجر ليرموا به حجرا، ويقفوا على حجر ويتحركوا في سعي من حجر إلى حجر. ما هذا الدين الذي صارت له عبادة بأشكال غريبة؟ وحق لهم أن يتعجبوا. نحن عندما نرى بعض الأفعال التي يفعلها البوذيين ولا غير نستغرب، ما هذا؟
ديننا بفضل الله عز وجل ليس دين شعوذة، وليس دين تعلق بحجارة. يكفينا هذا المعنى الجميل الذي قاله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب ليقبل الحجر الأسود وهو أشرف حجر على الأرض، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا المعنى هزني وجعلني أتأمل، إذن لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجر؟ ولماذا أخذنا حجرا لنرمي به ونرجم به حجرا؟ ولماذا نطوف؟ ولماذا نسعى؟ ولماذا نقف في عرفة؟ ما السر وراء مزدلفة؟ وما السر في الذهاب إلى منى والمبيت بها قبل عرفة وبعد عرفة وغيرها من أفعال الحج؟ حرصت عندما تأملت في كل هذا أن أشارك مع إخواني وأخواتي الذين أسعدهم الله تعالى بحج بيت الله الحرام. حرصت أن أشاركهم بعض الأسرار وبعض المعاني والحكم، بعضها مما قرأته، مما تعلمته من سادة العلماء الذين درسوني مباشرة أو تعلمت من كتبهم من السلف والخلف، وبعض هذه الأسرار هي من تأملاتي ونظري، وخاصة بعد أن أكرمني الله عز وجل بالحج مرة تلو المرة. يمكن في المرة الأولى كان الإنسان مشغول بالأحكام والتفاصيل، وخاصة أن لم يحدثني أحد عن أسرار الحج، لكني لما خلاص يعني الأحكام عرفتها فبدأت أفكر أكثر في الأسرار والمعاني والحكم والعبر، فأحببت أن أشارككم بهذا. أتمنى أن تكون هناك فرصة لإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام أن يسمعوا مني أو يشاهدوا هذه الحلقات، وإلا فأتمنى كذلك ممن لم يكرمه الله عز وجل بالحج هذا العام أن يتابعها من أجل أن يتشرب هذه المعاني، حتى عندما يكرم بالحج يذهب وفي حجه المعاني والعبر والأسرار. وهنا وقفة في قضية التأمل في الأسرار والحكم. هذا الدين العظيم نستطيع أن نقسمه كما يقسمه بعض العلماء، أنه هناك فيه عبادات وفيه معاملات. بعض العلماء يعترض على هذا التقسيم، لكن لا بأس بدون ما ندخل في هذا الجدل، نعم نستطيع أن نقول هناك شعائر، أما نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وصلاة الجنازة والذكر، هذه عبادات مباشرة، شعائر إن شئنا. وهناك معاملات تتعلق بعلاقة البشر بالبشر بحكم الله سبحانه وتعالى، الزواج والطلاق والميراث والبيوع وغيرها من الأحكام. الأصل أن العلاقات هذه المعاملات إنما جاءت لتنظيم حياة البشر، وجاءت من أجل العبر والمعاني والمصالح. ولذلك يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام الجليل ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، يقول: حيثما كانت المصلحة فثم دين الله. الدين جاء لتحقيق مصالح العباد، هذا في جانب المعاملات. ويقول الإمام الجليل حسن البنا رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: الأصل في المعاملات العبر والمعاني والمصالح، والأصل في العبادات التعبد. وهذا صحيح. نحن لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ لماذا لا نصلي مثلا المغرب لو أحب إنسان أن يزيدها
ويصلي المغرب 4 ركعات مثلا، ويصلي العشاء 5 ركعات، هو زاد في الذكر وزاد في السجود والركوع والدعاء، هو فعل زيادة خير كما يقولون، لكن هل تقبل صلاته؟ كلا. لماذا؟ هذه عبادة ونحن عبيد، والرب رب والعبد عبد، وتأملوا معي في هذا المعنى. فنحن في علاقتنا مع الرب السيد سبحانه، وهذه من أسماء الله الحسنى، في علاقتنا معه سبحانه إنما نحن عبيد، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. مرة أخرى، أنا أعبد الله كما يريد هو، لأنه هو الإله وأنا عبد، والعبد خاضع، لا يعترض ولا يناقش ولا يتردد، بل يستسلم. ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى ونهيه بلا تردد ولا اعتراض ولا نقاش. هذا معنى الإسلام، بهذا نكون مسلمين حقا. أما من يناقش الله عز وجل ويرد عليه ويتكبر عليه ويعترض على أمره، وإذا لم يعجبه الأمر لا ينفذه، ويقلد إبليس عندما أمره الله عز وجل، أمره مباشرة أن يسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبتأمله هذا وصل إلى نتيجة أنه أفضل من آدم، وبناء عليه رفض أوامر الله عز وجل، فجعل نفسه لله ندا، جعل نفسه من حق أن يعترض ويناقش ويجادل، وهو عبد مخلوق، والله الرب الخالق، فاستحق النار بمعصيته هذه. وأول معصية هي التكبر، أول معصية هي رفض أوامر الله عز وجل كبرا واعتقادا أن الإنسان أو المخلوق بعقله يستطيع أن يجادل الله عز وجل أو يعترض على أوامره. نحن لا نجادل، نحن مسلمون، أي مستسلمون لأمر الله تعالى بلا اعتراض. فإذا فهمنا هذا المعنى، أريد أن أؤكد عليه قبل كل هذه الحلقات، نحن نطوف لأننا عبيد، أمرنا بالطواف 7 فلا نزيد ولا ننقص، نحن نرجم 7 لأننا أمرنا، نحن نقف في اليوم 9 من ذي الحجة في عرفة لأننا عبيد مستسلمون خاضعون لله عز وجل، لا تردد لا اعتراض لا نقاش، بل استسلام وإسلام. لكن هذا لا يمنع أن يتفكر الإنسان ويتأمل وينظر، هل وراء هذا الأمر من حكمة؟ هل فيه من سر، من مغزى، من عبرة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل أوامره سدى، فلا بأس أن نفكر ونتأمل وننظر ونبحث عن الحكم والمعاني والعبر والمقاصد والأسرار، لكن سواء عرفناها أو لم نعرفها يجب أن ننفذ، لأننا عبيد مستسلمون، وبهذا فقط نكون مسلمين. ولا نربط العبادات بالأسرار، هذه زيادة، العبادات تنفذ استسلاما خضوعا عبودية، أما معرفة الأسرار والحكم فمن باب التأمل ومن باب التلذذ بهذه العبادة. فأنا عندما أمارس عبادة وأنا أفهمها وأتأمل في معانيها وأستشعر بعض حكمها، ستزداد لذة العبادة عندي، وسأمارسها بروح مندفعة. وسترون في حديثي معكم في أسرار الحج هذه المعاني والعبر التي تجعل للعبادة معنى فوق المعنى الذي هو التعبد، وهو المعنى الأساسي، تضيف
إلى الخير خيرا إن شاء الله، وتضيف إلى العبادة روحا تتجلى وترتفع إلى بارئها سبحانه. فالأصل أننا نعبد الله تعالى في الحج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أركانا لهذا الدين، ومن أركان هذا الدين الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بهذا الترتيب قالها صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. إذن هذا من أركان الإسلام، من لم يحج وهو قادر لم يكتمل دينه، ومن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم، لأنه لم يؤدي أحد أركان الإسلام. صحيح الحج لا يجب فورا، فيه سعة، فيه تخيير، لكن يستحب وبشدة، حتى أوجبها بعض العلماء أن من توفرت له الاستطاعة من مال ومن وقت ومن قدرة فالأولى أن يبادر إلى هذا الحج، لأنه قد يعجز وقد يمرض وقد يفتقر وقد تحدث له ظروف وقد ينشغل أكثر. فبادروا إلى الحج رحمكم الله تعالى ولا تتأخروا عنه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الحج هذا مرة في العام، مرة واحدة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج، فألا فحجوا. فوقف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فالصحابي رجع يكرر: يا رسول الله، نحج كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فكرر مرة ثالثة: يا رسول الله، أنا حج كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فجاءه الوحي فقال: ذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء، خلاص أنا قلت لكم حجوا، المفهوم مرة واحدة، فلا تتعنتوا. ولو أمرتكم بالحج كل عام لوجبت ولما استطعتم. فمن رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه أن جعل الحج لنا مرة في العمر، مرة في العمر فقط مطلوب منا هذا الحج، فلنبادر إليه وننوي هذا الحج إن شاء الله. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الحج فهنيئا له، ومبارك عليه هذه الرحلة العظيمة وما فيها من خيرات الدنيا والآخرة. ومن لم يحج حتى الآن فلعل هذه الحلقات تعطيه الدافع نحو الحج إن شاء الله، وتهيئه بأسرار الحج ومعانيه ليتزود بها، فيكون حجه لذة ومتعة فوق أنه واجبا وفرضا وركنا وعبادة. هذا الحج في كل جزء منه أسرار ومعاني، من الاجتماع نفسه فيه أسرار أحدثكم بها في المرة القادمة إن شاء الله، ثم سأنتقل معكم فأحدثكم ما السر في الطواف، ما السر في السعي، ما السر في الحلق، ما السر في الرجم، ما السر في منى ومزدلفة وعرفة، ما السر في كل جزء رئيسي من أجزاء هذا الحج. حلقات متتابعة أشارككم بها هذه المعاني والأسرار لنتلذذ معا مع أسرار الحج. أسأل الله القبول لكل حاج، وأسأل الله تعالى التيسير لكل من ينوي الحج، ولنتزود في الحلقة القادمة مع أسرار الحج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، أن تكون أنت لغير الله هذا احتقار لنفسك، والإنسان حينما يكون تابعا لغير الله، أو حينما يكون محسوبا على جهة أرضية، يكون بهذا قد احتقر نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. إما أن تكون في خدمة الخلق ابتغاء وجه الحق، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار القدسية: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. إذن إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كلي كما أريد، ولا تعلمني بما يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعلم ما يصلحك. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. المؤمن موحد، أحد أكبر أسباب سعادته التوحيد، علاقته بالله وحده. الآن تجلس مع إنسان يكاد يخرج من جلده ناقما وساخطا ويائسا ومحبطا ومقموعا، ويقول أمامنا ظلام بظلام، ما في خبر سار.
2: صح،
1: إذا كنت مع الخلق هذا شأنك، إذا كنت بعيدا عن التوحيد هذا شأنك، إذا رأيت أن هناك أقوياء يتحركون في الحياة ويتصرفون من دون توجيه الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من الشرك، بل هو أخطر أنواع الشرك، إنه الشرك الخفي. إذا تحمل الله حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. لذلك أنت حينما تكون مع الله يكون الله معك، وحينما تذكر الله في نفسك أو في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منهم، وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الإله منك ذراعا، وإذا أتيته مشيا أتاك هرولة. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. من أخذ من الدنيا فوق ما يستطيع أخذ من حتفه وهو لا يشعر. حمله الله همومها، تلاقي محطم. والله أخ كريم دخل على رجل والكلام دقيق وفي تحقيق، قال لي حجم المال يقترب من 4,000 مليون. قال لي شكى لي همومه ومتاعبه، شكى لي أهله وأولاده، شكى لي أموره المعسرة. قال لي بعد حديثه لا أقوى أن أقف على قدمي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد أكبر أغنياء اليهود في بريطانيا عنده غرفة يضع فيها أمواله، صندوق حديدي على شكل غرفة، فدخل إلى هذه الغرفة وأغلق الباب خطأ عليه، وهي في مكان نائم من قصره، فوجدوه بعد حين قد جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعا وعطشا. قل لي

إنسان بيقدم شيء بسيط بتلاقي يثني عليه ويلهج بذكره وبحمده، والذي منحه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد غافل عنه. قال: شغل الله قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل ومحبته بلي بعبودية مخلوق لئيم. احفظوا هذه العبارة: إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة، سمعت كلمة لبعض المنشدين يقول: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج همج. هذا القول ذكرني قولا للإمام علي رضي الله عنه، قال: يا بني، يخاطب ابنه، الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول: لو أنك تحمل أعلى شهادة في العالم وما عرفت الله، سامحني بهذه الكلمة، فأنت مع الهمج. يعني ممكن نقصف غرفة نوم بقصر بالعراق من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من بارجة في إيطاليا، أين هدفه؟ غرفة نوم بقصر، وتأتي الإصابة دقيقة، والذين فعلوا هذا همج همج. ممكن أن تخترع قمر صناعي، عندي مجلة الأرض بكاملها من القمر بكاملها، وفيها أزرق البحار والقارات وغيوم، مربع مليمتر، هذا كبر صار منطقة في أمريكا الشمالية، في عليه مربع مليمتر كبر فلوريدا، مربع كبر ساحل بفلوريدا، مربع كبر برج بجانب الساحل، المربع كبر ثم كبر إلى أن أصبحت الصورة إنساناً يستلقي على ظهره ويقرأ قصة، وبإمكانك أن تقرأ عنوان القصة، وإلى جانبه صحن فيه تفاحات ثلاث. ممكن أن تقرأ عنوان القصة وساعته في يده اليسرى. وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا التقدم المذهل العلمي همج همج. ما جرى في سجن أبو غريب همج همج. بقدر التفوق التقني في العالم، بقدر الهمجية التي نراها. أيها الإخوة، هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، قال: فاحذر أن تكون منهم. الآن في قنابل تميت البشر فقط، الأبنية كما هي لا تصاب بأي أذى، الإنسان هش كقميص اللوكس، هناك قنابل تعطل الاتصالات، هناك قنابل تعطل الطاقات،

0: هناك قنابل يمكن أن تدخل إلى ملجأ سخن سقفه متر إسمنت مع حديد مسلح، متى تنفجر؟ بعد أن تخرق هذه المسافة المذهلة، تنفجر في داخل الملجأ، اسمها الخارقة الحارقة. هناك قنابل انشطارية، هناك قنابل عنقودية، هناك قنابل ذكية، والذين فعلوا كل هذه الأسلحة همجوا. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا. وقد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم، ما كل ذكي بعاقل، ترى بعينك شيئا لا يصدق. قد يملك 10% من سكان الأرض، 90% من ثروات العالم، ما في رحمة بقلبه. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام ودفنت حفاظا على أسعار اللحم المرتفعة. 20 مليون رأس غنم، وأمم تموت من الجوع، أمم في إفريقيا تموت من الجوع، وأمم في شرق آسيا تموت من الجوع، ويتم إعدام 20 مليون رأس غنم وغيرهم همجوا. أحيانا محصول الحمضيات بأكمله يتلف في أمريكا حفاظا على أسعار الحمضيات، فأصبح الفقراء الزنوج يتسللون إلى مكان تخزين هذه البضاعة التي ينبغي أن تتلف فيأكلون. في العام القادم سمم هذا المحصول حتى ما يدخل زنجي يأكل برتقالي بدون مقابل، حتى يبقى السعر مرتفع. بعض السنوات السابقة أتلف محصول الزبدة بما يساوي أهرامات مصر الحجم، وأتلف للحفاظ على السعر المرتفع. أما أن تقدم هذه الأغذية لشعوب تموت من الجوع، لا. وغيرهم همجوا. صدقوا هذه الكلمة مؤثرة، الإنسان إذا ما عرف الله همج، وحش كاسر، ذئب، ضبع. لك إما أن تعرف الله فترقى، ترقى بمشاعرك، ترقى بإنصافك، ترقى برحمتك، ترقى بعدلك، ترقى بعفوك، ترقى بإنسانيتك. فإذا ما عرفت الله ولو بلغت أعلى منصب في الأرض، الدول العظمى ماذا تفعل؟ تعيش على أنقاض الشعوب، تلغي وجود الشعوب، تلغي ثقافة الشعوب، تلغي خصوصيات الشعوب. لذلك أيها الإخوة، كما قال بعض المؤرخين المنصفين، ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب لما فتحوا البلاد. سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس ما أراق قطرة دم واحدة، بينما الفرنجة لما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا. يا بني، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. والكلمة الأخيرة: إن لم تكن لله عبدا فأنت عبد لعبد لئيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن ترى الأمر بيد غير الله. والله أيها الإخوة، الأخبار السيئة أحيانا أنه لك عدو قوي معه سلاح فتاك لا يرحمك، يتمنى إبادتك، هذا الخبر وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تشعر أنك عبد لله وأن الله لن يتخلى عنك ولن يسلمك إلى غيره، وأن سعادتك بيده وشقاءك بيده، وأن رزقك بيده وحياتك بيده وموتك بيده، حينما ترى أن الأمور ترجع إليه فهذا فهم صائب وسعادة كبيرة. نعيد الفائدة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكيري ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته بلي بعبودية لمخلوق لئيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. ما هو المسجد الأقصى؟
1: مريم، كان في كتاب معك قبل كم يوم وبدي أستعيره منك إذا ممكن.
2: الكتاب اللي عليه صورة المسجد الأقصى، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية.
1: للتنبيه يا مريم، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية هو جزء من المسجد الأقصى، لكنه ليس المسجد الأقصى.
2: يعني هم بيختلفوا عن بعض؟
1: طبعا، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية واحد من أكثر من 200 معلم موجودين في المسجد الأقصى.
2: المسجد الأقصى بدون أكثر من 200 معلم غير المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: بالضبط، المسجد الأقصى المبارك بضم كل المساحة المحاطة بالسور القديم من قباب وبوائق ومصليات وآبار وغيرها من المباني، ومساحته تقريباً 144 دونم. أما المبنى المشهور بالقبة الرصاصية فهو يسمى الجامع القبلي، وهو جزء من المسجد الأقصى مثل المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية والمسمى مبنى قبة الصخرة، فكلاهما جزء من المسجد الأقصى.
2: إذن المسجد كتير كبير، أكبر من اللي كنت متخيلته بكتير.
1: أكيد، فالمسجد الأقصى بيحتوي على الكثير من المباني والمعالم وقباب ومدارس ومصاطب ومؤذن وغيرها، وكل المعالم داخله تعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، واقتحام من اليهود لساحاته يعني اقتحام لكل المسجد الأقصى، فهو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلد القديم المسورة.
2: شكرا لك على المعلومات القيمة، فعلا أني استفدت منها وتغيرت عندي مفاهيم كتيرة كانت خاطئة.
0: معلومة مقدسية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا حسام، حسام وقف.
3: أبو بدر وين أنت؟
2: بالله إذا مروح خدني معك في طريقك.
3: حبيبي أبو بدر، اطلع اطلع.
2: يا الله.
3: طمنا عنك أبو بدر، إيش أخبارك وإيش عامل؟
2: والله هيني من البرج للدار ومن الدار للبرج.
3: أنت إيش شغلك بالضبط في البرج؟
2: حارس أو ناطور زي ما بتسموها.
3: يلا كويس، المهم إن الواحد ما يقعدش عن الشغل.
2: كل الحياة تعب يا حسام.
3: يلا بعين الله. وإيش هذا اللي في إيدك؟
2: والله هذا الراديو تبعي بدي أصلحه عن طلال، ما أنت عارف شغلي صار في البرج، بدي أتسلى.
3: يلا لعله خير.
2: وانت ايش اخبارك واخبار عم ابو حسام؟
3: الحمد لله، والله هاينا عايشين.
2: لقيتها انتو مش مأجرين حواصل من اللي عندكو؟
3: والله احنا الصراحة ما بنأجر، ما انت شايف وضعنا كويس الحمد لله ومش محتاجين نأجرهم.
2: يا عمي، ما انتو تجار ما شاء الله عليكو.
3: الحمد لله، كله من فضل ربنا عز وجل.
2: الحمد لله.
3: وين بدك تنزل بالضبط؟
2: عراس الشارع، بكملها ماشي عن طلال.
3: لا لا لا، بوصلك يا زلمة.
2: لا لا معلش، عشان بس بدي أشري وصلة من عند تبع الجوالات.
3: ماشي ماشي
2: حبيبي، حبيبي مشكور يا حسام.
3: يسعدك حبيبي أبو بدر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا حسام،
0: الأمور تمام يا با؟
1: على بركة الله. معاك مفاتيح المخزن ولا افتح لك إياه؟
0: لا لا لا، أنا بفتحه لحالي، بدخل السيارة لحالي، أنت خليك في المحل.
1: ماشي براحتك.
0: ولا يهمك يا با.

0: مالك يا بيجي؟ ايش في؟
1: امسك.
0: ايش هادي؟
1: كشاف. في مشكلة بالكهرب تحت، عشان هيك مش حتشوف حاجة. خذ الكشاف معك.
0: ماشي يابا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حج، هاي الأمور اللي طلبت مني.
1: ربي يسعدك، ممتاز ممتاز. طمني، كيف الوضع برا؟
0: لا تمام.
1: جبت البريد؟
0: هاي البريد وهدول الأغراض اللي طلبتهم من الإخوة.
1: تمام تمام، حلو حلو.
0: بخصوص الكهرب، الشبكة فيها مشكلة.
1: ما تقلقش، من هلا ساعة الكهرب بتكون جاهزة.
0: تأمرني بشي؟
1: لا، بارك الله فيك، بس دير بالك، الحذر ثم الحذر.
0: ولا يهمك حج.
2: ايش لقيت فيه علوش؟
3: يا زلمة كيف بدي اعرف ايش فيه وانت فوق راسي؟ يا زلمة ابعد كرسيك هيك شوي، بدي اعرف اشتغل.
2: اي طب ماشي علوش، طب شوفه ولو خمس دقايق.
3: يعني يا ابو بدر افلت شغل الناس اللي له ثلاث ايام وامسك في شغلك هلقيت؟
2: يا زلمة طب شوف شماله ولو خمس دقايق بس.
3: عارف يا ابو بدر انت بالذات، والله ما بحب اصلح لك ولا شغلة.
2: ليش؟ انت بتصلح لي ببلاش يا علوش؟ فيش حاجة بتعملها الا بدفع مصاري قبالها.
3: يخرب بيتهن المصاري، يخرب بيتهن. يا عم بالله عليك، بالله عليك، خذ مسجلك وقف على شقة، خلينا خلص اللي في ايدي. ولا اقول لك يا ابو بدر عشان ما تزعلش، حطه وارجع له بكرة.
2: يا عم بكرة بتضروا على البرج، بقدرش انام في البرج بدون راديو.
3: هي علينا، ايش اقول له هذا يا عالم، ايش اقول له، والله ما انا عارف. يا معلم طلال، طلال
4: مالك بتصرخ يا علوش؟
3: يا معلم تعال تعال شوف هالزبون. يا معلم
4: ايش اجي قاعد بشتغل.
3: طيب هين انا طلع لك.
2: اوف اوف اوف اوف، كل القصة هذه عشان خلقت مسجل.
3: وفر كلامك يا بدر، هين راجع لك.
4: مالك يا علوش، ايش الدعوة
3: يا معلم؟ تعال خد هالهم اللي اسمه بدر، فك فك براغ مخي.
4: ايش الدعوة؟ طيب احكي لي.
3: جايب لي راديو يا معلم من سنة 1900 وخشبة، وواقف فوق راسي وبقول لي صلح لي صلح لي، كيف بدي اصلح له مش عارف، وفي قبله فوق تقريبا أربعة خمسة.
4: ماشي يا علوش، دادي يا راجل، بدناش نكشش الزباين يا علوش، بدنا مصاري، بدنا نترزق.
3: يعني يا معلم اطلع لك اياه تصلح له؟
4: يا راجل انا قاعد بعمل في شغلة دول دول بتعرفش تعملها. بديش واحد يا علوش يجي يقطع تركيزي.
3: يعني يقطع تركيز انا يا معلم؟
4: بعينك الله يا علوش، بعينك الله، القي نظر عليه وقول له تعال بكره.
3: ولا يهمك يا معلم، حاضر. هات المسجل يا بدر، بس اقعد هناك، تقعدش فوق راسه، رجعن يعني.
2: ايوه كله قديش محلك؟
3: كمان يا بدر كمان صرت تتنمرض عشان بدي اصلح لك اياه؟ ما دام مش عاجبك محلنا يا بدر ليش جاي؟
2: يا زلمه انت ايش قصتك يا زلمه؟ ايش قصتك؟ من حد ما جيت عليك وانت بتزعق وبتقاتل.
3: ما هو انت بدك ليش يكون فيكون يا بدر؟
2: قلت لك القي نظرة بس شوف ايش خرابه.
3: ماشي يا بدر حاضر، عشان خاطر المعلم طلال بس، هات هات اشوف. هذا يا بدر يا حبيبي، صليت على النبي؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: هذا يا حبيبي عندك حبة الصوت ضاربة، والمكتف مودع كمان، والايسيات كلهن محروقات.
2: طيب ايش العمل؟
3: تصليح يا بدر قد حقه، ايش قلت؟
2: انا بدي اياك تصليح لي اياه لانه هذا الراديو عزيز على قلبي. قديش بدك مصاري انا بعطيك؟
3: هذا يا حبيبي بده يوم كامل شغل، تجيني بكره تقعد عندي بصلح لك اياه.
2: يعني بدك ايانا نام في البرج بدون راديو؟
3: يا عم شغل الجوال يا بدر واسمع، انت ايش قصتك؟ هبلتني يا زلمه.
2: ماشي يا علوش، بس مش اجي بكره تقولي ما عملتوش.
3: لا يا حبيبي اطمئن، هعمل لك اياه، بس جه طلع عليك تسيبني في حالي.
2: حاضر ماشي يا كبير.
5: اسمع يا نوال، انا مش كل ما بتشوفيني معصب وقاعد بخربط في الدنيا ومش رايق روحي تقولي لي ما انت بتختلي هيك مشاكل عشان بدك تتجوز علي. لما بدي اتجوز عليكي بتجوز عليكي وانا في قمة السعادة، مش محتاج اقعد اعصب وافلم عليكي. ماشي،
6: كل حركاتك هادي وكل عصبيتك هادي معروفه بدك تتجوز.
5: اقول لك ماشي بدي اتجوز عليكي، تقدر تمنعيني؟
6: اخص عليك شايب وعايب ولا تستحي على دمك، ابنك اطول منك وبتفكر في النسوين قاعد. تاني حاجه انا ايش قصرت معاك؟ صابره عليك 25 سنه، في وحده غيري بتقبل تعيش العيشه اللي انا عايشاها انا؟
5: والله حسستين انه انا معايشك في صحراء ونسوان الحاره كل واحده عايشه في فيلا. ايش بتفرق انت عن نسوان الحاره ونسوان العيله؟ فهميني. تاكل ملوخيه بياكل الملوخيه، بيأكلن سردينة بتأكلن سردينة. عندهم تلاجة عندك تلاجة، عندك غسالة أوتوماتيك عندهم غسالة أوتوماتيك. اجي الباب في السوق أبو 70-80 شيكل اللي بتلبسيه أنت نفس الموجود عندهم. قوليلي قوليلي في إيه ظالمك أنا؟ قوليلي
6: كل يوم بتلعب في نفسيتي أنت، كل يوم أنا نفسيتي تعبت منك.
5: ما هو امشي عدل، امشي عدل عشان أنا ملعبش في نفسيتك.
6: قل لي إيش بدك أعمل عشان أنت تصير بني آدم وترضى؟ قل لي. ذهباتي أخذتهن من أول سنة بالزواج. وعيشي يا نوال في بيت العيلة وتحملي، بكرة بنطلع في بيت لحالنا. حاضر. وخذي هالقرشين دبري حالك لبقية الشهر. وقلنا ماشي حاضر، وهن بكفينش لغير 4 أيام. إيش بدك أعمل عشان ترضى؟ إيش بدك؟
5: بديش حاجة ولا بديش حاجة، اللي بدي إياه بس تطلع من راسي، اطلع من راسي.
6: ماشي يا عادل، اعمل اللي في راسك.
5: ولا يا فيش حد بيهددني أنا، مش عشان سمعتني تتدقش معاي تركبيني. احترمي نفسك.
6: أنا محترمة أكتر منك.
5: ولك أنت بينك وبين الاحترام بحور ومحيطات.
6: ماشي خليك أنت المحترم وأنا المش محترمة، بس أنا والله غير أدبك وعلمك الأدب.
5: أيوة أيوة أيوة، كمان اطلع وجه الغوريلا تبعك اطلعي.
6: غوريلا؟ مدام أنا غوريلا ليش وافقت عليا؟
5: ولا أنت عارفة ليش بتتنمرد علي وشايفة حالك؟ عشان اليوم الأسود اللي أنا احتجت فيهم ذهباتك. بس أنا بدويكي، حجيب لك ذهباتك ورميلك إياهن على الشبشب، وبعديها بيوم غير اتجوز عليكي.
6: ماشي يا عادل ماشي، بكونش نوال بنت المختار أبو محمود إذا ما خدت الورقة تحت الذهب ووديتها على الشرطة عشان يحبسوك.
5: عارفة نفسي نفسي تعمليها عشان نبعط هالدمن ونخلص وكل واحد روح لحاله.
6: انت هاي اللي بدك إياه؟
5: ولك اطلع من وجهي، اطلع من بوسي بقول لك. روحي اقرفتي بحياتي، بحكي لك شمال بتحكي لي يمين. الله اكبر عليكي، اطلعي اطلعي.
6: ماشي طالعة.
4: مالك يا علوش؟ بشوفك ساب المحل تحت وطلع لفوق.
3: سكرني يا معلم. خلاص
4: طيب بتسكر وبتروح، ليش طلع السد عندي فوق؟
3: بدي اشوف ايش بتعمل يا معلم.
4: مش شغلك هذا يا علوش.
3: معلم طلال طول عمري بتعلم منك، يعني في هذه الشغلة بدك تخبي علي؟
4: افهمتني والله افهمتني يا علوش، بس الكلام ما يطلعش يا علوش.
3: عيب يا معلم طلال عيب، سرك كبير وبعدين انا تلميذة.
4: خد يا علوش امسك المسجل هذا وحط على الاف ام واطلع لي على السطح فوق.
3: ايش اف ام يعني؟ اي قناة؟ وليش اطلع فوق؟
4: استنى شوية. شوف هاي انا حطيت لك المؤشر على الاحمر، خليه زي ما هو وتلعبش فيه.
3: طيب يا معلم طلال ويش اعمل؟
4: بدي احكي على الميكروفون، اذا صوته طلع على الراديو بتنزل على طول بتقول لي صوتك طلع.
3: كيف يطلع يا معلم؟ مش فاهم انا.
4: ولك انا قاعد بعمل اذاعة، بدي احكي على الميكروفون وخليه يجي على التردد.
3: اها فهمت عليك يا معلم. حاضر
4: يلا خود اطلع بسرعة.
7: الو الو سي سي الو الو الو سي سي سي طلال النص بحييكم، محلات طلال النص تحييكم، الكترونيات طلال النص.
3: في صوت يا معلم، طلع صوتك فوق.
4: يخرب بيته فضحني وبزعق.
3: انزل يا علوش انزل. والله يا معلم صوتك زي صوت فيصل القاسم، برجع رجع صوتك. بس كيف اجى صوتك على الراديو؟
4: هذا بدك فت عدس لما تعرفه. ولك بشتر على كبير انا قاعد.
3: انت المرة اللي فات يا معلم لما اخترقت الكاميرات اللي في الشارع مش صح ورجيتني كيف؟
4: انا ورجيتك صح، بس انت لطخ وما فهمتش ولا حاجة. وهذا الشغل يا علوش بده قاعدة طويلة عريضة عشان تفهمها. بس يا علوش بديش واحد يعرف.
3: طيب ماشي يا معلم طلال، انت لوين هتوصل معاك يعني؟ ايش هتعمل؟
4: يعني يا علوش انا اذا بدي احكي كلام وانت قاعد في الدار بقول لك افتح الراديو وبحكي اللي بدي اياه وانت بتسمعه.
3: يعني انت يا معلم بدك تعمل زي المخابرات الاسرائيلية ويفوتوا على القنوات وينزلوا بيانات؟
4: هدولك مخابرات وعندهم اجهزة كبيرة، بس انا عقدي.
3: طيب شو بتستفيد يا معلم؟
4: يا علوش قلت لك بدك فت عدس، هذا بده مخ كبير. انت يا علوش مش عارف ايش في راسي، اللي في راسي حاجات كتيرة. خليك في شغلك وشوية شوية انا بعلمك.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم هذه اللطائف مع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والذي ورد في سورة الفاتحة، خاصة أن هذه الثقافة القرآنية المباركة للأسف تعاني عند كثير من الناس من إعوجاج في الفهم وفي التطبيق. للأسف كثير من الناس بيعتقدوا بأنه مجرد أن يقولوا الحمد لله باللسان يجعلهم من الحامدين، وهذا أمر خاطئ، لأن الحمد ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، وإنما هو منظومة إيمانية وأخلاقية وعملية وإنسانية تترك آثارها الإيجابية في نفس وحياة وسلوك الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله. يعني الحمد هو الرضا، والرضا عمل، وكل حمد باللسان بينما هناك صخب بالأعمال هذا أمر مفسد ويكون فيه تناقض. والمولى سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما يضيق الرزق عليك قل الحمد لله قلبا وقالبا، لأنك بداخلك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك. لما يموت عزيز عليك قول الحمد لله بأعمالك وتصرفاتك، لأنك متيقن أن الموت حق وأن لكل نفس أجل. لما تجيك مصيبة في هذه الدنيا قل الحمد لله، لأنها اختيار الله لك، وبكل تأكيد اختيار الله أفضل مما كنت ستختاره أنت. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين تعني أن الإنسان المؤمن يستشعر معها حلاوة الإيمان في كل أحواله، في الخير وفي الشر، في السراء وفي الضراء، في وقت الفرج وفي وقت الأزمات. الحمد موجود بحياة هذا الإنسان المؤمن كمنظومة إيمانية وحياتية تؤكد له تمام التأكيد أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مشان هيك عم نقول الحامد الحق يعيش في معية الله سبحانه وتعالى، يتساوى عنده المنع والعطاء، ولا يكون في كل أحواله إلا من الحامدين الشاكرين الراضين بما كتب المولى عز وجل. ولكن هون لابد من الإشارة إلى لطيفة أخرى في مفهومنا وخلفية تطبيقنا لقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهي إنه الحمد لا يعني أبدا أن نرضى بالظلم أو بالهوان، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. الحمد لله لا تعني أن يعاني المؤمن من الظلم ومن القهر ومن الفساد فيسكت ويتغاضى ويرضى، بل وأحيانا يشارك ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا، لأن من صفات المؤمن في القرآن الكريم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحامد بالمعنى الحقيقي هو الذي يرفض كل منكر ويأمر بكل معروف بالحسنى. ليس من المقبول أن نجد المحكوم يرضى بظلم الحاكم ويبرر هذا الرضا لنفسه بقول الحمد لله على كل حال. يا شيخ شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. ليس من المقبول أن ترضى المرأة بظلم الزوج الفاجر ثم تأتي وتقول الحمد لله. وليس أيضا من المقبول أن يتقبل أي إنسان فساد من حوله ثم ثم يأتي ويقول الحمد لله. مش هيك يا أخوانا. سيدنا جعفر الصادق ماذا يقول؟ إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون ذليلا. ممنوع أنت كإنسان مؤمن أن ترضى بالظلم، وقمة الظلم أن يرضى المؤمن بالظلم والفساد للأسف تحت شعارات دينية. ما نراه اليوم في بعض المجتمعات ومجتمعاتنا من انقلاب فكري وعملي عند البعض بأن يقولوا الحمد لله وهم راضون بكل منكر وبكل ظلم وبكل فساد، ليسوا سوى نماذج ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تتحقق إلا في نفس إنسان مؤمن كريم وعزيز وحر، يأبى كل مظاهر الفساد ويرفض الاعتراف والمشاركة بها، لأن الحمد في نفسه هو منهج سماوي وعار كبير على من رضي بمنهج السماء وقال الحمد لله أن يرضى بمنهج المفسدين في الأرض. الحمد لله منظومة إيمانية شاملة تجعل هذا الإنسان المؤمن كتلة متحركة من الصلاح والإصلاح، وكل من يخالف هديها سيعيش في سخط وإن ادعى زورا وبهتانا. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين الذين يعيشون الحمد قولا وعملا ويتمسكون به في كل أحوالهم. ربنا ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. هذه المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المعطرة بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هذه المدينة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضاء منها كل شيء، دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبها وأحبته، دخلها صلى الله عليه وآله وسلم فحضنته جبالها ووهادها وشعابها وأحبته كل مظاهر الطبيعة فيها، فإذا به يقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. من هذه المدينة بدأت هذه الرحلة لننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المسير، ذلك المسير الذي سار به صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة. أما متى كان ذلك؟ ففي السنة العاشرة من الهجرة. وعندما نقول في السنة العاشرة يا أحبابي، فإننا نتذكر أن هناك 10 سنين مرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. 10 سنوات مرت، عبرت فيها أحداث كانت مزدحمة بالأحداث. 10 سنوات عبرت فيها بدر وأحد والخندق، 10 سنوات عبرت فيها الشدة والرخاء، 10 سنوات عبرت فيها الأمن والخوف، القلة والكثرة. 10 سنوات مرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة يصنع تاريخ البشرية، بل يوجه دفة أحداث التاريخ بعزم أولي العزم من الرسل. حتى إذا كانت السنة 8 تحقق صدق موعود الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتحت مكة ودانت قبائل العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت برسالته واتبعت دينه. حتى إذا جاءت 9 تنزلت آيات الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتتامت أركان الإسلام شريعة من الله عز وجل، ووجب الحج على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتدب أبا بكر ليحج بالناس، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبس نفسه في المدينة المنورة يستقبل وفود القادمين إليه الذين أتوا من كل فج عميق يعلنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانهم بدينه واتباعهم لرسالته وحبهم له صلى الله عليه وسلم. أما هو بأبي وأمي فقد وسعهم بره وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وصدروا عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أترعت قلوبهم حبا وإيمانا ويقينا. أما الصديق فقد أقام الحج في 9 بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف عليا تابعا له في هذه الحجة ليعيد الحج على ملة أبيه إبراهيم، فلا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، تطهر مكة ويعاد للبيت عظمته وطهره ونقاؤه، ويطهر من كل أدناس الوثنية وكل أرجاس الشرك وكل وطن المشركين. حتى إذا كانت سنة عشر آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أنه حاج في هذه السنة، وسر الخبر في الجزيرة كلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيحج سنته هذه السنة العاشرة من الهجرة. وإذا جموع المشتاقين إلى هذا البيت يؤمون هذه المدينة، فلم يبقى قادر على الركوب إلا ركب، ولا قادر على المشي إلا مشى، يؤم هذه المدينة المنورة ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: الغصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: ساءته أزمان هي الأمور كما شاهدتها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع حلقات هذا البرنامج بعنوان الفردوس المفقود. الفردوس المفقود إذا أطلقت في تاريخنا الإسلامي فإنها تعني بلاد الأندلس، تلك البلاد التي وصلها الفتح الإسلامي في مرحلة مبكرة في العهد الأموي في الخلافة الأموية، كما سيتبين لنا من خلال حلقات هذا البرنامج. الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة تمثل انطلاقة النور والخير والحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حركات الفتوح الإسلامية إلا من أجل تبليغ الرسالة وإيصال الدعوة إلى العالمين. نحن نعلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله رسولا إلى العالمين، كون الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد أن مر بتلك المرحلة التي نعرفها جميعا بين مكة والمدينة، واستطاع أن يملأ النفوس بالإيمان واليقين بالله عز وجل. ثم بعد ذلك أعطى إشارة صلى الله عليه وسلم من خلال وصوله إلى تبوك أن هنالك مرحلة أخرى يجب أن تنطلق فيها الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية. أيضا جهز قبل وفاته صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى الشام. كل ذلك يوحي بأن هنالك حركة يجب أن تنطلق تحمل النور وتحمل الخير إلى العالم. إذن الفتوح الإسلامية التي كانت في العراق والشام ثم انطلقت إلى آفاق الدنيا، وصلت إلى خراسان، ثم فتحت شمال أفريقيا كاملة، ثم وصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى حدود الصين. هذه الفتوح لم تكن للتسلط ولا للتجبر ولا للاعتداء على حقوق الآخرين، وإنما كانت لتوصيل الحق والخير والنور إلى الناس أجمعين. الدليل الأكبر على ذلك أيها الأحبة أن من يتتبع حركة الفتوح الإسلامية التي بدأت قوية كما نعلم في العراق والشام يدرك أنها كانت لهذا الهدف الأسمى، ألا وهو هدف الدعوة وإرشاد الناس إلى هذا الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو رجعنا إلى الوراء قليلا لأدركنا ذلك من خلال رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى الملوك الدنيا في تلك الأيام، إلى ملك الفرس، إلى ملك الروم، إلى ملك البحرين، إلى جميع الملوك الذين كانوا موجودين يدعوهم إلى الله عز وجل. وتعامل أولئك الملوك مع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، ليس هذا الوقت هو وقت شرحها. أقول أيها الأحبة، الدليل على أن هذه الفتوح الإسلامية إنما كانت لإيصال الخير للدعوة إلى الله أن المسلمين كانوا يستخدمون فيها ثلاثة أساليب للوصول إلى تلك البلاد. الأسلوب الأول، يوجهون إلى الناس رسالة تدعوهم إلى الله عز وجل، ويبسطون لهم معنى الإسلام وكيف هي دعوة التوحيد، توحيد الله عز وجل، ويبينون للناس محاسن الإسلام ويتعاملون بأسلوب أمثل في هذا الجانب. ثم يدعون هؤلاء الناس إلى الإسلام، فإذا دخلوا إلى الإسلام أصبحوا جزءا من المسلمين، فحفظوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم. إذا أبى الناس، وقد حصل هذا في أكثر من مكان، إذا أبى الناس ما الذي يفعل المسلمون؟ يوجهون إليهم شيئا آخر، يقولون نحن سنواصل المسيرة للدعوة إلى الله ونريد أن تتركونا وشأننا في هذا، لأننا مأمورون بأن نحمل هذا الدين إلى العالمين. فيطلبون من أهل تلك البلاد أن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على أديانهم، لا إكراه في الدين. يأخذون الجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن يحافظوا على أولئك الناس ويحمونهم مما يحمون منه أنفسهم ويصبحون أصحاب حقوق في الدولة الإسلامية معروفة لمن يريد أن يراجعها وهو ما يسمى بحقوق أهل الذمة. فإن أبى أولئك الناس أبوا أن يدخلوا الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية ويتركوا المسلمين يدعون إلى الله عز وجل، ما الذي يحصل؟ يكون الإنذار الأخير ألا وهو القتال، لأن هنالك أمرا من الله عز وجل الذي خلق هذا الكون أن تصل هذه الدعوة وأن يصل هذا الخير إلى الناس أجمعين، والناس بأمس الحاجة. يعني مثلا لو ضربنا مثلا بدولة فارس والروم لعلمنا أن هذه الدولة أن هاتين الدولتين كانت تظلم رعاياها ظلما عظيما، فالناس كانوا يضجون ويعبدون غير الله، انتشر الشرك والفساد والانحلال الخلقي، فكان لابد من تصحيح الأوضاع لأن الله مدبر هذا الكون وهو الذي يصلح شؤونه بما شاء. فإذا أبوا كما قلنا يكون الإنذار أن هنالك قتالا، لابد أن نصل إلى الناس لنوصل الخير، فمن وقف في الطريق فلابد أن يقاتل، فمن هنا ينشأ القتال وتنشأ الحروب التي عرفناها في العراق والشام وخراسان وشمال أفريقيا، وعرفناها في الفردوس المفقود الأندلس. إذن الفردوس المفقود أو بلاد الأندلس تمثل مرحلة من مراحل الفتوح الإسلامية. ما الذي يميز هذه البلاد أو هذه المرحلة من الفتوح الإسلامية؟ يميزها أيها الأحبة أنها أولا انتقلت بالفتوح الإسلامية إلى أوروبا، فخرجت من أفريقيا من شمال أفريقيا عبر مضيق جبل طارق كما سنفصل ذلك إلى تلك البلاد في أوروبا. أيضا تلك البلاد كان فيها عدد من الأسبان ومن البرتغال ومن الدنمارك ومن النرويج ومن السويد كما تقول الروايات، وكلهم كانوا من الهمجيين المتوحشين، كانت بلاد فيها صراع عنيف وكان الناس فيها يتعاملون بوحشية وكأنما هي غابة. فلما وصلها الإسلام غير معالمها كليا، فنشأت في تلك البلاد دولة إسلامية كبيرة وصلت إلى جنوب فرنسا، بل توغلت في جنوب فرنسا كما سنعرف إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج. هذه الدولة نشأت أول ما نشأت على مبادئ الإسلام الصحيح، كانت الفتوحات إسلامية صافية وكانت الانتصارات متوالية، وتكونت هنالك دولة الإسلام في الأندلس. استمرت هذه الدولة أيها الأحبة كما نعلم جميعا 8 قرون، يعني حوالي 800 سنة أو أكثر من 800 سنة بقليل. إذن هذه مرحلة في غاية الأهمية، أولا هي مرحلة قوة وفتوة وحيوية في بداية الفتوحات الإسلامية، ثم مرحلة استقرار وحضارة وبناء حضاري عظيم في تلك البلاد، ثم مرحلة خلافات وصراعات، ثم مرحلة انحدار، ثم مرحلة هزيمة، ثم سقوط الأندلس، ولهذا سميت الفردوس المفقود. إذن الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة ذات أهمية قصوى في ما يتعلق بجانب نشر الإسلام في تلك البلاد، وما كانت إلا لنشر الحق والخير والأمن والاستقرار ولإعطاء الناس حقوقهم، وسنعرف جانبا من هذا من خلال حلقات برنامجنا الفردوس المفقود. هذه أيها الأحبة هي فكرة البرنامج، التفاصيل كبيرة، الأحداث كبيرة جدا وخطيرة، الإيجابيات ضخمة، السلبيات ضخمة، وأنا أقول أيها الأحبة إن التاريخ كما يقول العلماء حقل تجارب يجب أن يستفيد الخلف فيه من السلف. هذا ما سنصل إليه من خلال برنامجنا هذا إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء موعود مع الفردوس المفقود، ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الجديد الذي ألقاكم به على مدار 30 حلقة إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان وذكر. هذه اللفظة المؤلفة من هذه الحروف الأربعة مرت علينا وعليكم مرارا في القرآن الكريم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإني أفدت من هذه العبارة ملحظا أعتقد أنكم تعلمونه، لا

كن على الرحب والسعة سأتيك إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أنك تعلم ما يريد غير أنه ذكرك. في حلقات هذا البرنامج وذكر أنتم بلا ريب تعلمون كثيرا مما ستسمعون، غير أنني معكم سأتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، لأن البرنامج وذكر. الحلقة الأولى في برنامج وذكر هي حلقة اليوم، وعنوان الحلقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المقطع الصوتي المؤلف من هذه الكلمات يرد في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ونحن المسلمين قد حفظنا هذا المقطع الصوتي، حتى الصغار من أولادنا وحتى الكبار كلنا لا يستغرب هذا المقطع الصوتي، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في أكثر من 50 موضعا في القرآن الكريم يتكرر هذا اللفظ القرآني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولي مع هذا المقطع الصوتي، مع هذه الآية الكريمة، دلالات أربع سأقرأها عليكم وسأتدارس بها معكم، سأذكركم بها ولعلكم تذكروني بشيء ينفع أيضا في هذا الأمر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي آية أخرى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يتكرر في القرآن الكريم حديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودلالات أربع سأتحدث بها معكم في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى تقول بأن الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل، في إشارة واضحة بأن المؤمن، بأن المسلم، ما إن يؤمن حتى يتحرك، ما إن يؤمن حتى ينطلق، ما إن يؤمن حتى يبذل شيئا جديدا، ما إن يؤمن حتى تبدأ الحركة عنده. الإيمان حركة. قرن الله تعالى الإيمان بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا صحابي أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة دوس. أتذكرون قبيلة دوس؟ إنها قبيلة سيدنا أبي هريرة الدوسي، وكلنا يعرفه رضي الله تعالى عنه. الطفيل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ليعلن إسلامه. ما إن آمن الطفيل حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم، قال: يا رسول الله، علمني هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا أخاكم فعلموه وفقهوه. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الطفيل القرآن والحديث والسنة وما نزل في هذا الدين. وبالفعل بقي الطفيل يتعلم هذا الدين في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى تعليمه، والشاهد هنا والآن دققوا، قال: يا رسول الله، إني رجل مطاع في قومي، فمرني بأمر، أنا أريد أن أدعوهم إلى الله، وادعوا لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق مباشرة الطفيل إلى قومه يدعوهم إلى الله تعالى. أرأيتم؟ إن الإيمان حركة، إن الإيمان نشاط. آمن، تعلم، ثم انطلق ليعمل. وبالفعل ذهب الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى قبيلته، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 أهل بيت قد أسلموا من قبيلة دوس. إن الإيمان حركة، إن الإيمان عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بدون عمل عليه إشارة استفهام كبيرة. قل لي بربك، كيف أعلم ما في قلبك أنت؟ كيف أعلم ما تكنه في داخلي إذا كنت لا تعمل، لا تتحرك، لا تولد نشاطا إيجابيا جديدا يحرضه عندك الإيمان؟ إن الإيمان عمل. وبالمقابل ومن جهة أخرى بالطرف الآخر، العمل بدون إيمان هو اتجاه خطيرا جدا.
أرأيت الرجل

شمال المدينة يريد أن ينطلق، ركب سيارته فحرك المقود، بدل أن يحركه باتجاه الشمال حركه باتجاه الجنوب. أرأيت إلى هذا الرجل مهما وطئ مكان البنزين ومهما أراد أن ينطلق بسيارته، إنها بدل أن تتجه باتجاه الشمال فإنها ستتجه باتجاه الجنوب. السبب إن مقود السيارة متجه بالاتجاه الخاطئ. الإيمان مقود يوجه حركتك بالاتجاه الصحيح ولا يجعلك تتجه باتجاهات خاطئة. إيمان بدون عمل فيه إشارة استفهام، وعمل بدون إيمان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في هذه الآية، وهذه دلالة أولى من دلالات قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الدلالة الثانية فإن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل الذين آمنوا وفعلوا الصالحات. ما الفرق بين عمل وبين فعل في اللغة العربية؟ الفعل في اللغة العربية في واحد من فروقه عن العمل أنه يحدث مرة واحدة. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عندما حطم الأصنام، قال له أهله وقبيلته وقال له المشركون من قومه، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. سيدنا موسى عليه السلام وكز رجلا من بني إسرائيل فقضى عليه، قال له فرعون يومها وفعلت فعلتك التي فعلت، كم مرة فعل سيدنا موسى ما فعل؟ إنها مرة واحدة. الفعل في اللغة يحدث مرة واحدة، أما العمل فهو يحدث مرات ومرات. لذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في دلالة واضحة أنك يا أيها المؤمن لا بد أن تعمل المرة وراء المرة وراء المرة وراء المرة في الأعمال الصالحات. كلما أنهيت عملا صالحا فافتتح عملا جديدا، كلما أنهيت عملا قديما ابدأ عملا آخر، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا. وإلى متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن يطمع بجنة الله عز وجل، لذلك تراه يجهد وينصب ويعمل في الأعمال الصالحات حتى ينال رضا الله تعالى والمنزلة العالية عنده. وهذه هي الدلالة الثانية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله تعالى عملوا ولم يقل فعلوا. الدلالة الثالثة لهذه الآية أن الله عز وجل قال الصالحات. أنا أتمنى عليكم يا أيها الإخوة، وأتمنى عليكم يا أيتها الأخوات، أن ترسموا هذه الكلمة في أذهانكم الآن، الصالحات. إنها اسم جمع محلى بأل. الصالحات اسم جمع محلى بأل التعريف، وهو عند علماء اللغة العربية يفيد العموم، يعني بإمكانك أن تتخيل من الأعمال الصالحات ما شئت، ثم أنت تعمل من هذه الأعمال ما شئت. بر الوالدين عمل صالح، تعليم العلم عمل صالح، خدمة الزوجة والأولاد عمل صالح، إتقان العمل الذي في يديك عمل صالح، حضور مجالس العلم عمل صالح، مساعدة المحتاجين عمل صالح، صيام رمضان عمل صالح، صلاة الليل عمل صالح، إنشاء مشفى خيري عمل صالح، من حفر بئرا عمل صالح، من أجرى نهرا عمل صالح، من ساعد محتاجا عمل صالح. وهكذا بإمكانك أن تتخيل أفقا ممتدا في الأعمال الصالحات، حتى لا يبقى أبدا في مجتمعنا رجل أو امرأة مؤمن أو مؤمنة ثم هو لا يعمل. بإمكانك أنت
وبإمكانك أنت أن تعملي ما شئت من الأعمال الصالحات. المهم لا تبقى جالسا ولا تبقي أنت جالسة، ولكن لنتحرك جميعا يا أيها الإخوة والأخوات في الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات ممتدة. ثم الدلالة الثالثة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قل هي الرابعة، أن الله عز وجل قال عملوا بواو الجماعة، وقال آمنوا بواو الجماعة، في إشارة إلى العمل الجماعي. وكأن الله جل جلاله يريد منا أن نأتي إليه مجتمعين ولا نأتي إليه متفرقين، أن نأتي إليه متكاتفين متآزرين متعاونين ولا نأتي إليه متشردين متنافرين. آمنوا وعملوا الصالحات، إنه عمل الفريق الذي يسميه الناس في هذه الأيام. ولا شك بأن العمل الجماعي أفضل من الأعمال الفردية. يا أيها الإخوة، هذه أربع دلالات تذكرنا بها في هذه الحلقة لقول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى أن الله جمع بين الإيمان والعمل، والدلالة الثانية أن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا، والعمل يحمل معنى الاستمرار، والدلالة الثالثة أن الله عز وجل قال الصالحات، اسم جمع محلى بأد يفيد العموم، والدلالة الرابعة والأخيرة واو الجماعة في عملوا وآمنوا. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. صبرا صبرا صبرا, صبراً.

0: ظهوراً.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

انفجار ينابيع. وجد الباحثون أن الينابيع تنفجر انفجارا، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع. فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جدا، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير في أجزاء من الثانية. وأن هذا الماء الخارج من هذه الينابيع يكون عادة محملا بعدد هائل من الفقاعات التي تنفجر بمجرد ملامستها للهواء. إذن هو انفجار حقيقي ناتج عن زيادة الضغط للحدود الحرجة، وينشر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، صفا صفا صفا، فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، إنها
2: هذا التصرف من قبل
0: صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق،
0: تألق في سماء الإعلام الهادف.
2: في الواقع إن دبلوماسيتنا هي دبلوماسية ذكية، نحن نتابع الدبلوماسية بكل جدية، وفي ذات الوقت ليس من المقرر ومن المفترض أن نكون عرضة للسلوكيات والتصرفات المتناقضة والتهديدات المتناقضة من قبل الطرف الآخر. في الواقع نحن مستعدون لكل سيناريو، وخلال 40 يوما الماضية كما بيّنت قواتنا المسلحة، في حال أي تصرف جنوني وإجراء جنوني نحن سوف نقوم بالرد عليه. وهنا يمكنني أن أؤكد لكم أن قواتنا المسلحة لديها الكثير من المفاجآت التي تبينها أمام الأعداء. طابت أوقاتكم. أريد أن أسألكم حول الإجراءات الأخيرة فيما يتصل بالمصادقة على مقترح قانون مضيق هرمز والسيادة على مضيق هرمز. ألم أجب عن هذا الموضوع؟ إذن فيما يتصل بوزارة الخارجية، ذكرت لكم إنه من خلال المشاورات مع عمان نحن نقوم بمتابعة هذا الموضوع، ولكن بالنسبة لسائر الدول حيثما تقتضي الحاجة، حيثما يطلب منا، نحن سوف نقوم بعرض وجهات نظرنا إلى مجلس النواب في إيران، ونحن سوف نحاول أن نؤمن مصالحنا بأفضل طريقة ممكنة. ورد في الأخبار أن إيران قد عرضت مقترحا على إيران من أجل أن لا يتم الهجوم على إيران، ولكن أريد أن أسألكم هل يمكن أن نصل إلى مثل هذا الاتفاق؟ في الواقع لا يمكن أن أشير إلى أن هناك مقترحا محددا قد جرى عرضه، ولكن ما يبدو هو أن كل دول المنطقة وبالنظر إلى التطورات التي حصلت بعد حرب 40 يوما وانعدام الأمن الذي حل بالمنطقة والذي فرضه الأمريكيون والصهاينة عليها، هذه الدول من منطلق الدفاع، من منطلق دفاعي ومن مقاربة دفاعية تقوم بمثل هذه، تقدم مثل هذه المقترحات، ولكن نحن في إيران نعتقد أن أمن المنطقة ينبغي أن يتم تأمينه وإحلاله من خلال آلية بين دول المنطقة، وإن دول المنطقة ينبغي أن توجد الثقة الملائمة بينها، وهذا الهدف سوف يكون محطة ترحاب من قبل إيران. شكرا شكرا سيد بقائي. قال دونالد ترامب إن إيقاف البرنامج النووي الإيراني لعشرين يوما سوف يكون مقبولا. هل هذا مقبول بالنسبة لإيران؟ أعتقد أنه بالنسبة للمواضيع المتصلة بالملف النووي لقد عبرنا عن مواقفنا في هذا الأمر في هذا السياق بجانب بشكل صريح. الآن نحن نسعى نحو إنهاء الحرب، ولقد أشرنا إلى ذلك في جلسات مختلفة وحددنا الأطر من هذا الأمر من أجل الوصول إلى هذا الأمر، ولكن بالنسبة للموضوع النووي نحن أكدنا أنه وبالاستناد إلى معاهدة حظر الانتشار النووي لا يفترض أن نحيد عن هذه المبادئ وعن حقوقنا، ولم نتطرق إلى مثل هذا الموضوع، الموضوع النووي في هذه المرحلة، ونحن فقط نركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة.
3: سبوتنيك. سلام جناب سخنگو، روزتون بخیر و خسته نباشید. سوالم از خدمتتون در خصوص
2: اريد ان اسالكم عن
3: وزیر امور خارجه داشتن به
2: سفر سید عراقچی الى الهند
3: بعد از انجام شد این سفر و
2: هذا
3: چین انجام شد
2: بعد هذا السفر و
3: سوالم از خدمتتون
2: السفر الى الصين حصل قبل سفر ترامب. إذن كانت متقاربة هذه السفرات، وإلى جانب ذلك كان هناك سفر إلى السيد بوتين. أريد أن أسألكم ما الذي سمعه وزير الخارجية في هذه الأسفار فيما يتصل بما سمعه في هذه الأسفار؟ ليس لدي فكرة مع ما حصل في الصين وأيضا ما حصل في الهند، وفي ذلك الوقت قد ذهبت إلى محافظة كردستان، ولكن من الطبيعي أن سفر السيد عراقچی إلى الهند كان يتمحور حول الأمور المتصلة بقمة البريكس، فكان هناك بعض الاستشارات التي ينبغي القيام بها. وإلى جانب ذلك فيما يتصل بسفره إلى الصين كان الموضوع يتمحور، وموضوع الحوار كان يتمحور حول العلاقات الثنائية، لأن لدينا علاقة جيدة مع الصين، وهناك اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين إيران والصين، وهي أساس مهم جدا من أجل التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة. وأيضا من الطبيعي أن يتم التطرق إلى التطورات في المنطقة، وأيضا تبعات نقض القوانين التي يقوم بها الأمريكيون وتأثيرها على الأمن والسلام الدولي. وبطبيعة الحال موضوع مواضيع أخرى جرى التطرق إليها في هذا السفر، وأعتقد أنه الصين وروسيا بصفتهما دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن تطلعان بدور ومسؤولية مهمة جدا فيما يتصل بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وينبغي أن نتابع هذه المشاورات بمزيد من الجدية. إذن سوف أستقبل سؤالين فقط. هل مقترح السعودية جرى طرحه بشكل جدي على إيران من أجل عدم التعرض إلى إيران من أراضي السعودية؟ وأريد أن أسألكم هل يمكن أساسا أن يتم عرض مثل هذا المقترح من السعودية من دون موافقة الولايات المتحدة؟ أعتقد أنني قد أجبت على هذا السؤال. سؤالي هو أنه بالنظر إلى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية قال إن الفريق الإيراني ليس هناك أي مشكلة في حضوره في كأس العالم، ولكن الآن قبل شهر لم تصدر التأشيرة اللازمة لسفر الفريق الإيراني إلى هناك، وأريد أن أسألكم ما الذي يمكن أن يحصل إذا ما جرى عرقلة هذا الإطار؟ في الواقع إن موضوع مشاركة الفريق الوطني في هذا في كأس العالم هذا جرى متابعته من قبل وزارة الرياضة. أما موضوع إصدار التأشيرات للاعبي الفريق الإيراني والفريق التقني هو يقع على عاتق الدولة المضيفة، وهنا فيفا هي التي تضمن هذا الأمر. وفي الواقع كان هناك لقاء جرى مؤخرا بين مسؤولي الاتحاد الكروي في لبنان في إيران عفوا ومسؤولي الفيفا، وأيضا قد أكد المسؤولون أن كل مقررات الفيفا سوف تراعيها الدول المضيفة، ولكن موضوع أن الولايات المتحدة تنقض وتتنصل من التزاماتها هو أمر لا يمكن إنكاره، وإن مثل هذه التصريحات لا يمكن التحدث عنها الآن. وفي الواقع إن الاتحاد الكروي في إيران يقوم بالعمل في هذا الإطار، ويقوم ببذل كل الجهود المطلوبة من أجل مشاركة الفريق الوطني الإيراني في المنتخب الوطني.
4: إذن المشاهدين، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ونرحب بكم بهذه الساعة الجديدة من تغطية الميادين المستمرة والمفتوحة. البداية من المواقف التي كنا نتابعها قبل قليل للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أنه لا يمكن لأي طرف إجبار إيران على التنازل عن حقوقها، وأن لديها خططا للمواجهة في حال أقدم العدو بحسبه على أي خطأ، وهي تعرف جيدا كيف ترد على التهديدات. وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي أكد بقائي أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم لم تتم إثارته في المفاوضات في هذه المرحلة، حيث تتم مراعاة مبادئ إيران بكل جدية في هذا المسار. بقائي لفت أيضا إلى أن إيران تتعاطى مع الأمريكيين بكثير من سوء الظن خلال المسار الدبلوماسي. وحول مضيق هرمز أكد بقائي أن الولايات المتحدة تتصرف كقراصنة البحر، وأن الترتيبات الإيرانية الجديدة في مضيق هرمز هدفها ضمان العبور الآمن وحفظ السيادة والحقوق الطبيعية للبلاد. وقال إن إيران تسعى للسلام وليس لديها عداوة مع أي من دول المنطقة ومن بينها الإمارات، وأن الوجود الأمريكي يضع المنطقة في خطر دائم. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا بهذه التغطية، كذلك نرحب بضيفينا معنا هنا في هذا الاستوديو الميداني، الأستاذ حسن شقير الخبير بالشؤون السياسية، وينضم إلينا الأستاذ أيضا إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة. مرحبا بكما. ولو بدأنا منك أستاذ شقير، من مواقف بقائي التي يعني بأكثر من منحة فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك مواقف وهناك إصرار وتمسك إيراني على ما تسميه إيران بحقوقها الطبيعية في إدارة الملاحة، فيما تسميه ضمن مياهها الإقليمية، وحتى فيما يتعلق بموضوع النووي لم تتم إثارة هذا الموضوع في هذه المرحلة، والآن التركيز إيرانيا على إنهاء الحرب. كيف هنا ستتعاطى الإدارة الأمريكية مع هذا التأكيد الإيراني مجددا على هذا المسار؟
5: تحياتي لكم أستاذ محمد ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد يعني الردود الإيرانية قد وصلت قبلها حديث المتحدث باسم الخارجية الآن، من خلال الثوابت الإيرانية التي أعلنتها بشكل صارم بأنها لا يمكن أن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، كون هذا الحق مكفول ضمن معاهدة انضمامها لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، وهذا حق طبيعي للدول المنضوية تحت هذه المعاهدة. كذلك الأمر هو أكد مجددا على أن لا يمكن العودة إلى المفاوضات النووية قبل إنهاء الحرب على إيران، وهذه أيضا كانت من الثوابت الإيرانية وضمن الرسالة التي أوصلتها إيران عبر باكستان، كون هذه الحرب الظالمة والعدوانية على الجمهورية الإسلامية يجب أن تتوقف بداية حتى يعود النقاش الأساسي إلى ما كان عليه في جولات عمان السابقة. وكذلك الأمر ما هو مستجد في موضوع مضيق هرمز، كون هذا المضيق هو مضيق يعني يتبع للمياه الإقليمية الإيرانية، وهي ليست موقعة على قانون البحار، وتستغل هذه الثغرة القانونية لإعادة الاستفادة وتحصيل الحقوق إن صح التعبير للجمهورية الإسلامية، خصوصا في ظل الرفض الأمريكي القاطع بعدم تدفع التعويضات وعدم الإفراج عن الأموال المجمدة للجمهورية الإسلامية. لذلك أعتقد أن إيران الآن تؤكد مجددا على ثوابتها في ظل ايضا بالامس الردود الامريكيه على بالنقاط الخمسه التي ذكر انها وصلت لايران والتي ترفض الثوابت الايرانيه بشكل جاد. نحن ما زلنا الان ضمن هذا الكباش ان صح التعبير الايراني الامريكي في ظل الاصرار الامريكي على ما يسميه ترامب باستسلام ايران وفي ظل ايران استعدادها المتوازي ان صح التعبير للخوض بالدبلوماسيه ولكن بكرامه وحفاظ على الحقوق الايرانيه وكذلك الامر الاستعداد للمواجهه العسكريه.
4: الاشكاليه هنا استاذ شقير ايران في اكثر من مناسبه، يعني الان السيد بقائي تحدث واكد على الروايه الايرانيه. على لسان مختلف المسؤولين الايرانيين هناك تاكيد على ما تسميه ايران هذه الثوابت. هنا تبرز اشكاليه لانه ايضا الاداره الامريكيه لا تبدو انها مستعده للتنازل او للتكيف مع ما تسميه بالشروط الايرانيه، يعني ايران تقول امريكا تملي علينا ونحن نرفض. ايضا ترامب يصرح جهارا نهارا هو يرفض والافضل لايران ان تبرم اتفاقا وحتى قال انه ما ارسلته ايران لا يستحق القراءه.
5: نعم هذا واقع موجود الان ولكن دعنا ان نرى الوقائع على الارض. عندما اراد يعني ترامب من ايران ان تستسلم بدايه استخدم لغه التهديدات ولغه الحشد ويقول عن الاسطول الجميل الذي ياتي الى السواحل الايرانيه والذي يحيط بايران لم تستسلم ايران. ثم أطلق الحرب العدوانية المشتركة مع الكيان الإسرائيلي على إيران ب 17,000 هجمة على ما يقولون باستخدام كافة أنواع الأسلحة التقليدية المتطورة جدا المملوكة لدى الجانب الأمريكي ولدى الجانب الصهيوني. وكذلك الأمر عندما وصل الأمر إلى حدود أن الأهداف الأمريكية التي قصفت لم تدفع إلى إيران على الاستسلام وكذلك الأمر برهنت صمود وتصدي كبير جدا من خلال المواجهة العسكرية انتقل إلى الخطة ب. طيب الخطة ب هي موضوع الحصار وحصار الموانئ وهو الآن يبدأ رويدا بفقدان هذه الورقة كون المعلومات تتحدث عن أن إيران استطاعت أن توجد البدائل واستطاعت أن تخرق الحصار أيضا على الجمهورية الإسلامية ليعود مجددا إلى التهديد بالحرب. على ما يقول الخبراء ما الذي بعد يعني سيفعله ترامب؟ هل سيقوم بتدمير فعلا المنشآت المدنية والطاقة وغيرها؟ طيب ما هو أتى لمساعدة الشعب الإيراني والشعب الإيراني هو الذي يستفيد من هذه
4: أعتذر على المقاطعة. سنذهب إلى الزميل مالك عبده مراسل الميادين ينضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الخارجية الإيرانية. تفضل مالك.
6: نعم محمد، قبل قليل انتهى المؤتمر الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. هناك الكثير من الملفات والكثير من القضايا التي تحدث عنها بقائي. أكد بقائي خلال هذا المؤتمر على عدة نقاط أساسية فيما يتعلق بالمفاوضات وأن إيران قد قدمت ردها على الرسالة الأخيرة التي أتتها عبر الوسيط الباكستاني من الولايات المتحدة. هذا الرد الإيراني الجديد الذي تحدث عنه بقائي كان فيه مجموعة من الملاحظات التي قال بقائي أنها ليست مطالب وإنما هي حقوق إيرانية تؤكد إيران عليها في كل مرة. هذه المطالب الإيرانية أو الحقوق الإيرانية سواء كان فيما يتعلق بحق إيران في تخطيط اليورانيوم أو حق إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز وحق إيران أيضا فيما يتعلق بالتعويضات التي نتجت عن الحرب العدوانية الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الإيراني. فيما يتعلق بمضيق هرمز محمد كان لبقائي عدد من الملاحظات أو عدد من المواقف حيث أكد أن إيران وعلى اعتبار أنها دولة شاطئية لهذا المضيق الغاية في الأهمية فمن حقها وفقا للقوانين الداخلية الإيرانية ووفقا للقوانين الدولية أيضا أن تنظم آليات تسمح لها بمنع أي اعتداء عليها. لذلك وبناء على هذه الأساسيات يقول بقائي أن إيران وعمان على اعتبارهما الدولتان المتشاطئتان مع مضيق هرمز تقومان خلال هذه الفترة بالنقاش والتباحث حول الآليات والقوانين التي من الممكن أن يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة من أجل تنظيم العبور الآمن لمضيق هرمز. أما فيما يتعلق بالتهديدات العسكرية والاقتصادية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد قال بقاي إن إيران تعلم جيدا كيف بإمكانها الرد على التهديدات العسكرية الأمريكية. وهناك أيضا نقطة أخرى من أن الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الفترة الماضية باتت تدرك جيدا أن إيران لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم إجبارها على التنازل عن حقوقها. لذلك هنا يؤكد أو يطلق بقائي مجموعة من الرسائل الدبلوماسية وأيضا العسكرية من أن إيران مستعدة وجاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. وفي النهاية أيضا فيما يتعلق بالعلاقة الإيرانية مع دول الجوار، أكد بقائي من أن هذه العلاقة إيران تحرص أو كانت تحرص دائما ولا تزال على أن تكون العلاقة مع دول الجوار هي علاقة ودية، علاقة أخوية، ولذلك على الدول المجاورة لإيران عدم السماح للأعداء ولا سيما الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل من محاولة استغلال أراضيهم وأجوائهم في التأثير على العلاقات بين البلدين وإثارة الفتنة والتفرقة بين الدول المسلمة في المنطقة.
4: نعم
6: محمد،
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الزميل مالك عبده مراسل الميادين في طهران حدثتنا من مقر وزارة الخارجية الإيرانية. مباشرة إلى القدس المحتلة أستاذ إسماعيل مسلماني، إلى ماذا تستعد إسرائيل وسط هذه الأجواء المشحونة سياسيا دبلوماسيا وأيضا وسط هذه التهديدات من قبل الرئيس الأمريكي؟
7: أسعد الله صباحكم جميعا ولكل المشاهدين الكرام. واضح جدا أن حالة التأهب في داخل إسرائيل ارتفعت وتيرتها، خاصة أن اليوم أعلن المحكمة لديه شهادة وبرر أن هناك أسباب أمنية على قطاع غزة بسبب الأسفول البحري. الآن بدأت عملية الاعتقالات. ثانيا الجنوب اللبناني، القضية المركزية الأعلى، وكذلك الملف الإيراني الذي إسرائيل تستعد بشكل كبير جدا، وخاصة أن جزء كبير من الإعلام خصص لإيران بأن الضوء الأخضر بدأ يقترب من ترامب بما يخص إيران، لأن واضح أن هناك فجوات كبيرة فيما يخص المطالب أو الشروط الأمريكية التي تضعها على طهران، وأن التهديدات يعني قاب قوسين أو أدنى. حتى في داخل إسرائيل بدأت الاستعدادات على محمل الجد. بالأمس ليلا اتخذت الإجراءات على الجبهة الداخلية بتوسيع النطاق وأن تبقى الأمور كما هي. نتنياهو يحاول أن يخلق أكبر ذريعة ممكن، أقنع حتى الائتلاف، خاصة يوم الأربعاء هناك الدعوة للقراءة الأولى لحل الكنيسة. قال لي الحرديم هناك أسباب أمنية عسكرية عالية جدا مع إيران، الأمر يتطلب أن نتريث قليلا قبل البث في عملية التصويت. هذا يعني أن إسرائيل مقتنعة تماما بل وتحرض الإدارة الأمريكية هذه المرة بأنه لا بد من توجيه ضربات عسكرية وتحديدا المنشآت الطاقة. إسرائيل تركز أن ضرب المنشآت الطاقة سيجعل طهران أن تقبل بكل الشروط أو على الأقل أن تجلس على الطاولة مستسلمة لكل المطالب أو المتطلبات الأمريكية التي يتم الحديث فيها وهي متعارف عليها. حتى نضع المشاهد في ذلك الأمر موضوع التخصيب، موضوع اليورانيوم 440 كيلو، موضوع الحلفاء في المنطقة، التواريخ البالستية التي تتعلق في هذا الشأن. تؤمن إسرائيل تدفع المؤسسة الأمنية هذه المرة، هناك ثلاث مؤسسات يعني الأمني والعسكري والسياسي، بأنه يجب أن يكون هناك ضربة لإيران. لكن السؤال الذي يطرح في داخل إسرائيل، متى وأين وكيف وهل ستطول؟ هذه هي الآن المعضلة التي بدأوا يتحدثون فيها في داخل إسرائيل. كم الفترة الزمنية التي ستمكث؟ هل كما قال نتنياهو مع بداية 28 فبراير الذي قال للإسرائيليين 4 أيام بناء على توصية الموساد ورئيس أمان الشباك الذي تكلم كل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الموساد الذي قال أن النظام الإيراني سوف يتم الإطاحة به خلال 4 أيام وهذا ما تم اعتماده الموجود. وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل تمضي قدما، لكن هذه المرة هي لا تريد أن تضرب لوحدها، هي تريد أن تكون هناك عملية شراكة، لأن إسرائيل تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن تكون هي المبادرة، رغم أن هناك دعوات أن تكون هي المبادرة لعملية الضربة الأولى لتجر الولايات المتحدة، لكن كما تعلم نعم.
4: واضح أستاذ إسماعيل. أستاذ حسن شقير، يعني يتحدث الضيف وينقل عما يدور في إسرائيل، تستعد وكأنه إسرائيل لضربة محدودة سريعة قصيرة، كما يقول هناك توصية ل4 أيام، إلى أي حد إذا ذهبت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل فعليا إلى الخيار العسكري، ويبدو بحسب المتابعين هذا ممكن موارد أن تكون هذه هذا الهجوم هو تحت السيطرة فعليا، أي محدد بأيام معينة وسيؤدي الغرض المطلوب.
8: منذ العدوان السابق في حزيران الماضي كانوا يقولون بأننا نستطيع أن نتحكم بجغرافيا المعركة وكذلك الأمر بالأمد الزمني أو المدة الزمنية لهذه المعركة، وعندما توقف العدوان في حدود 12 يوم أطلقوا عدوان جديد في شباط الماضي، أيضا قالوا بأننا نلزمنا 4-5 أيام نستطيع أن ننهي النظام في إيران ومن ثم نحقق ما نريد وتأتي إيران مستسلمة بعد أن يسقط النظام، وهذا كله لم يجري، حتى أن الردود الإيرانية وتوسيع مروحة الردود الإيرانية وكانت مفاجئة لدونالد ترامب وحتى بنيامين نتنياهو. اليوم نتنياهو مجددا هو لا يريد أن يصل يعني أن يصل دونالد ترامب إلى مسألة، لا يريده أن يصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق تطلع تخرج منه إسرائيل خالية الوفاض تحديدا من خلال الشروط التي كان يضعها نتنياهو من خلال دعم إيران للوكلاء كما يسميهم والصواريخ البالستية وتقسيم صفر تقسيم اليورانيوم وغيرها. يخشى من أن يكون هذا الاتفاق الذي تحاول باكستان صياغته أن تخرج إسرائيل من هذا الموضوع خالية، وبالتالي سيتعرض للمقصلة. يخشى أيضا بنيامين نتنياهو من أن يعلن ترامب النصر على عقاب ضربة معينة أو بدون ضربة، يعلن النصر وأنه حقق هذا النصر وأنه يراقب اليورانيوم من بعيد وعبر الكاميرات وغيرها، وأيضا هذا سيأتي نتنياهو سيوقع نتنياهو في نفس المعضلة. النقطة الثالثة هو يريد للحرب أن تشتعل مجددا وأن يبقي قدمي ويدي ترامب مكبلتين عند الإسرائيلي عنده. لماذا؟ لأنه لا يريد لترامب أن يأخذ أي قرارات مفاجئة تؤدي إلى ضرب المصلحة الشخصية لبنيامين نتنياهو وللحكومة اليمينية المتطرفة. هذا الذي يخشى منه نتنياهو، ولذلك يقول أنه دائما على التنسيق مع دونالد ترامب بخصوص المواقف وبخصوص الموقف العسكري وغيره. نعم، نتنياهو سيدفع بقوة إلى عودة الحرب على إيران، ضرب المنشآت الطاقوية والمدنية وغيرها، لأنهم يتحدثون أن تفليس إيران هذا الموضوع هذا سيكون جزء أساسي بضرب هذه المنشآت، وكذلك الأمر بإبقاء الحصار وإبقاء إيران تحت نير الاستنزاف إلى ما لا نهاية. يعني نتنياهو لا يريد لهذه المعركة الأمريكية الإسرائيلية أن تقف على الجمهورية الإسلامية، شأنه في ذلك شأن كل الساحات الأخرى التي يريد أن تبقى مفتوحة ضمن استراتيجية أمن جديدة، إبقاء الجبهات مفتوحة وأيضا تحت قاعدة أو ما أسماه هو بنفسه أسبارتا، أي أن هذه المعركة يجب أن تستمر إلى حين مسألة من مسألتين، إما أن يستسلم العدو إما أن تبقى هذه الحرب، حتى أنه يخشى من إنجاز إقامة أي إطار سياسي أو اتفاق سياسي لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما أسماه من أهداف النصر المطلق في الماضي.
4: أستاذ إسماعيل، ما هي إمكانية إسرائيل أن تؤثر فعليا على المسار الدبلوماسي الآن؟ نتحدث وسط الأجواء المشحونة، وسط التهديدات، وسط الاستعدادات حتى للحرب، لكن الوسيط الباكستاني أيضا يتحدث عن رسائل وعن مسار دبلوماسي.
7: نعم،
4: على فرضية أنه المسار الدبلوماسي الآن هو هو هو الأكثر رواجا والذي يمكن أن يحقق مثلا هنا.
7: نعم.
4: ما هي مصلحة إسرائيل وما هي يعني حدود إسرائيل وتأثيرها في

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الشورى.
1: الرحمن الرحيم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله، وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستفحل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابذ والتقارب. قد يختلف الناس على تقدير الأمور، فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء، ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس

أن يتفقوا، فجعل لنفسه الحق في فض الخلاف بين الناس، الحق لله في فض الاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء حكمته المرأة بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت: يا عمر، يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال: أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة، فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضاة الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين، فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف

0: بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري، وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي، لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية، فكان الناس من رجل وامرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء. يعرفنا بنفسه، ليس كمثله شيء، أي أنه ليس بشرا، لأن البشر من أمثاله كثير. وليس ملكا، لأن الملائكة كثيرون. وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء. فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير. السميع لدعائنا، والسميع لصلاتنا، والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن. وهو السميع البصير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم. فمن آمن أن الله سميع فلا يقولن إلا ما يرضي السميع، ومن آمن أن الله بصير فلا يفعلن في قلبه أو في جوارحه ما يغضب البصير. لأن الله تعالى يجازي الناس بأعمالهم وبقلوبهم. له مقاليد السماوات والأرض، ارتبطت به كل الأمور في السماوات والأرض. مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله. فمن أراد الرزق فليطع الرزاق. والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر. فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار بيده دورة الحياة كلها، فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة، حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم. كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله، فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة، ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة، ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة. لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان. لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا، إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم، ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد من كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال: يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، أدعو الله لي. كان يتردد: أدعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير، فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة، عبرة لمن يعتبرون ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله، فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منه أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى. أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمة. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا: لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا؟ قد يكون الفقر امتحانا لك، وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الشورى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. تحدثنا فيما مضى عن الوقوف بعرفة ثم عن المبيت بمزدلفة، واليوم بإذن الله نتحدث عن رمي الجمرات. نبدأ بالحديث عن رمي الجمرات بالحديث عن منى. عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة، بعد مزدلفة يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة في اليوم الأول، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وسنشرح ذلك بإذن الله مفصلا. إذن الحاج يدفع من مزدلفة إلى منى. منى هي واد ليس بالوادي الكبير، وإنما طوله تقريبا 6 كيلومتر وعرضه عرض يسير، لذلك يستحب أن نأخذ بالرخص بالنسبة لرمي الجمرات وبالنسبة للمبيت بمنى، لأنه واد كما ذكرت صغير. عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام حج معه قريب من 100,000، اليوم الحجاج يصلون إلى أكثر من 2,000,000 حاج، لا يستطيعون كلهم أن يرموا في وقت واحد، ولا يستطيعون كلهم أن يبيتوا في منى. منى إذن هي واد يبدأ من نهاية وادي محسر. عندنا المزدلفة، بعد مزدلفة وادي محسر. النبي عليه الصلاة والسلام قال المزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن وادي محسر، أي لا تمكثوا في وادي محسر، ليس هو من مزدلفة. وادي محسر هو الوادي الذي أهلك الله تعالى فيه أصحاب الفيل. إذا مزدلفة وادي محسر، عند نهاية وادي محسر تبدأ منى. هنالك اليوم شواخص أو علامات تدل على بداية منى وعلامات تدل على نهاية منى. تبدأ منى من نهاية وادي محسر وتنتهي عند بعد جمرة العقبة مباشرة. جمرة العقبة هي آخر جمرة من جهة مكة. عندنا الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة مما يلي مكة، أي من جهة مكة. بعد أن يقف الحاج في مزدلفة ليلة النحر يتوجه إلى منى ليرمي جمرة العقبة. منى هي واد يبدأ من نهاية وادي محسر إلى نهاية جمرة العقبة. جمرة العقبة هي آخر الجمرات في منى من جهة مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، وهي حوض كبير يرمي فيه الحاج 7 حصيات. يسمى الحوض بالمرمى لأن الحاج يرمي فيه الجمار، أي الحجارة الصغيرة. يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر العاشر من ذي الحجة ب7 حصيات. إذن على الحاج أن يرمي في يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة بعد يوم الوقوف من بعرفات، أن يرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، فقط يرمي جمرة العقبة، لا يرمي الجمرة الصغرى ولا يرمي الجمرة الوسطى، يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، والحصيات هي حجارة صغيرة، وسنتحدث عن حجم الحصاء التي يستحب أن يرمي بها الحاج جمرة الجمار، سواء جمرة العقبة أو الجمار الأخرى في أيام التشريق. لكن السؤال، ما هو أفضل وقت لرمي جمرة العقبة يوم النحر والذي نسميه نحن يوم العيد، أول أيام من يوم من أيام العيد، وما هو أول وقت لرميها وما هو آخر وقت لرمي هذه الجمرة؟ أفضل وقت لرمي هذه الجمرة منذ طلوع الشمس في يوم النحر، في يوم العيد، أول يوم من أيام العيد، إلى دخول وقت الظهر، وهو ما يسمى باللغة الفقهية زوال الشمس، أي زوال الشمس عن منتصف السماء إلى جهة الغرب قليلا، وهو ما باليوم باللغة المعاصرة نسميه دخول وقت الظهر. إذن هذا أفضل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام رمى في ذلك الوقت. يقول جابر بن عبد الله، رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة ضحى، أي في وقت الضحى. لكن يمكن للحاج أن يرمي جمرة العقبة قبل وقت الضحى. اختلف الفقهاء في أول وقت لرمي جمرة العقبة بناء على اختلاف الأدلة التي بين أيديهم. عند الحنفية والمالكية أول وقت يبدأ لجواز رمي جمرة العقبة بعد طلوع فجر يوم النحر، يعني وقف في مزدلفة، نزل من مزدلفة إلى منى. طبعا يستحب أن يدفع من مزدلفة بعد طلوع الفجر، لكن على فرض أنه دفع قبل طلوع الفجر، عند الحنفية والمالكية لا يرمي جمرة العقبة قبل أن يطلع فجر يوم النحر، يوم العيد أو ما نسميه يوم العاشر من ذي الحجة. استدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس مع أهله مع نسائه إلى منى فرموا بعد الفجر.
لكن الشافعية والحنبلية قالوا يجوز قبل طلوع الفجر، يجوز منذ منتصف ليلة النحر يدفع للحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر مباشرة عندهم، ويجوز له أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ولو لم يطلع الفجر بعد. استدلوا بأحاديث هي أصح من الأحاديث التي استدل بها الحنفية والمالكية. هذا الحديث يروي تروي عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة وسودة فرمتا جمرة العقبة قبل الفجر، ثم ذهبتا فأفاضتا، يعني فعلتا طواف الإفاضة. إذن هذا الذي رجحه جمهور أو أكثر أهل العلم أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ولو لم يطلع الفجر بعد. طبعا منتصف الليل يعرف بتقسيم الساعات، الليل هو من الغروب إلى طلوع الفجر، كم ساعة نقسمها بنصف نخرج بنتيجة متى هو منتصف الليل، وأيضا يعرف منتصف الليل إذا غاب القمر. هذا عند الشافعية والحنبلية. وهنالك عند الإمامان ابن قيم الجوزية وعند الإمام ابن تيمية يجوز فقط للضعفة والشيوخ وكبار السن والمرضى، الآن ضعفة من النساء، ضعيفة الجسم من النساء، أن ترمي بعد منتصف الليل. أما قوي الجسم عندهم يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع الشمس. الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح مذهب الشافعية والمعمول في مذهب الراجح أيضا في مذهب الحنبلية أنه يجوز للجميع سواء كان كبير السن أو غير كبير السن، ضعيف الجسم أو غير ضعيف الجسم، أن يبدأ رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وإن كان الأحوط أن ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس، لكن إن على فرض أنه رماها بعد منتصف ليلة النحر فهذا جائز ولا غبار وليس هنالك أي إثم. وقت رمي جمرة العقبة، أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر وحتى زوال الشمس، أي دخول وقت الظهر. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز رمي جمرة العقبة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أن أول وقت الجواز يدخل بعد منتصف ليلة النحر، ذهب الإمامان ابن تيمية وابن قيم الجوزية إلى أنه يجوز للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان ومن يشرف عليهم رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، ويجب على غيرهم الانتظار إلى ما بعد طلوع الشمس. ما هو آخر وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة؟ اتفق الفقهاء على أنه يجوز، قلنا أفضل وقت هو منذ طلوع الشمس إلى أذان الظهر، هذا أفضل وقت، لكن يجوز قبل ذلك، يجوز عند الحنفية والمالكية من وقت طلوع الفجر فجر يوم النحر، يجوز عند الشافعية والحنبلية منذ منتصف ليلة النحر أي قبل طلوع الفجر آخر، لكنهم اتفقوا على أنه يجوز له أن يرمي منذ أذان الظهر ويستمر هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا باتفاق الفقهاء. إذا لم يرمي قبل ذلك يجوز منذ أذان الظهر وحتى غروب الشمس. لكن ماذا لو غربت الشمس، شمس يوم النحر أو ما نسميه أول يوم من أيام العيد، ولم يرمي الحاج بعد جمرة العقبة بسبب الزحام أو بسبب أنه ذهب إلى مكة أولا فطاف للإفاضة، هل يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس؟ عند الشافعية والحنفية يمتد آخر وقت للرمي لرمي جمرة العقبة إلى طلوع فجر اليوم الثاني من أيام النحر، أي إن لم يرمي في أول يوم من أيام النحر حتى غربت الشمس يجوز له أن يرمي حتى يطلع الفجر لليوم الثاني من أيام النحر. عند الحنبلية وعند المالكية ينتهي الوقت بغروب شمس أول يوم من أيام العيد. آخر وقت لرمي جمرة العقبة، يمتد وقت رمي جمرة العقبة حتى غروب الشمس باتفاق الفقهاء، يجوز للحاج عند الحنفية والشافعية أن يرمي جمرة العقبة من بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الثاني من أيام النحر، ذهب الحنبلية والمالكية
إلى أن وقت رمي جمرة العقبة ينتهي بغروب الشمس. الشيخ ابن باز رحمه الله نفسه رجح العمل بمذهب الحنفية والشافعية في هذا الموضوع، قال يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد غروب الشمس. لكن ما الحكم فيما لو لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة نهائيا في أول يوم من أيام النحر، لا منذ منتصف ليلة النحر، ولم يستطع في النهار، ولم يستطع حتى بعد أن غربت الشمس؟ أخر هذا سواء كان بعذر أو بغير عذر، أخر الرمي إلى رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني من أيام النحر، فرمى في اليوم الثاني من أيام النحر جمرة العقبة ثم رمى الجمار التي يجب عليه أن يرميها. هل يجوز هذا التأخير؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى أي يوم من أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، أي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه سميت بأيام التشريق لأن تذبح فيها الذبائح وتشرق، أي كانوا يضعونها في الشمس لتقدد ويستطيعون ادخارها. إذا عند الشافعية والحنبلية إذا لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر في اليوم الأول من أيام العيد، يستطيع أن يرميها في اليوم الثاني من أيام العيد، الثالث من أيام العيد، الرابع من أيام العيد بدون إثم وبدون أن يجب عليه ذبح شاة. لكن عند الحنفية وعند المالكية لا يجوز التأخير، ومن أخر فيجب عليه أن يذبح شاة. قلنا أنه أيضا نستطيع أن نعمل بهذه الرخصة، خصوصا بسبب الزحام اليوم بسبب كثرة عدد الحجاج، فتستطيعين أختي، تستطيع أخي أن تأخذ بمذهب الشافعية والحنبلية فتؤخر رمي جمرة العقبة من اليوم الأول في أيام النحر إلى أي يوم من هذه الأيام، ولا غبار عليك ولا يجب ذبح شاة بإذن الله تعالى. تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق يجوز للحاج عند الحنبلية والشافعية أن يؤخر رمي جمرة العقبة فيرميها في أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر، ولا يجب عليه ذبح شاة. أما من ترك رمي جمرة العقبة نهائيا، لم يفعلها لا في يوم النحر ولا في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع من أيام العيد، فهذا يجب عليه ذبح شاة. من ترك رمي جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة. حديثنا عن رمي الجمرات لم ينتهي بعد، ما زال لدينا الكثير نتحدث عن كيفية الرمي، سنن الرمي، مواضيع أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة فقه الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: معلومة مقدسية. ما هو المسجد الأقصى؟
1: مريم، كان في كتاب معك قبل كم يوم وبدي أستعيره منك إذا ممكن.
2: الكتاب اللي عليه صورة المسجد الأقصى؟ المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: للتنبيه يا مريم، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية هو جزء من المسجد الأقصى، لكنه ليس المسجد الأقصى.
2: يعني هم بيختلفوا عن بعض؟
1: طبعاً، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية واحد من أكثر من 200 معلم موجودين في المسجد الأقصى.
2: المسجد الأقصى بدون أكثر من 200 معلم غير المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: بالضبط، المسجد الأقصى المبارك بضم كل المساحة المحاطة بالسور القديم من قباب وبوائق ومصليات وآبار وغيرها من المباني، ومساحته تقريباً 144 دونم. أما المبنى المشهور بالقبة الرصاصية فهو يسمى الجامع القبلي، وهو جزء من المسجد الأقصى مثل المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية والمسمى مبنى قبة الصخرة، فكلاهما جزء من المسجد الأقصى.
2: إذن المسجد كتير كبير، أكبر من اللي كنت متخيلته بكتير.
1: أكيد، فالمسجد الأقصى بيحتوي على الكثير من المباني والمعالم وقباب ومدارس ومصاطب ومؤذن وغيرها، وكل المعالم داخله تعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، واقتحام من اليهود لساحاته يعني اقتحام لكل المسجد الأقصى، فهو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلد القديم المسورة.
2: شكرا لك على المعلومات القيمة، فعلا أني استفدت منها وتغيرت عندي مفاهيم كتيرة كانت خاطئة.
0: معلومة مقدسية.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ووقفتنا الأولى مع لفظ الجلالة الله. قبل مجيء دين الإسلام، دين الهدى والرحمة والفرقان، كان هناك بعض من الناس اتخذ الشمس إلها أي معبودا، ومنهم من اتخذ القمر، ومنهم من اتخذ البقر إلها. وكلمة إله تطلق ويراد بها معناها أي معبود ولا نعبد غيره، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحق سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى. ونحن حين نبدأ عملا نحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وعونه ورحمته. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا باسم الجامع لكل الصفات، لكان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها، كأن نقول بسم الله القوي وبسم الله الرزاق. وينبغي على المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لأنه تبارك وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه وعطائه ورحمته ومنهجه وقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله له الأسماء الحسنى.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الساعة الواحدة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: أحبتي، نحن معكم في برنامج أزاهير قرآنية، فأهلا وسهلا بكم. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى العوام ولدى بعض الخواص، فاخترنا كلمات أشبه ما تكون بموائد قرآنية من ذلك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر

أهانا. صدق العظيم أحبتي، قد يفهم السامع للوهلة الأولى من قوله تعالى فقدر عليه رزقه أنه من القدرة، ولكن هذا شيء ليس صحيحا، ونحن نعتمد في ذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالرقم الأول، وعلى ما قاله المفسرون أيضا، المفسرون القدماء، وعلى ما ورد في المعاجم. فهنا السياق القرآني يتحدث عن ابتلاء الإنسان لعبده في الدنيا، فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلاه، ومعروف في العربية أن ما بعد إذا تكون زائدة. أيضا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها ما النافية، أي أنه إذا لم يبتليه، لكن ليس هذا المعنى المراد، أي أن الإنسان إذا ابتلاه ربه، وهنا ما بعد إذا تكون زائدة للتوكيد، مثلها قول الشاعر وإني إذا ما الشك أظلم ليله وأمست به الأحلام حيرة تشعب صدعت حفافي طرتيه بكوكب من الرأي لا يخفى عليه المغيب. نعود لموضوعنا قدر. إذن قدر بمعنى ضيق في السياق القرآني هنا، أي أن الإنسان إذا بلي بالغنى يقول هذا من فضل ربي، لأن الغنى طبعا ابتلاء، وإذا ابتلي بالفقر فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد أهانني. فالقدر قدر، وبالرجوع إلى المعاجم، قدر الرزق أي ضيقه وقتره، وهذا وارد في معاجم اللغة العربية جميعها. فهنا القدر هو التضييق والفقر والتقتير وليس من القدرة. من ذلك أحبتي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل

0: أخرى بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق الله العظيم. أحبتي لو نظرنا إلى هذا السياق في كلمة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، قد يتهيأ للسامع للوهلة الأولى، وقد يتوهم السامع أن كلمة جابوا بمعنى أحضروا، وهي الكلمة المستعملة من اللهجات العامية في الوطن العربي. الكلمة الفصيحة أولا ما قاله المفسرون في هذه الكلمة جابوا الصخرة بالواد أي قطعوه، لأننا بالعودة إلى المعاجم نجد انسياقا تاما وانسجاما تاما بين ما ورد لدى المفسرين وما ورد في المعاجم. جبت البلاد أي قطعتها، أنا أجوب الفلات والصحاري أي أقطعها، ولكن الكلمة المستعملة في عاميتنا جاب هي اهتراء وتحوير في بنية الكلمة جلب. جلبت الشيء، بدلا من أن أقول جلبت الشيء نقول جبت الشيء، نختصر من بنيتها. لكن الكلمة الفصيحة المتوافقة مع السياق القرآني، المتوافقة مع ما قاله المفسرون، متوافقة مع ما ورد في المعاجم العربية القديمة، جاب الشيء أي قطعه، ويؤكد ذلك السياق التاريخي لهؤلاء القوم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا أي يقطعون الصخر ويسكنون داخله. أحبتي أهلا وسهلا بكم، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد، تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد.

0: الرجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وانتهت غزوة الأحزاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اللي أرسل نعيم بن مسعود وألقى في قلبه الإسلام في وقت زي ده، ثم الريح اللي طيرت كل متاع المشركين. وبعدين بعد انتهاء الغزوة حصل موقف جميل جدا فرح قلب النبي، وهو قدوم سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي مهاجرا من مكة للمدينة. وأنا في اعتقادي مع العلماء اللي بيقولوا أن سيدنا العباس كان مسلم، لكن كان بيخفي إسلامه حماية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحفاظا عليه، وعشان يقول له إيه الأخبار اللي بتحصل. وده كان اختيار سيدنا العباس، ويقال أنه أسلم من أيام غزوة بدر، من سنين، سنة 2. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر عشان يضع عن نفسه السلاح ويغتسل، فنزل سيدنا جبريل على باب المسجد. وانتوا حضراتكم عارفين أن بيت النبي كان جزء من المسجد ودفن فيه وهو الموجود دلوقتي، وقال: يا محمد أتضع السلاح؟ قال: نعم. قال: إنا معشر الملائكة لم نضع السلاح، اسبق على بني قريظة ونحن معك. اللي عملوا خيانة عظمى، اللي المفروض جيشهم جزء من جيش النبي وقت ما يكون في حرب على المدينة، انفصلوا عن جيش النبي وبقوا مع جيش الأعداء، فتروح لبني قريظة على طول. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اتحركوا على طول، بعضهم صلى في الطريق لأن المغرب كان هيأدن، ويدوبك المسافة لو خدناها مش ممكن المغرب يأدن علينا. وقالوا إن النبي ما يقصدش يعني إن صلي هناك، يقصد بس بسرعة يعني ما حدش صلي عصر هنا. اتحركوا، وبعضهم ما صلاش العصر إلا في بني قريظة امتثالا لأمر النبي بالنص. فبعضهم أخذ المقاصد والمعاني، يعني مقصد النبي والمعنى نمشي بسرعة، وبعضهم خد الألفاظ والمباني، يعني مبنى كلام النبي، نص كلام النبي وألفاظه هنعمله، مش هنصلي العصر اللي هناك. وافتكر المعنيين دول، المقاصد والمعاني ولا الألفاظ والمباني، عشان ده أحد أسباب الخلاف في بعض النصوص، لما يطلع أمر خلافي فبقى فيه أكتر من رأي. وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. بالمناسبة غزوة الأحزاب دي مات فيها، استشهد فيها 6 مسلمين و3 من المشركين بس، وده من ستر ولطف ربنا سبحانه وتعالى. فجيش الجيش كله موجود، أم حاصر تقريبا لمدة 25 يوم. فبعت لهم حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير اللي خلاهم يعملوا الخيانة العظمى، يوم ما راح لكعب بن أسد القرظي وخلاه يخون النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: عندنا 3 اختيارات، تؤمنوا بي فيصالحنا؟ فقالوا له: لا، مش هنسيب التوراة. طيب، تقتلوا كل ستاتكم وعيالكم وتخشوا تحاربوه بحيث ان هو لو اتهزمتم ما تبقوش خايفين على اي حاجة؟ قالوا: لا، والمساكين دول ذنبهم ايه؟ قال لهم: طيب خلاص، يبقى ما فيش غير حاجة واحدة بس، ان احنا نحاربه زي ما هو كده دلوقتي. قالوا له: النهاردة السبت والحقيقة احنا مش هنقدر نعمل الموضوع ده، عشان احنا يوم السبت ما بنعملش حاجة. قال لهم: منذ ان عرفتكم ولا تثبتون على حال، انتوا مالكوش رأي اصلا من زمان. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. كان من بعض حلفاء بني قريظة سيدنا أبو لبابة، وكان طبيعي بينتاجر معاهم ونعرفهم في معاهدة سلف في المدينة، نعيش كلنا مع بعض. فبعتوا لأبو لبابة: هو تفتكر محمد هيعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ فما تكلمش، أشار إلى رقبته بإصبعه كده وقال: بس هعمل لهم كده الذبح يعني. وبعدين سيدنا أبو لبابة قال: إيه ده؟ هو أنا إزاي بتكلم مع أعداء خانونا خيانة عظمى وبقول لهم معلومات؟ فكأنه شعر أنه يعني نقض عهد النبي، فقام رايح على المسجد النبوي وقام رابط ايديه في سارية عمود من المسجد وقال والله لا اتحرك حتى اعلم ماذا يريد الله مني ورسوله. هو النبي هو اللي سامحني، ربنا بقى يعمل ايه، انا غلطت غلطة كبيرة. فكان النبي عد يقول هو ماله ابو لبابة فيحكوله، فيسكت النبي كده حتى يقضي الله فيه امرا، وفضل 20 يوم رابط ايديه كده حتى نزل القرآن واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. فالنبي بعد قال خلاص نزل فيه قرآن فكوه، قال والله ابدا حتى يحلني رسول الله بيديه. وجه النبي فعلا وهو اللي فك وبشره بتوبة ربنا سبحانه وتعالى. وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استحملوش يهود بني قريظة الحصار الطويل ده، فبعتوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هننزل على حكمك، تحب تعمل ايه؟ فقال لهم هل ترضون بحكم حليفكم؟ قبل الإسلام كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس أكبر حليف لبني قريظة، ايه رأيكم في سعد بن معاذ؟ قالوا نعم هو ده اللي يقول، بس هو ده. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نده على سعد بن معاذ، وكان بيطبب عند 60 رفيدة من السهم اللي جه في دراعه في عرق كبير وفضل ينزف. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو محمول على حمار وهو يعني في الرمق الأخير زي ما بيقولوا، وكان ساعتها الوقت اللي هيستشهد فيه سيدنا سعد بن معاذ، فجي بصعوبة جدا جدا. فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار قاموا، وكان مشهد مهيب في وجود زعماء اليهود ان اللي هيحكم في الخيانة العظمى دلوقتي سيدنا سعد بن معاذ. انت لازم تحفظ المثال ده لانه من اشهر الامثلة في كتب العلماء على احترام ادب الخلاف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء غزوة الاحزاب سيدنا جبريل قال له روح على بني قريظة ما تغيرش لبسك، فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الهمة دي قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نص الصحابة أو مجموعة منهم صلوا في الطريق لأنهم فهموا من النص النبوي النبي يقصد بسرعة، يعني مش معناها نصلي هناك، يعني بسرعة تحركوا ما تصلوش هنا. والنص التاني صلى هناك في بني قريظة بنص كلام النبي مش بمعناه. وسيدنا النبي لما شاف الاتنين لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ده مشهد مهم جدا. ليه؟ لأن البني آدم بيتوجع جدا لما بيشوف خناقات على السوشيال ميديا بس من أصحابنا وحبايبنا اللي ما تعلموش الحتة دي، اللي عنده معلومة في الدين بس المعلومة دي تحتمل أكتر من رأي للعلماء للفقهاء للأئمة، فهو واخد بالرأي ده وشغال ضرب نار في كل واحد مش واخد بنفس الرأي بتاعه. وربنا أراد إن في نصوص تبقى قطعية الدلالة، يعني ربنا يقول كده منهاش غير معنى واحد، أو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو معنى واحد، ونصوص كتير تبقى تحتمل أكتر من دلالة أكتر من معنى. فيدخل العلماء مش العوام، العلماء اللي عندهم أدوات فهم النصوص ربنا وكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولك ينفع منها كده وينفع منها كده، ده باسمه خلاف معتبر خلاف سائغ مقبول يعني. فلما تاخد برأي معين ثم تلاقي بعض أصحابنا بيقول رأي تاني اوعى تنكر بسرعة أو تتريق، لحسن يكون عنده وجه في الدليل يعني معنى زي ما الصحابة فهموا كده وفهموا كده. الأصعب والأكثر جرأة ويسمحولي حبايبي يعني في سوء أدب مع العلماء لما نلاقي مثلا دار الإفتة منزلة فتوى بالدليل من العلماء وتلاقي شباب تحت كاتبين تحت في التعليقات بطلوا فتي بقى في الدين. يا فندم دول دار الإفتة، يعني هم الجهة اللي احنا نقعد تلامذة كده مش عشان احنا خانعين وبنسمع الكلام، لا هو عشان احنا مؤدبين وبنحترم العلماء. فلما العلماء يقولوا حاجة الأول افهم الدليل، اسأل، لو انت عالم زيهم اتناقش معهم بالذوق، ولو انت غلبان زي حالتنا كده اتبع العلماء اللي أفنوا حياتهم في فهم الدليل وفهم الخلاف في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: den Hunden. وراية التوحيد أعلي وراية التوحيد
1: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الجديد الذي ألقاكم به على مدار 30 حلقة إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان وذكر. هذه اللفظة المؤلفة من هذه الحروف الأربعة مرت علينا وعليكم مرارا في القرآن الكريم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإني أفدت من هذه العبارة ملحظا أعتقد أنكم تعلمونه، لكن لا بأس أن أتذاكره معكم. إنك إذا أردت أن تدعو صديقا لك إلى حفلة عرس، فأنت ترسل له بطاقة تكتب فيها إن عرس أخي بعد شهر مثلا أو بعد 15 يوما، أدعوك إليه في المكان

تعلمون كثيرا مما ستسمعون، غير أنني معكم سأتذاكر ويذكر بعضنا بعضا، لأن البرنامج وذكر. الحلقة الأولى في برنامج وذكر هي حلقة اليوم، وعنوان الحلقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المقطع الصوتي المؤلف من هذه الكلمات يرد في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ونحن المسلمين قد حفظنا هذا المقطع الصوتي، حتى الصغار من أولادنا وحتى الكبار كلنا لا يستغرب هذا المقطع الصوتي، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في أكثر من 50 موضعا في القرآن الكريم يتكرر هذا اللفظ القرآني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولي مع هذا المقطع الصوتي، مع هذه الآية الكريمة، دلالات أربع سأقرأها عليكم وسأتدارس بها معكم، سأذكركم بها ولعلكم تذكروني بشيء ينفع أيضا في هذا الأمر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي آية أخرى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يتكرر في القرآن الكريم حديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودلالات أربع سأتحدث بها معكم في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى تقول بأن الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل، في إشارة واضحة بأن المؤمن، بأن المسلم، ما إن يؤمن حتى يتحرك، ما إن يؤمن حتى ينطلق، ما إن يؤمن حتى يبذل شيئا جديدا، ما إن يؤمن حتى تبدأ الحركة عنده. الإيمان حركة. قرن الله تعالى الإيمان بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا صحابي أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة دوس. تذكرون قبيلة دوس؟ إنها قبيلة سيدنا أبي هريرة الدوسي، وكلنا يعرفه رضي الله تعالى عنه. الطفيل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ليعلن إسلامه. ما إن آمن الطفيل حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم، قال: يا رسول الله، علمني هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا أخاكم فعلموه وفقهوه. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الطفيل القرآن والحديث والسنة وما نزل في هذا الدين. وبالفعل بقي الطفيل يتعلم هذا الدين في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى تعليمه، والشاهد هنا والآن دققوا، قال: يا رسول الله، إني رجل مطاع في قومي، فمرني بأمر، أنا أريد أن أدعوهم إلى الله، وادعوا لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق مباشرة الطفيل إلى قومه يدعوهم إلى الله تعالى. أرأيتم؟ إن الإيمان حركة، إن الإيمان نشاط. آمن، تعلم، ثم انطلق ليعمل. وبالفعل ذهب الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى قبيلته، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 أهل بيت قد أسلموا من قبيلة دوس. إن الإيمان حركة، إن الإيمان عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بدون عمل عليه إشارة استفهام كبيرة. قل لي بربك، كيف أعلم ما في قلبك أنت؟ كيف أعلم ما تكنه في داخلي إذا كنت لا تعمل، لا تتحرك، لا تولد نشاطا إيجابيا جديدا يحرضه عندك الإيمان؟ إن الإيمان عمل. وبالمقابل ومن جهة أخرى بالطرف الآخر، العمل بدون إيمان هو اتجاه خطير جدا. أرأيت رجلا خرج باتجاه شمال المدينة يريد أن ينطلق، ركب سيارته فحرك المقود، بدل أن يحركه باتجاه الشمال حركه باتجاه الجنوب. أرأيت إلى هذا الرجل مهما
وطئ مكانه.

أحيانا البنزين ومهما أراد أن ينطلق بسيارته إنها بدل أن تتجه باتجاه الشمال فإنها ستتجه باتجاه الجنوب. السبب إن مقود السيارة متجه بالاتجاه الخاطئ. الإيمان مقود يوجه حركتك بالاتجاه الصحيح ولا يجعلك تتجه باتجاهات خاطئة. إيمان بدون عمل فيه إشارة استفهام، وعمل بدون إيمان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في هذه الآية، وهذه دلالة أولى من دلالات قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الدلالة الثانية فإن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يقل الذين آمنوا وفعلوا الصالحات. ما الفرق بين عمل وبين فعل في اللغة العربية؟ الفعل في اللغة العربية في واحد من فروقه عن العمل أنه يحدث مرة واحدة. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عندما حطم الأصنام قال له أهله وقبيلته وقال له المشركون من قومه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. سيدنا موسى عليه السلام وكز رجلا من بني إسرائيل فقضى عليه، قال له فرعون يومها وفعلت فعلتك التي فعلت؟ كم مرة فعل سيدنا موسى ما فعل؟ إنها مرة واحدة. الفعل في اللغة يحدث مرة واحدة، أما العمل فهو يحدث مرات ومرات. لذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في دلالة واضحة أنك يا أيها المؤمن لا بد أن تعمل المرة وراء المرة وراء المرة وراء المرة في الأعمال الصالحة. كلما أنهيت عملا صالحا فافتتح عملا جديدا، كلما أنهيت عملا قديما ابدأ عملا آخر، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا، وإلى متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن يطمع بجنة الله عز وجل، لذلك تراه يجهد وينصب ويعمل في الأعمال الصالحات حتى ينال رضا الله تعالى والمنزلة العالية عنده. وهذه هي الدلالة الثانية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله تعالى عملوا ولم يقل فعلوا. الدلالة الثالثة لهذه الآية أن الله عز وجل قال الصالحات. أنا أتمنى عليكم يا أيها الإخوة وأتمنى عليكم يا أيتها الأخوات أن ترسموا هذه الكلمة في أذهانكم الآن، الصالحات. إنها اسم جمع محلى بأل، الصالحات اسم جمع محلى بأل التعريف، وهو عند علماء اللغة العربية يفيد العموم، يعني بإمكانك أن تتخيل من الأعمال الصالحات ما شئت ثم أنت تعمل من هذه الأعمال ما شئت. بر الوالدين عمل صالح، تعليم العلم عمل صالح، خدمة الزوجة والأولاد عمل صالح، إتقان العمل الذي في يديك عمل صالح، حضور مجالس العلم عمل صالح، مساعدة المحتاجين عمل صالح، صيام رمضان عمل صالح، صلاة الليل عمل صالح، إنشاء مشفى خيري عمل صالح، من حفر بئرا عمل صالح، من أجرى نهرا عمل صالح، من ساعد محتاجا عمل صالح. وهكذا بإمكانك أن تتخيل أفقا ممتدا في الأعمال الصالحات، حتى لا يبقى أبدا في مجتمعنا رجل أو امرأة مؤمن أو مؤمنة ثم هو لا يعمل. بإمكانك أنت وبإمكانك أنت أن تعملي ما شئت من الأعمال الصالحات، المهم لا تبقى جالسا ولا
تبقي أنت جالسة، ولكن لنتحرك جميعا يا أيها الإخوة والأخوات في الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات ممتدة. ثم الدلالة الثالثة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قل هي الرابعة، أن الله عز وجل قال عملوا بواو الجماعة، وقال آمنوا بواو الجماعة، في إشارة إلى العمل الجماعي. وكأن الله جل جلاله يريد منا أن نأتي إليه مجتمعين ولا نأتي إليه متفرقين، أن نأتي إليه متكاتفين متآزرين متعاونين ولا نأتي إليه متشردين متنافرين. آمنوا وعملوا الصالحات، إنه عمل الفريق الذي يسميه الناس في هذه الأيام، ولا شك بأن العمل الجماعي أفضل من الأعمال الفردية. يا أيها الإخوة، هذه أربع دلالات تذكرنا بها في هذه الحلقة لقول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى أن الله جمع بين الإيمان والعمل، والدلالة الثانية أن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا، والعمل يحمل معنى الاستمرار، والدلالة الثالثة أن الله عز وجل قال الصالحات، اسم جمع محلى بأد يفيد العموم، والدلالة الرابعة والأخيرة واو الجماعة في عملوا وآمنوا. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نداء، وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم هذه اللطائف مع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والذي ورد في سورة الفاتحة، خاصة أن هذه الثقافة القرآنية المباركة للأسف تعاني عند كثير من الناس من اعوجاج في الفهم وفي التطبيق. للأسف كثير من الناس بيعتقدوا بأنه مجرد أن يقولوا الحمد لله باللسان يجعلهم من الحامدين، وهذا أمر خاطئ، لأن الحمد ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، وإنما هو منظومة إيمانية وأخلاقية وعملية وإنسانية تترك آثارها الإيجابية في نفس وحياة وسلوك الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله. يعني الحمد هو الرضا، والرضا عمل، وكل حمد باللسان بينما هناك صخب بالأعمال هذا أمر مفسد ويكون فيه تناقض. والمولى سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما يضيق الرزق عليك قل الحمد لله قلبا وقالبا، لأنك بداخلك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك. لما يموت عزيز عليك قول الحمد لله بأعمالك وتصرفاتك، لأنك متيقن أن الموت حق وأن لكل نفس أجل. لما تجيك مصيبة في هذه الدنيا قل الحمد لله، لأنها اختيار الله لك، وبكل تأكيد اختيار الله أفضل مما كنت ستختاره أنت. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين تعني أن الإنسان المؤمن يستشعر معها حلاوة الإيمان في كل أحواله، في الخير وفي الشر، في السراء وفي الضراء، في وقت الفرج وفي وقت الأزمات. الحمد موجود بحياة هذا الإنسان المؤمن كمنظومة إيمانية وحياتية تؤكد له تمام التأكيد أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مشان هيك عم نقول الحامد الحق يعيش في معية الله سبحانه وتعالى، يتساوى عنده المنع والعطاء، ولا يكون في كل أحواله إلا من الحامدين الشاكرين الراضين بما كتب المولى عز وجل. ولكن هون لابد من الإشارة إلى لطيفة أخرى في مفهومنا وكيفية تطبيقنا لقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهي إنه الحمد لا يعني أبدا أن نرضى بالظلم أو بالهوان، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. الحمد لله لا تعني أن يعاني المؤمن من الظلم ومن القهر ومن الفساد فيسكت ويتغاضى ويرضى، بل وأحيانا يشارك ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا، لأن من صفات المؤمن في القرآن الكريم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحامد بالمعنى الحقيقي هو الذي يرفض كل منكر ويأمر بكل معروف بالحسنى. ليس من المقبول أن نجد المحكوم يرضى بظلم الحاكم ويبرر هذا الرضا لنفسه بقول الحمد لله على كل حال. يا شيخ شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. ليس من المقبول أن ترضى المرأة بظلم الزوج الفاجر ثم تأتي وتقول الحمد لله. وليس أيضا من المقبول أن يتقبل أي إنسان فساد من حوله ثم يأتي ويقول الحمد لله. مش هيك يا أخوانا. سيدنا جعفر الصادق ماذا يقول؟ إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون ذليلا. ممنوع أنت كإنسان مؤمن أن ترضى بالظلم، وقمة الظل أن يرضى المؤمن بالظلم والفساد للأسف تحت شعارات دينية. ما نراه اليوم في بعض المجتمعات ومجتمعاتنا من انقلاب فكري وعملي عند البعض بأن يقول الحمد لله وهم راضون بكل منكر وبكل ظلم وبكل فساد، ليسوا سوى نماذج ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تتحقق إلا في نفس إنسان مؤمن كريم وعزيز وحر، يأبى كل مظاهر الفساد ويرفض الاعتراف والمشاركة بها، لأن الحمد في نفسه هو منهج سماوي وعار كبير على من رضي بمنهج السماء وقال الحمد لله أن يرضى بمنهج المفسدين في الأرض. الحمد لله منظومة إيمانية شاملة تجعل هذا الإنسان المؤمن كتلة متحركة من الصلاح والإصلاح، وكل من يخالف هديها سيعيش في سخط وإن ادعى زورا وبهتانا. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين الذين يعيشون الحمد قولا وعملا ويتمسكون به في كل أحوالهم. ربنا ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أرحب بكم أيما ترحيب مع برنامجنا عن أسرار الحج. هذه الرحلة العظيمة التي لها خصوصية عند المسلم، وكل رحلة لها طعم. كل إنسان يسافر ويرتحل ويغير من مكان إلى مكان يجد طعما خاصا لهذه الرحلة. منهم من يرحل من أجل التعلم، ومنهم من يرحل لأجل الاكتشاف، ومنهم من يرحل من أجل المتعة والاستجمام، ومنهم من يرحل لأجل التغيير. لكن هذه الرحلة، رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام، تشمل كل هذا وأكثر من ذلك بكثير. هي رحلة العمر. من لم يجربها يطمع أن يجربها، ومن جربها يود لو كررها. رحلة هي أروع ما مر علي من رحلات، وخاصة أول حج له طعم لا يتكرر. السفر بحد ذاته فيه التجديد والتغيير والمعاناة أيضا والتعب صحيح، لكن مع ذلك الناس تسافر وتتحمل هذه القطعة من العذاب. هذا السفر كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، من أجل ما يحيي الروح أو يحيي العقل أو يجدد العواطف أو يغير في حياة الإنسان، فيرجع متجددا بروح أخرى غير التي ذهب بها. رحلة الحجيج هذه فيها كل هذا وزيادة، وأي زيادة وأي عظمة وأي نعمة وأي منة أعظم من أن يرجع الإنسان بفرصة جديدة لأن يبدأ من جديد. كثير من الناس يقولون يعود بصفحة بيضاء، وأنا أقول هيهات، هو يعود بأفضل مما في الصفحة البيضاء. الصفحة البيضاء ليس فيها شيء، ليس فيها حسنات ولا سيئات، كأنها من جديد. أما الذي يذهب إلى الحج فبالإضافة إلى كل هذه الأسرار وكل هذه المعاني، هو يعود وصفحته مليئة بكل ما فعل من حسنات. لا تمسح الحسنات السيئة السابقة، بل تمسح السيئات فقط، فالحسنات السابقة كلها تبقى وتمسح السيئات، فلا يعود بصفحة بيضاء بل صفحة مليئة فقط بالحسنات. فأي نعمة وأي منة أعظم على المؤمن من هذا الذي يجري له في الحج. رحلة الحج هذه لها أسرار ولها معاني تتجاوز بكثير الأحكام والتشريع. كنت أتعجب وأنا أحج المرة تلو المرة، كيف يستمتع الناس بالحج إذا لم يعرفوا أسراره. كنت أتضايق ولا أخفيكم عندما أسمع سادتي العلماء وطلبة العلم وهم يشرحون للناس الأحكام ويفصلون ويدققون، وبعضهم يتشدد حتى يضيق على الناس. لكني رغم كل هذا كنت أتعجب حتى من الذي يسهل على الناس وييسر، وهذا خير. كنت أتعجب من كل هؤلاء عندما يفصل لهم مثلا في حجم الحصاة وتفاصيل الشاة وتفاصيل السعي وأحكامه والرجم وتفاصيله، ولا يذكرون لهم ما المعنى وراء كل هذا، ما هي الأسرار وما هي الحكم وما هي المعاني. أنا عشت في الغرب فترة، ولا أخفيكم كنت أتأمل الحج من نظر الغربيين إلى هذا الحج، ما هذا الذي يفعله المسلمون؟ يطوفون حول حجر ويأخذون حجر ليرموا به حجرا ويقفوا على حجر ويتحركوا في سعي من حجر إلى حجر. ما هذا الدين الذي صارت له عبادة بأشكال غريبة؟ وحق لهم أن يتعجبوا. نحن عندما نرى بعض الأفعال التي يفعلها البوذيين والغير نستغرب، ما هذا ديننا؟ بفضل الله عز وجل ليس دين شعوذة وليس دين تعلق بحجارة. يكفينا هذا المعنى الجميل الذي قاله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب ليقبل الحجر الأسود وهو أشرف حجر على الأرض، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا المعنى هزني وجعلني أتأمل، إذن لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجر؟ ولماذا أخذنا حجرا لنرمي به ونرجم به حجرا؟ ولماذا نطوف؟ ولماذا نسعى؟ ولماذا نقف في عرفة؟ ما السر وراء مزدلفة؟ وما السر في الذهاب إلى منى والمبيت بها قبل عرفة وبعد عرفة وغيرها من أفعال الحج؟ حرصت عندما تأملت في كل هذا أن أشارك مع إخواني وأخواتي الذين أسعدهم الله تعالى بحج بيت الله الحرام، حرصت أن أشاركهم بعض الأسرار وبعض المعاني والحكم، بعضها مما قرأته، مما تعلمته من سادة العلماء الذين درسوني مباشرة أو تعلمت من كتبهم من السلف والخلف، وبعض هذه الأسرار هي من تأملاتي ونظري، وخاصة بعد أن أكرمني الله عز وجل بالحج مرة تلو المرة. يمكن في المرة الأولى كان الإنسان مشغول بالأحكام والتفاصيل، وخاصة أن لم يحدثني أحد عن أسرار الحج، لكني لما خلاص يعني الأحكام عرفتها فبدأت أفكر أكثر في الأسرار والمعاني والحكم والعبر، فأحببت أن أشارككم بهذا. أتمنى أن تكون هناك فرصة لإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام أن يسمعوا مني أو يشاهدوا هذه الحلقات، وإلا فأتمنى كذلك ممن لم يكرمه الله عز وجل بالحج هذا العام أن يتابعها من أجل أن يتشرب هذه المعاني، حتى عندما يكرم بالحج يذهب وفي حجه المعاني والعبر والأسرار. وهنا وقفة في قضية التأمل في الأسرار والحكم. هذا الدين العظيم نستطيع أن نقسمه كما يقسمه بعض العلماء، أنه هناك فيه عبادات وفيه معاملات. بعض العلماء يعترض على هذا التقسيم، لكن لا بأس بدون ما ندخل في هذا الجدل، نعم نستطيع أن نقول هناك شعائر، أما نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وصلاة الجنازة والذكر، هذه عبادات مباشرة، شعائر إن شئنا. وهناك معاملات تتعلق بعلاقة البشر بالبشر بحكم الله سبحانه وتعالى، الزواج والطلاق والميراث والبيوع وغيرها من الأحكام. الأصل أن العلاقات هذه المعاملات إنما جاءت لتنظيم حياة البشر، وجاءت من أجل العبر والمعاني والمصالح. ولذلك يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام الجليل ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، يقول: حيثما كانت المصلحة فثم دين الله، الدين جاء لتحقيق مصالح العباد، هذا في جانب المعاملات. ويقول الإمام الجليل حسن البنا رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول الأصل في المعاملات العبر والمعاني والمصالح، والأصل في العبادات التعبد. وهذا صحيح. نحن لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ لماذا لا نصلي مثلا المغرب، لو أحب إنسان أن يزيدها، ويصلي المغرب 4 ركعات مثلا، ويصلي العشاء 5 ركعات؟ هو زاد في الذكر، وزاد في السجود والركوع والدعاء، هو فعل زيادة خير كما يقولون، لكن هل تقبل صلاته؟ كلا. لماذا؟ هذه عبادة، ونحن عبيد، والرب رب، والعبد عبد. وتأملوا معي في هذا المعنى، فنحن في علاقتنا مع الرب السيد سبحانه، وهذه من أسماء الله الحسنى، في علاقتنا معه سبحانه، إنما نحن عبيد، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. مرة أخرى، أنا أعبد الله كما يريد هو، لأنه هو الإله وأنا عبد، والعبد خاضع، لا يعترض ولا يناقش ولا يتردد، بل يستسلم. ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى ونهيه بلا تردد ولا اعتراض ولا نقاش. هذا معنى الإسلام، بهذا نكون مسلمين حقا. أما من يناقش الله عز وجل ويرد عليه ويتكبر عليه ويعترض على أمره، وإذا لم يعجبه الأمر لا ينفذ، هو يقلد إبليس. عندما أمره الله عز وجل، أمره مباشرة أن يسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبتأمله هذا وصل إلى نتيجة أنه أفضل من آدم، وبناء عليه رفض أوامر الله عز وجل، فجعل نفسه لله ندا، جعل نفسه من حق أن يعترض ويناقش ويجادل، وهو عبد مخلوق، والله الرب الخالق، فاستحق النار بمعصيته هذه. وأول معصية هي التكبر، أول معصية هي رفض أوامر الله عز وجل كبرا واعتقادا أن الإنسان أو المخلوق بعقله يستطيع أن يجادل الله عز وجل أو يعترض على أوامره. نحن لا نجادل، نحن مسلمون، أي مستسلمون لأمر الله تعالى بلا اعتراض. فإذا فهمنا هذا المعنى، أريد أن أؤكد عليه قبل كل هذه الحلقات، نحن نطوف لأننا عبيد، أمرنا بالطواف 7 فلا نزيد ولا ننقص، نحن نرجم 7 لأننا أمرنا، نحن نقف في اليوم 9 من ذي الحجة في عرفة لأننا عبيد مستسلمون خاضعون لله عز وجل، لا تردد لا اعتراض لا نقاش، بل استسلام وإسلام. لكن هذا لا يمنع أن يتفكر الإنسان ويتأمل وينظر، هل وراء هذا الأمر من حكمة؟ هل فيه من سر، من مغزى، من عبرة؟ لا شك، لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل أوامره سدى، فلا بأس أن نفكر ونتأمل وننظر ونبحث عن الحكم والمعاني والعبر والمقاصد والأسرار. لكن سواء عرفناها أو لم نعرفها، يجب أن ننفذ، لأننا عبيد مستسلمون، وبهذا فقط نكون مسلمين. ولا نربط العبادات بالأسرار، هذه زيادة. العبادات تنفذ استسلاما خضوعا عبودية. أما معرفة الأسرار والحكم فمن باب التأمل ومن باب التلذذ بهذه العبادة. فأنا عندما أمارس عبادة وأنا أفهمها وأتأمل في معانيها وأستشعر بعض حكمها ستزداد لذة العبادة عندي، وسأمارسها بروح مندفعة. وسترون في حديثي معكم في أسرار الحج هذه المعاني والعبر التي تجعل للعبادة معنى فوق المعنى الذي هو التعبد وهو المعنى الأساسي، تضيف إلى الخير خيرا إن شاء الله، وتضيف إلى العبادة روحا تتجلى وترتفع إلى بارئها سبحانه. فالأصل أننا نعبد الله تعالى في الحج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أركانا لهذا الدين، ومن أركان هذا الدين الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بهذا الترتيب قالها صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. إذن هذا من أركان الإسلام، من لم يحج وهو قادر لم يكتمل دينه، ومن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم لأنه لم يؤدي أحد أركان الإسلام. صحيح الحج لا يجب فورا، فيه سعة، فيه تخيير، لكن يستحب وبشدة، حتى أوجبها بعض العلماء أن من توفرت له الاستطاعة من مال ومن وقت ومن قدرة فالأولى أن يبادر إلى هذا الحج، لأنه قد يعجز وقد يمرض وقد يفتقر وقد تحدث له ظروف وقد ينشغل أكثر. فبادروا إلى الحج رحمكم الله تعالى ولا تتأخروا عنه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الحج هذا مرة في العام، مرة واحدة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج، فألا فحجوا. فوقف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فالصحابي رجع يكرر: يا رسول الله، نحج كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فكرر مرة ثالثة: يا رسول الله، أنا حج كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فجاءه الوحي فقال: ذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء، خلاص أنا قلت لكم حجوا، المفهوم مرة واحدة، فلا تتعنتوا. ولو أمرتكم بالحج كل عام لوجبت ولما استطعتم. فمن رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه أن جعل الحج لنا مرة في العمر، مرة في العمر فقط مطلوب منا هذا الحج، فلنبادر إليه وننوي هذا الحج إن شاء الله. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الحج فهنيئا له، ومبارك عليه هذه الرحلة العظيمة وما فيها من خيرات الدنيا والآخرة. ومن لم يحج حتى الآن فلعل هذه الحلقات تعطيه الدافع نحو الحج إن شاء الله، وتهيئه بأسرار الحج ومعانيه ليتزود بها، فيكون حجه لذة ومتعة فوق أنه واجبا وفرضا وركنا وعبادة. هذا الحج في كل جزء منه أسرار ومعاني. من الاجتماع نفسه فيه أسرار أحدثكم بها في المرة القادمة إن شاء الله، ثم سأنتقل معكم فأحدثكم ما السر في الطواف، ما السر في السعي، ما السر في الحلق، ما السر في الرجم، ما السر في منى ومزدلفة وعرفة، ما السر في كل جزء رئيسي من أجزاء هذا الحج. حلقات متتابعة أشارككم بها هذه المعاني والأسرار لنتلذذ معا مع أسرار الحج. أسأل الله القبول لكل حاج، وأسأل الله تعالى التيسير لكل من ينوي الحج، ولنتزود في الحلقة القادمة مع أسرار الحج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. كذب المنجمون. لويس الحادي عشر مولعا بالتنجيم، يصغي كثيرا إلى العرافين والمنجمين، وربما غير رأيه بشأن أمر سياسي مهم فقط لأن منجما أخبره أمرا ما، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم كيف لملك قوي مثل لويس أن يكون ضعيفا تجاه المنجمين، حتى أنه كان يحتفظ بأحدهم في قصره لشدة إعجابه بنبوءاته. وفي يوم من الأيام تنبأ هذا المنجم الأثير على قلب الملك بأن إحدى سيدات القصر سوف تموت بعد 8 أيام، وعندما تحققت النبوءة شعر الجميع بالخوف من هذا المنجم، حتى لويس نفسه. قال لويس في نفسه: هذا المنجم إما أنه قتل السيدة ليثبت براعته، أو أنه بارع إلى هذه الدرجة المخيفة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يموت. فاستدعاه إلى غرفته التي تقع في أعلى القلعة، وأخبر الحرس أن يمسكوا به ويلقوه من أعلى عندما يعطيهم الإشارة التي كانت التصفيق بيديه. وعندما وصل المنجم سأله لويس سؤالا غريبا، قال له: إنك تزعم أنك تعرف أعمار الناس، فلا شك أنك تعرف متى ستموت، أليس كذلك؟ قال له المنجم: أجل، أنا سأموت قبل جلالتك ب3 أيام. فلم يجرؤ الملك على التصفيق بيديه، بل إنه ضاعف الحراسة على المنجم ليحميه. عاش هذا المنجم بعد لويس سنوات طويلة، وتبين للناس أنه كان كاذبا، ولكنه نجا بحياته بذكائه الخارق. الساسة والأدباء والأثرياء والفلاسفة والمفكرون والمخترعون فئة من الناس، وبالتالي لديهم ما لدى الناس من محاسن وعيوب. وإن الصورة الملائكية التي نرسمها لهؤلاء في مخيلتنا لا تعبر أبدا عن حقيقتهم، وإنما هذا مرجعه أننا نرى الأمر من بعيد. لهذا قالوا: إذا أحببت فلا تقترب، الكثير من الأشياء هي من بعيد أجمل. يشبه هذا إلى حد بعيد قول دوستويفسكي: أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها. اختلف شكل التنجيم اليوم، لم نعد نرى العرافات الغجريات يجبن طرقات، ولا تلك الشريرة التي تدير أمامها كرة بيضاء كبيرة. اختبأ المنجمون وراء الألقاب الساحرة، العالم الروحاني والولي الذي كشف عنه الحجاب والخبير بالأبراج. لم يختلف المحتوى كثيرا، وإنما اختلفت الطريقة. بدل أن تسترق السمع على مستقبلك من عرافة، صرت تسترقه من صفحة الأبراج في المجلة. ألا وإن الدجل واحد، وإن المنجمين كاذبون ولا يعلم الغيب.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: استمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا حسام، حسام وقف.
3: أبو بدر وين أنت؟
2: بالله إذا مروح خدني معك في طريقك.
3: حبيبي أبو بدر، اطلع اطلع.
2: يا الله.
3: طمنا عنك أبو بدر، إيش أخبارك وإيش عامل؟
2: والله هيني من البرج للدار ومن الدار للبرج.
3: أنت إيش شغلك بالضبط في البرج؟
2: حارس أو ناطور زي ما بتسموها.
3: يلا كويس، المهم إن الواحد ما يقعدش عن الشغل.
2: كل الحياة تعب يا حسام.
3: يلا بعين الله. وإيش هذا اللي في إيدك؟
2: والله هذا الراديو تبعي بدي أصلحه عن طلال، ما أنت عارف شغلي صار في البرج، بدي أتسلى.
3: يلا لعله خير.
2: وانت ايش اخبارك واخبار عم ابو حسام؟
3: الحمد لله، والله هاينا عايشين.
2: لقيت انتو مش مأجرين حواصل من اللي عندكو؟
3: والله احنا الصراحة ما بنأجر، ما انت شايف وضعنا كويس الحمد لله ومش محتاجين نأجرهم.
2: يا عمي، ما انتو تجار ما شاء الله عليكو.
3: الحمد لله، كله من فضل ربنا عز وجل.
2: الحمد لله.
3: وين بدك تنزل بالضبط؟
2: عراس الشارع، بكملها ماشي عن طلال.
3: لا لا لا، بوصلك يا زلمة.
2: لا لا معلش، عشان بس بدي أشري وصلة من عند تبع الجوالات.
3: ماشي ماشي
2: حبيبي، حبيبي مشكور يا حسام.
3: يسعدك حبيبي أبو بدر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا حسام،
0: الأمور تمام يابا؟
1: على بركة الله. معاك مفاتيح المخزن ولا افتح لك إياه؟
0: لا لا لا، أنا بفتحه لحالي، بدخل السيارة لحالي، أنت خليك في المحل.
1: ماشي براحتك.
0: ولا يهمك يابا.

0: مالك يابا إيجي؟ إيش في؟
1: امسك.
0: إيش هادي؟
1: كشاف. في مشكلة في الكهرب تحت، عشان هيك مش حتشوف حاجة. خذ الكشاف معك.
0: ماشي يابا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حج، هاي الأمور اللي طلبت مني.
1: ربي يسعدك، ممتاز ممتاز. طمني، كيف الوضع برا؟
0: لا تمام.
1: جبت البريد؟
0: هاي البريد وهدول الأغراض اللي طلبتهم من الإخوة.
1: تمام تمام، حلو حلو.
0: بخصوص الكهرب، الشبكة فيها مشكلة.
1: ما تقلقش، من هالساعة الكهرب بتكون جاهزة.
0: تأمرني بإشي؟
1: لا، بارك الله فيك، بس دير بالك، الحذر ثم الحذر.
0: ولا يهمك حج.

0: ايش لقيت فيه علوش؟
1: يا زلمة كيف بدي اعرف ايش فيه وانت فوق راسي؟ يا زلمة ابعد كرسي كيك شوي، بدي اعرف ايش تغيل.
0: اي طب ماشي يا علوش، طب شوفه ولو خمس دقايق.
1: يعني يا ابو بدر افلت شغل الناس اللي له 3 ايام وامسك في شغلك هلقيت؟
0: يا زلمة طب شوف ايش ماله ولو خمس دقايق بس.
1: عارف يا ابو بدر انت بالذات والله ما بحب اصلح لك ولا شغلة.
0: ليش؟ انت بتصلح لي ببلاش يا علوش؟ فيش حاجة بتعملها الا بدفع مصاري قبالها.
1: يخرب بيتي للمصاري، يخرب بيتي يا عم، بالله عليك بالله عليك خذ مسجلك وقف على شقة خلينا خلص اللي في ايدي. ولا اقول لك يا ابو بدر عشان ما تزعلش خطه وارجع له بكرة.
0: يا عم بكرة بتضروا على البرج، بقدرش انام في البرج بدون راديو.
1: هي علينا، ايش اقول له هذا يا عالم، ايش اقول له، والله ما نعرف. يا معلم طلال طلال،
2: مالك بتصرخ يا علوش؟
1: يا معلم تعال تعال شوف هالزبون. يا معلم
2: ايش اجي قاعد بشتغل؟
1: طيب هين انا طلع لك.
0: اوف اوف اوف اوف، كل القصة هذه عشان خلقت مسجل؟
1: وفر كلامك يا بدر، هين راجع لك.
2: مالك يا علوش ايش الدعوة؟
1: يا معلم تعال خذ هالهم اللي اسمه بدر، فك فك براغ مخي.
2: ايش الدعوة؟ طيب احكي لي.
1: جايب لي راديو يا معلم من سنة 1900 وخشبة وواقف فوق راسي وبقول لي صلح لي صلح لي، كيف بدي اصلح له مش عارف، وفي قبله فوق تقريبا 4-5.
2: ماشي يا علوش، ده دي يا راجل، بدناش نكشش الزباين يا علوش، بدنا مصاري بدنا نترزق.
1: يعني يا معلم اطلع لك اياه تصلح له؟
2: يا راجل انا قاعد بعمل في شغلة دول دول بتعرفش تعملها، بديش واحد يا علوش يجي يقطع تركيزي.
1: يعني يقطع تركيزي انا يا معلم؟
2: بعينك الله يا علوش بعينك الله، القي نظر عليه وقوله تعال بكرة.
1: ولا يهمك يا معلم، حاضر. هات المسجل يا بدر، بس اقعد هناك تقعدش فوق راسه رجعن يعني.
0: ايوه كله قديش محلك
1: كمان يا بدر؟ كمان صرت تتنمرد عشان بدي اصلح لك اياه؟ ما دام مش عاجبك محلنا يا بدر ليش جاي؟
0: يا زلمة انت ايش قصتك يا زلمة، ايش قصتك؟ من حد ما جيت عليك وانت بتزهق وبتقاتل؟
1: ما هو انت بدك ليش يكون فيكون يا بدر؟
0: قلت لك القي نظرة بس شوف ايش خرابه.
1: ماشي يا بدر حاضر، عشان خاطر المعلم طلال بس، هات هات اشوف. هذا يا ابو بدر يا حبيبي، صليت على النبي؟
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: هذا يا حبيبي عندك حبة الصوت ضاربة والمكتف مودع كمان والايسيات كلهن محروقات.
0: طيب ايش العمل؟
1: تصليح يا بدر قد حقه، ايش قلت؟
0: انا بدي اياك تصليح لي اياه لانه هذا الراديو عزيز على قلبي. قديش بدك مصاري انا بعطيك؟
1: هذا يا حبيبي بده يوم كامل شغل، تجيني بكرة تقعد عندي بصلح لك اياه.
0: يعني بدك ايانا نام في البرج بدون راديو؟
1: يا عم شغل الجوال يا ابو بدر واسمع، انت ايش قصتك؟ هبلتني يا زلمة.
0: ماشي يا علوش، بس مش اجي بكرة تقولي ما عملتوش.
1: لا يا حبيبي اطمئن، هعمل لك اياه، بس جه طلع عليك تسيبني في حالي.
0: حاضر، ماشي يا كبير.
3: اسمع يا نوال، انا مش كل ما بتشوفيني معصب وقاعد بخربط في الدنيا ومش رايق روحي تقولي لي ما انت بتختلق هيك مشاكل عشان بدك تتجوز علي. لما بدي اتجوز عليكي بتجوز عليكي وانا في قمة السعادة، مش محتاج اقعد اعصب وافلم عليكي. ماشي،
4: كل حركاتك هادي وكل عصبيتك هادي معروفة، بدك تتجوز.
3: اقول لك ماشي بدي اتجوز عليكي، تقدر تمنعيني؟
4: اخص عليك شايب وعايب ولا تستحى على دمك، ابنك اطول منك وبتفكر فينا سوين قاعد. تاني حاجة انا ايش قصرت معاك؟ صابرة عليك 25 سنة، في واحدة غيري بتقبل تعيش اللي عيشها اللي انا عايشها انا؟
3: والله حسستين انه انا معايشك في صحراء ونسوان الحارة كل واحدة عايشة في فيلا، ايش بتفرق انت عن نسوان الحارة ونسوان العيلة؟ فهميني تأكل ملوخية بيأكل ملوخية، بيأكل سردينة بتأكل سردينة، عندهم تلاجة عندك تلاجة، عندك غسالة اوتوماتيك عندهم غسالة اوتوماتيك، الجلباب اللي في السوق ابو 70-80 شيكل اللي بتلبسيه انت نفس الموجود عندهن. قوليلي قوليلي في ايه ظالمك انا؟ قوليلي
4: كل يوم بتلعب في نفسيتي انت، كل يوم انا نفسيتي تعبت منك.
3: ما هو امشي عدل امشي عدل عشان انا ملعبش في نفسيتك.
4: قولي ايش بدك اعمل عشان انت تصير بني ادم وترضى؟ قولي ذهباتي اخذتهن من اول سنة بالزواج، وعيشي يا نوال في بيت العيلة وتحملي، بكرة بنطلع في بيت لحالنا. حاضر، وخذي هالقرشين دبري حالك لبقيه الشهر. وقلنا ماشي حاضر، وهن بكفينش لغير 4 ايام، ايش بدك؟ بدك اعمل عشان ترضى؟ ايش بدك؟
3: بديش حاجه ولا بديش حاجه، اللي بدي اياه بس تطلع من راسي، اطلع من راسي.
4: ماشي يا عادل، اعمل اللي في راسك.
3: ولا يا فيش حد بيهددني انا، مش عشان سمعت لي تتجش معي تركبيني. احترمي نفسك.
4: انا محترمه اكتر منك.
3: ولك انت بينك وبين الاحترام بحور ومحيطات.
4: ماشي، خليك انت المحترم وانا المش محترمه، بس انا والله غير ادبك وعلمك الادب.
3: ايوه ايوه ايوه، كمان اطلع وجه الغوريلا تبعك، اطلعي
4: غوريلا. مدام انا غوريلا ليش وافقت عليا؟
3: وليه انت عارفه ليش بتتنمرد علي وشايف حالك؟ عشان اليوم الاسود اللي انا احتجت فيهم ذهباتك، بس انا بدويكي، حاجيب لك ذهباتك وارميلك اياها على الشبشب، وبعديها بيوم غير اتجوز عليكي.
4: ماشي يا عادل ماشي، بكونش نوال بنت المختار ابو محمود اذا ما خدت الورقه تحت الذهب ووديتها على الشرطه عشان يحبسوك.
3: عارفه نفسي تعمليها عشان نبعط هالدمن ونخلص وكل واحد يروح لحاله.
4: انت هاي اللي بدك اياه؟
3: ولك اطلع من وجهي، اطلع من بوسي بقول لك، روحي. اقرفتيني حياتي، بحكي لك شمال بتحكي لي يمين، الله اكبر عليكي، اطلعي اطلعي.
4: ماشي طالعه.
2: مالك يا علوش؟ بشوفك ساب المحل تحت وطلع لفوق.
1: سكرني يا معلم. خلاص
2: طيب بتسكر وبتروح، ليش طلع السد عندي فوق؟
1: بدي اشوف ايش بتعمل يا معلم.
2: مش شغلك هذا يا علوش.
1: معلم طلال طول عمري بتعلم منك، يعني في هذه الشغله بدك تخبي علي؟
2: افهمتني والله افهمتني يا علوش، بس الكلام ما يطلعش يا علوش.
1: عيب يا معلم طلال عيب، سرك في بير، وبعدين انا تلميذه.
2: خد يا علوش امسك المسجل هذا وحط على الاف ام واطلع لي على السطح فوق.
1: ايش اف ام يعني؟ اي قناه؟ وليش اطلع فوق؟
2: استنى شويه. شوف هيني حطيت لك المؤشر على الاحمر، خليه زي ما هو ما تلعبش فيه.
1: طيب يا معلم طلال وايش اعمل؟
2: بدي احكي على الميكروفون، اذا صوته طلع على الراديو بتنزل على طول بتقول لي صوتك طلع.
1: كيف يطلع يا معلم؟ مش فاهم انا.
2: ولك انا قاعد بعمل اذاعه، بدي احكي على الميكروفون وخليه يجي على التردد.
1: اها فهمت عليك يا معلم، حاضر.
2: يلا خد اطلع بسرعه.
5: الو الو سي سي الو الو الو سي سي سي طلال النص بحييكم، محلات طلال النص تحييكم، الكترونيات طلال النص.
1: في صوت يا معلم، طلع صوتك فوق.
2: يخرب بيته فضحني وبزعق.
3: انزل يا علوش انزل.
1: والله يا معلم صوتك زي صوت فيصل القاسم، برجع رجع صوتك، بس كيف اجى صوتك على الراديو؟
2: هذا بدك فت عدس لما تعرفه. ولك بشتر على كبير انا قاعد.
1: انت المره اللي فات يا معلم لما اخترقت الكاميرات اللي في الشارع مش صح ورجيتني كيف؟
2: انا ورجيتك صح، بس انت لطخ وما فهمتش ولا حاجه. وهذا الشغل يا علوش بده قاعده طويله عريضه عشان تفهمها، بس يا علوش بديش واحد يعرف.
1: طيب ماشي يا معلم طلال، انت لوين حتوصل معاك يعني؟ ايش حتعمل
2: يعني يا علوش؟ انا اذا بدي احكي كلام وانت قاعد في الدار بقول لك افتح الراديو وبحكي اللي بدي اياه وانت بتسمعه.
1: يعني انت يا معلم بدك تعمل زي المخابرات الاسرائيليه ويفوتوا على القنوات وينزلوا بيانات؟
2: هدولك مخابرات وعندهم اجهزه كبيره، بس انا عقدي.
1: طيب شو بتستفيد يا معلم؟
2: يا علوش قلت لك بدك فت عدس، هذا بده مخ كبير. انت يا علوش مش عارف ايش في راسي، اللي في راسي حاجات كتيره. خليك في شغلك وشويه شويه انا بعلمك.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: وسوف نذهب الآن إلى مراسلنا في القدس ليحدثنا عن أحوال المسلمين هناك.
4: المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لم يسلم من العدوان والكراهية من أعداء الإسلام والمسلمين. تسلم مفاتيحه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاهد من أجله ودفاعا عنه صلاح الدين الأيوبي. واليوم ها هم أطفال التجارة والمخلصون من المسلمين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله ودفاعا عن هذا المسجد الجريح عبر السنين. ولكن مهما على الأقزام أنى لهم أن يعلوا على الحق، سيبقى الحق عاليا عاليا رغم عمالقة الأقزام، فهم وإن علوا فإنما هم بعلوهم أشبه بعلو الفقاقيع في الهواء، سرعان ما تتلاشى فتختفي كالعدم.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
0: وقنابل
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، أن تكون أنت لغير الله هذا احتقار لنفسك، والإنسان حينما يكون تابعا لغير الله، أو حينما يكون محسوبا على جهة أرضية، يكون بهذا قد احتقر نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. إما أن تكون في خدمة الخلق ابتغاء وجه الحق، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار القدسية: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. إذن إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعلم ما يصلحك. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. المؤمن موحد، أحد أكبر أسباب سعادته التوحيد، علاقته بالله وحده. الآن تجلس مع إنسان يكاد يخرج من جلده ناقماً وساخطاً ويائساً ومحبطاً ومقموعاً، ويقول أمامنا ظلام بظلام، ما في خبر سار. صح، إذا كنت مع الخلق هذا شأنك، إذا كنت بعيداً عن التوحيد هذا شأنك، إذا رأيت أن هناك أقوياء يتحركون في الحياة ويتصرفون من دون توجيه الله عز وجل، فهذا أيضاً نوع من الشرك، بل هو أخطر أنواع الشرك، إنه الشرك الخفي. إذن تحمل الله حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. لذلك أنت حينما تكون مع الله يكون الله معك، وحينما تذكر الله في نفسك أو في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منهم. وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الإله منك ذراعا، وإذا أتيته مشيا أتاك هرولة. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همًا. من أخذ من الدنيا فوق ما يستطيع أخذ من حتفه وهو لا يشعر. حمله الله همومها، تلاقي محطم. والله أخ كريم دخل على رجل والكلام دقيق وفي تحقيق، قال لي حجم المالي يقترب من 4000 مليون. قال لي شكى لي همومه ومتاعبه، شكى لي أهله وأولاده، شكى لي أموره المعسرة. قال لي بعد حديثه لا أقوى أن أقف على قدمي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد أكبر أغنياء اليهود في بريطانيا عنده غرفة يضع فيها أمواله، صندوق حديدي على شكل غرفة. فدخل إلى هذه الغرفة وأغلق الباب خطأ عليه، وهي في مكان نائم من قصره. فوجدوه بعد حين قد جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعاً وعطشاً. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا الذي أصبح وهمه الدنيا، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. عبد للناس، إنسان بيقدم شيء بسيط بتلاقي يثني عليه ويلهج بذكره وبحمده، والذي منحه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد غافل عنه. قال شغل الله قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل ومحبته بلي بعبودية مخلوق لئيم. احفظوا هذه العبارة، إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة، سمعت كلمة لبعض المنشدين يقول: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج همج. هذا القول ذكرني قولا للإمام علي رضي الله عنه، قال: يا بني، يخاطب ابنه، الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول: لو أنك تحمل أعلى شهادة في العالم وما عرفت الله، سامحني بهذه الكلمة، فأنت مع الهمج. يعني ممكن نقصف غرفة نوم بقصر بالعراق من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من بارجة في إيطاليا، أين هدفه؟ غرفة نوم بقصر، وتأتي الإصابة دقيقة، والذين فعلوا هذا همج همج. ممكن أن تخترع قمر صناعي، عندي مجلة الأرض بكاملها من القمر بكاملها، وفيها أزرق البحار والقارات وغيوم، مربع مليمتر، هذا كبر صار منطقة في أمريكا الشمالية، في عليه مربع مليمتر كبر فلوريدا، مربع كبر ساحل بفلوريدا، مربع كبر برج بجانب الساحل، المربع كبر ثم كبر إلى أن أصبحت الصورة إنساناً يستلقي على ظهره ويقرأ قصة، وبإمكانك أن تقرأ عنوان القصة، وإلى جانبه صحن فيه تفاحات ثلاث. ممكن أن تقرأ عنوان القصة وساعته في يده اليسرى. وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا التقدم المذهل العلمي همج همج. ما جرى في سجن أبو غريب همج همج. بقدر التفوق التقني في العالم، بقدر الهمجية التي نراها. أيها الإخوة، هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، قال: فاحذر أن تكون منهم. الآن في قنابل تميت البشر فقط، الأبنية كما هي لا تصاب بأي أذى، الإنسان هش كقميص اللوكس. هناك قنابل تعطل الاتصالات، هناك قنابل تعطل الطاقات، هناك قنابل يمكن أن تدخل إلى ملجأ سخن سقفه متر اسمنت مع حديد مسلح، متى تنفجر؟ بعد أن تخرق هذه المسافة المذهلة، تنفجر في داخل الملجأ، اسمها الخارقة الحارقة. هناك قنابل انشطارية، هناك قنابل عنقودية، هناك قنابل ذكية، والذين فعلوا كل هذه الأسلحة همج همج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. وقد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم، ما كل ذكي بعاقل، ترى بعينك شيئا لا يصدق. قد يملك 10% من سكان الأرض، 90% من ثروات العالم، ما في رحمة بقلبه. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام ودفنت حفاظا على أسعار اللحم المرتفعة. 20 مليون رأس غنم، وأمم تموت من الجوع، أمم في إفريقيا تموت من الجوع، وأمم في شرق آسيا تموت من الجوع، ويتم إعدام 20 مليون رأس غنم وغيرهم همج. أحيانا محصول الحمضيات بأكمله يتلف في أمريكا حفاظا على أسعار الحمضيات، فأصبح الفقراء الزنوج يتسللون إلى مكان تخزين هذه البضاعة التي ينبغي أن تتلف فيأكلون. في العام القادم سمم هذا المحصول حتى ما يدخل زنجي يأكل برتقالي بدون مقابل، حتى يبقى السعر مرتفع. بعض السنوات السابقة أتلف محصول الزبدة بما يساوي أهرامات مصر الحجم، وتأتلف للحفاظ على السعر المرتفع. أما أن تقدم هذه الأغذية لشعوب تموت من الجوع، لا. وغيرهم همج. صدقوا هذه الكلمة مؤثرة، الإنسان إذا ما عرف الله همج، وحش كاسر، ذئب، ضبع. لك إما أن تعرف الله فترقى، ترقى بمشاعرك، ترقى بإنصافك، ترقى برحمتك، ترقى بعدلك، ترقى بعفوك، ترقى بإنسانيتك. فإذا ما عرفت الله ولو بلغت أعلى منصب في الأرض، الدول العظمى ماذا تفعل؟ تعيش على أنقاض الشعوب، تلغي وجود الشعوب، تلغي ثقافة الشعوب، تلغي خصوصيات الشعوب. لذلك أيها الإخوة، كما قال بعض المؤرخين المنصفين، ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب لما فتحوا البلاد. سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس ما أراق قطرة دم واحدة، بينما الفرنجة لما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. يا بني، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. والكلمة الأخيرة: إن لم تكن لله عبدا فأنت عبد لعبد لئيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن ترى الأمر بيد غير الله. والله أيها الإخوة، الأخبار السيئة أحيانا أنه لك عدو قوي معه سلاح فتاك لا يرحمك، يتمنى إبادتك. هذا الخبر وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تشعر أنك عبد لله وأن الله لن يتخلى عنك ولن يسلمك إلى غيره، وأن سعادتك بيده وشقاءك بيده، وأن رزقك بيده وحياتك بيده وموتك بيده، حينما ترى أن الأمور ترجع إليه، فهذا فهم صائب وسعادة كبيرة. نعيد الفائدة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته بلي بعبودية لمخلوق لئيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

حياتي كلها لله. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من عبر الأثير. ما هو واجبنا تجاه أهل غزة حتى لا نسأل يوم القيامة أمام الله عز وجل أو نكون ممن خذلهم؟ هذا هو السؤال الوارد. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أهل غزة إخوان لنا في الدين، شئنا أم أبينا. وقد استنصروا هذه الأمة مرارا وتكرارا، استنصروها في الدين ضد أعداء الدين، ضد أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لذا كان من الواجب شرعا أن تنصر هذه الأمة أهل غزة المستضعفين، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمطلوب من المسلمين أن يفعلوا وسعهم ولا يكلفوا شرعا فوق طاقتهم، ولكن ما يكون في وسع جهة قد لا يكون في وسع جهة أخرى. فإذا تحدثنا عن وسع عامة المسلمين قلنا أقل القليل الدعاء، الدعاء داخل الصلوات وخارج الصلوات، في القنوت، في خطب الجمعة، بشكل جماعي وبشكل فردي. وهناك من يستطيع أن يدعم بالمال، والمال اليوم يخفف عنهم، يرفع عنهم الجوع، يؤمن لهم شراء مواد غذائية، مواد طبية ولو كانت بأضعاف ثمنها. وإذا علمنا أن ثمن كيس الطحين $80 لكن ينقذ أسرة أو أسرا من الموت، أدركنا أهمية التبرع بالمال. أهل غزة اليوم يحتاجون دعما ماديا من أفراد المسلمين ومن مؤسساتهم ومن هيئات المجتمع المدني، بل ومن حكومات الدول العربية والإسلامية، إن لم نقل من دول العالم. هناك من يقدر على المساهمة في إحياء قضيتهم ونشر أخبارهم والحث على نصرتهم وبيان حقيقة عدوهم. هذا على المستوى الفردي وعلى المستوى المؤسسات وعلى مستوى الدول أيضا. هناك أفراد أو مؤسسات تستطيع أن تساهم بنشر أخبارهم وتعميمها وترجمتها إلى لغات العالم كلها، والإفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لبيان حقيقة ما يجري هناك. فهناك أعمال وأنشطة لا تحتاج إلى قوانين دولية، يستطيع المسلم أو يستطيع أي مسلم يملك بعض المهارات في الترجمة، في المونتاج، في التواصل، أن يشارك ويساهم في إحياء قضيتهم وتغيير الرأي العام لصالح قضيتهم المحقة. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل صوت إلى من يسمع صوته، وربما يصل الصوت إلى جهات تقدر أن تفعل شيئا. هناك من يستطيع أن يجاهد بنفسه معهم من الدول المجاورة لهم، من دول الطوق. بإمكان الجندي أو العسكري أو الضابط أن يدرس خيار أن يدخل أرض المعركة، أرض فلسطين، ليجاهد معهم. هذه مسؤولية تقع على عاتق من يجلس في الطرف الآخر من معبر رفح. هؤلاء من استطاع منهم أن يخفف عنهم، أن يخذل عنهم، أن يعينهم، أن ينقذ أطفالهم من الجنة.

أيديهم بإدخال الطعام والماء والغذاء على من يقدر من علماء القانون ألا يتوانوا أو تضعف عزيمتهم عن متابعة الضغط الدولي قانونا لإدانة العدوان وأشكاله وصوره والعمل على إيقاف الحرب سياسيا. على المسلمين أن يعدوا الجيل القادم في المساجد والمدارس وغيرها ببيان أهمية القضية والتعرف على المقدسات في أرض فلسطين وبلاد الشام وإبقاء جذوة الجهاد في سبيل الله مشتعلة في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في دوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى أعلم. نتحدث في السؤال التالي عن الصهيونية وأخطارها على المسلمين. سكن اليهود الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون ظهور نبي في آخر الزمان بشرت به كتبهم المقدسة، وكانوا يتطلعون أن يكون هذا النبي منهم يهودي، ويستفتحون به على العرب فيقتلونهم معه. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبين أنه من قوم آخرين وليس منهم، أظهروا العداوة له ونسجوا المؤامرات حوله، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك أن حيي بن أخطب زعيم اليهود والد صفية رضي الله عنها لما سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أخاه منذ الصباح الباكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفسروا عنه وعن دعوته. فلما عادا مساء سمعت صفية رضي الله عنها عمها يقول لوالدها: أهو الذي نجد صفته في التوراة؟ قال: أجل، هو. قال: فما أنت صانع بشأنه؟ قال: عداوته ما حييت. فأعلن حيي بن أخطب عن عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من يهود. فضح القرآن الكريم دسائسهم في كثير من سوره وآياته، ورد على ادعاءاتهم، وبين مكرهم وخبثهم، ودعاهم إلى الحق، واستعرض سيرتهم مع أنبيائهم، وبين صفاتهم من قساوة القلب وكثرة الجدال بالباطل والحرص على حب الدنيا وحب المال وكرههم الشديد للمؤمنين. لم يقف أمر اليهود عند هذا الحد، فقد عرف اليهود بنقض العهود والمواثيق، تعاونوا مع المشركين للإيقاع بالمسلمين، مما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إجلائهم عن المدينة بشكل متتابع، بدءا بيهود بني قينقاع بعد غزوة بدر، ثم يهود بني النضير بعد غزوة أحد، ثم يهود بني قريظة بعد غزوة الخندق، وانتهاء بإجلائهم الكامل عن الجزيرة العربية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نتحدث في هذا السؤال عن الحركة الصهيونية. انبثقت الحركة الصهيونية وولدت في العصر الحديث في أوروبا، وحتى ندرك خطرها سأذكر ولو بإيجاز بعض العوامل التوراتية التي كونت شخصية اليهود على مدار التاريخ، ثم أذكر شهادة القرآن الكريم عليهم، ثم ندرس وضعهم في أوروبا، ثم نتعرض لدور مفكريهم وقادتهم في بلورة الصهيونية. أما العوامل التوراتية فقد تحكمت في اليهود خلال تاريخهم عقدة الشعب المختار، وهذه العقدة دفعتهم إلى التعالي والتكبر والطغيان على الآخرين، دفعتهم إلى احتقار الآخرين واستصغار شأنهم والاستخفاف بهم واعتبارهم بمرتبة البهائم. تبع هذا الشعور نحو الآخرين إباحة استغلالهم والتمييز في التعامل بين اليهود وغيره، واستندوا في ذلك كله إلى نصوص في التوراة والتلمود، وهما التوراة والتلمود أهم كتابين مقدسين عندهم. فقد أباحت التوراة

0: بزعمهم طبعا الإقراض الربوي للأجنبي وحرمته على اليهودي. حتى أخبرني رجل يعيش في أمريكا أنه رأى على الرصيف من يستعطي الناس، وقد كتب ورقة جاء فيها لا أقبل الصدقة من يهودي. ظن الرجل أن هذا السلوك سلوك رجل يبغض اليهود، ثم تبين له أنه يهودي حرم على نفسه أن يأخذ الصدقة من يهودي مثله. في سفر التثنية في الإصحاح 23 الفقرة 19 يقول: لا تقرض أخاك بربا ولا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض. للأجنبي تقرض بربا، لكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. أباح التوراة لهم حسب زعمهم أيضا استعباد الشعوب الأخرى في حال مصالحتها وإبادتها في حال مقاتلتها لليهود. فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح 20 الفقرات من 10 إلى 16: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل لجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبك فلا تستبقي منها نسمة ما. ويؤكد نص آخر بإباحة استعباد الشعوب المغلوبة وتحويل نسلها إلى إماء وعبيد. فقد جاء في أحد أسفارهم: وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم، منهم تقتنون عبيدا وإماء، وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث لكم تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. التلمود دعم المعاني التي طرحتها التوراة ونفخ في اليهود روح الاستعلاء على الآخرين، وكرس احتقارهم ومساواتهم بالبهائم، وحض على استغلالهم واستعبادهم. فقد أكد سمو اليهودي على الآخرين. جاء في بعض أسفارهم: كما يسمو الإنسان على الحيوان كذلك يسمو اليهودي على باقي أهل الأرض ذوي الطبيعة البهيمية. وحث على التسلط على الشعوب الأخرى وأملاكها، فقد جاء في أحد أسفارهم أيضا: إن الله قد منح اليهود السلطة على مقتنيات وحياة كل الشعوب وأباح سرقة أموال الآخرين. وجاء أيضا في بعض أسفارهم: إن أملاك غير اليهود تعتبر كالمال المتروك الذي يحق لليهودي أن يملكه. وأحل إقراض الأجنبي بربا وحرمه لليهودي. فقد جاء في سفر باب مزيا: إن الله أمرنا باستعمال الربا ضد غير اليهود وحرم علينا إقراضهم دون تقاضي فوائد عليه، فلا يجوز إذن الامتناع عن إقراضهم من دون فوائد، بل يجب علينا إرهاقهم. وأدت توجيهات التوراة والتلمود لليهود إلى التأثير فيهم وإلى وسمهم ببعض الصفات على مدار التاريخ. وقد حدثنا القرآن الكريم عن كثير من هذه الصفات، ولا شك أنه خير من يشهد عليهم ويحدد ملامح شخصيتهم، لأنه قول الله سبحانه وتعالى: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه. وهذا ما سأستفتح به الحلقة التالية من عبر الأثير إن مد الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علي يحيى بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة أبي بوزيتيف. فئة الدم أبي بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريض محمد علي يحيى بحاجة ماسة إلى وحدتي دم فئة أبي بوزيتيف. فئة الدم أبي بوزيتيف والحاجة ماسة. فرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون

0: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: أمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. نص جديد من 14 بندا ترد به طهران على النص الأمريكي الأخير. التخصيب خارج التفاوض تقول الخارجية الإيرانية، والتركيز منصب على إنهاء شامل للحرب. الوساطة الباكستانية مستمرة، لكن أزمة الثقة جوهرية من وجهة نظر إيران التي تعزز في المقابل الجسور السياسية مع شركائها في المنطقة لا سيما الصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بالتهديد لكنه لا يقطع مع المسار الدبلوماسي، فأيهما سيفرض إيقاع المرحلة؟ منشورات تهديد على منصات التواصل، أم نصوص تفاوض تعاد صياغتها خلف الأبواب؟ هذه التطورات وغيرها نناقشها مع ضيفنا من طهران الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية السيد هادي محمدي. أهلا ومرحبا بك. مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة من التغطية من آخر ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي أن الرد الإيراني الأحدث على الطرح الأمريكي تضمن 14 بندا، مشيرة إلى أنه يركز على مفاوضات إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران أرسلت نصها الأخير عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدا أن طهران ليست في معرض التفاوض حول حقها في تخصيب اليورانيوم.
2: مسار المفاوضات هو مسار مستمر وليس مرحليا، فبعد أن قدمنا المبادرة المكونة من 14 بندا طرح الجانب الأمريكي ملاحظاته، وفي المقابل طرحنا نحن ملاحظاتنا الأسبوع الماضي. ورغم أن الأطراف الأمريكية أعلنت أن هذه المبادرة مرفوضة، إلا أننا تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط والملاحظات التعديلية من وجهة نظرهم. منذ اليوم التالي لإرسال وجهات نظرنا إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان، واجهنا مجموعة من مقترحات الطرف الآخر جرى دراستها خلال الأيام القليلة الماضية. وكما أعلن يوم أمس، فقد نقلت وجهات نظرنا إلى الجانب الأمريكي. مسألة حقوق إيران ليست شيئا نعتزم التفاوض أو المساواة بشأنه، وحق إيران في التخصيب معترف به بموجب اتفاقية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولا حاجة لأن يقوم شخص آخر أو طرف آخر بالاعتراف بهذا الحق لإيران. وفيما يتعلق بالقضايا الأخرى فإن مواقفنا واضحة، وسنمضي قدما وبكل جدية في مواقف البلاد المبدئية بناء على التوجيهات الصادرة.
1: سيد محمدي، نرحب بك من جديد. اليوم إذن تسلم طهران ردها على المقترح الأمريكي للوسيط الباكستاني، كيف يمكن فهم هذا المقترح؟ ما المختلف في هذا الرد من قبل إيران عن الردود السابقة على المقترحات الأمريكية والباكستانية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدين الأعزاء. أولا، في خلاف الأولي بين وجهات نظر أمريكية وإيرانية، بأن أمريكيين لا يريدون أن يدخلون في ملف الانتهاء الحرب وتبعاتها، ويريدون ويصرون على موضوع الملف النووي، خاصة بكسب ويعني تحصيل على مواد المخصبة ب60%، لينتصر ليعلنون بأنه نحن انتصرنا في الحرب وأخذنا هذا المواد المخصبة. هذا من أولويات الأمريكيين، لكن من جهة الجمهورية الإسلامية يتكلمون بأنه نحن في يعني شهور الماضية يعني بدأنا مفاوضات في ملف النووي، لكن في وسط المفاوضات أصبحت هناك يعني يعني هجوم على الجمهورية الإسلامية ويعني ضرب وعدوان على الجمهورية الإسلامية. بهذا السبب الأولوية في انتهاء العدوان الأمريكي بشكل نهائي، وتفاصيلها يعني مرتبطة بموضوع العدوان على الجمهورية الإسلامية، لكن من بعدها نستطيع أن ندخل في موضوع النووي. لكن في موضوع النووي هناك يعني بمواقف علنية أمريكيين يتكلمون عن يعني مواقف متشددة، لكن في الرسائل الذي يوصل عن طريق الإسلام آباد إلى طهران يختلف، وهناك تراجع وهناك يعني تراخي خاص في المواقف الأمريكية كملاحظات كإصلاحات يعني نقاط للنقاش.
1: هناك اختلاف في النبرة يعني.
3: نعم، يعني النبرة الإعلامية تختلف عن النصوص الذي يوصل عن طريق الإسلام آباد. هذا يعني تكتيك لحرب النفسية والضغط للرأي العام وعلى العالم وعلى الجمهورية الإسلامية وعلى آخرين، لكن في النصوص يختلف تماما مع مواقف الأمريكية العلنية خاصة في كلام يعني ترامب. يعني هناك موضوعات أخرى، يعني في نسبة التخزيب داخل الجمهورية الإسلامية كانوا يعني قبلوا في مفاوضات إسلام آباد بأن يكون هناك حد ما من المفاوضات من التخزيب، لكن في موقف العلني الذي ترهت خلال يومين الماضيين من قبل سيد ترامب أكد بأنه لا نقبل بأي تخزيب كذا. يعني هناك سقف قصوى يعني في مواقف العلنية حتى يستفيد كيعني ضغط على الجمهورية الإسلامية في المفاوضات.
1: سنتحدث عن هذه الطرق والأساليب التي يتبعها ترامب في هذه المفاوضات. مشاهدينا الآن نذهب لمتابعة هذا الفيديو الذي بثه الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان لاستهداف آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوبية لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: مشاهدينا بالعودة إلى سياق تغطيتنا ينضم إلينا محلل ميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. أهلا بك مجتبى. كيف يمكن أن نفهم اليوم الموقف الإيراني من المفاوضات والذي عبر عنه بهذا الرد على المقترح الأمريكي والذي سلم إلى الوسيط الباكستاني، وماذا أيضا عن ما نقلته تسنيم عن موضوع رفع العقوبات النفطية؟
1: هي لك وللضيف والمشاهدين. في الواقع إيران يعني قدمت مقترحاتها على يعني على المقترحات الأمريكية، وقدمت نصا للوسيط الباكستاني، ولكن ما زالت هناك فجوة تفاوضية، خاصة وأن إيران تطالب بإلغاء العقوبات بينما الولايات المتحدة تريد تجميد أو تعليق يعني العقوبات لا أكثر، وهذا مطلب يعني مهم بالنسبة لإيران. إيران تركز في هذه المرحلة على قضايا متعلقة بالحرب، هي يعني فصلت بين الملف النووي وهذه المفاوضات. إيران لم تطالب أساسا بأي مفاوضات في بعد الحرب، الولايات المتحدة هي من طلبت، لذلك يجب أن تراعي الولايات المتحدة البنود الإيرانية والمصالح الإيرانية، خاصة وأن إيران تقول أنها هي من انتصرت، لذلك على الطرف الآخر أن يقبل بالشروط الإيرانية. قبل قليل إسنا ذكرت عن السيد غريب أبادي وهو المساعد لوزير الخارجية، وقالت أنه أكد أن إيران لم تتنازل وأن إيران لديها شروط واضحة، وعلى الأطراف الأخرى خاصة على الولايات المتحدة أن تقبل بهذه الشروط. قبل ذلك أيضا السيد بقائي وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أن قضية إدارة مضيق هرمز هو حق إيراني لا مطلب. إذن إيران تؤكد في هذه المرحلة على حقوقها السيادية، هي تقول أن بعض هذه القضايا هي غير قابلة للإملاءات وغير قابلة للضغط، هي ترفض فكرة المفاوضات تحت الضغط، هي منفتحة للدبلوماسية ولكن من مبدأ الندية. لكن في هذه المرحلة رفع العقوبات هو يعني الأهم بالنسبة لإيران، البعد الأهم بالنسبة لإيران، أهم من المشروع النووي، وهي تركز على يعني قضية رفع العقوبات وإلغاء العقوبات كافة عن إيران، إضافة إلى التأكيد على إدارة مضيق هرمز كحق، إضافة إلى قضية هامة للغاية وهي وقف إطلاق النار على كل الجبهات خاصة على الجبهة اللبنانية. هناك تأكيد من قبل كل المسؤولين في طهران أنه في حال استمرت الانتهاكات والعدوان على لبنان فلن يكون هناك أي اتفاق، وهذا الشرط إيراني مهم قبل الوصول إلى أي اتفاق. نحن الآن دخلنا يعني في مرحلة متقدمة في المفاوضات من المبادئ العامة وصولا إلى يعني القضايا يمكن نقول التنفيذية، ولكن ما زالت الفجوة كما ذكرت هي كبيرة، خاصة مع التقلب في السياسة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة بإسلامات ببعض البنود الإيرانية، ولكن مرة أخرى باتت ترفض كموضوع الأموال المجمدة أو 25% من الأموال المجمدة الإيرانية. هناك تقلب واضح في السياسة الأمريكية تجاه إيران، ما زالت يبدو أنها تحاول يعني عبر المفاوضات أن تحصل على مكاسب هي لم تحصل عليها في الحرب، وإيران تقول أن المفاوضات هي امتداد للميدان لا بديل عنه وإيران لن تتنازل، وهذا ما قاله السيد بزشكيان صباح اليوم. إيران يعني تفاوض من موقع العزة ولا للتنازل.
0: كل الشكر لك محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري على كل هذه المعطيات، ننتقل بها إليك سيد محمدي. تتحدث تسنيم إذن وتنقل عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض بأن الأمريكيين قبلوا بتعليق العقوبات النفطية على إيران خلال مدة المفاوضات، ولكن أيضا في المقابل كما طرح في الرد الأمريكي رفضت أمريكا الإفراج عن الأموال المجمدة، نسبة 25% من الأموال المجمدة والتي كانت قبلت بها خلال الجولة الأولى. بالتالي كيف يفهم هذا التحرك الأمريكي أو هذه الردود الأمريكية؟
2: المشاورات بين كيان الصهيوني وأمريكيين الذين يعني خياراتهم ليست يعني واسعة، المشاورات الإسرائيلية يؤثر على بعض التكتيكات المفاوضات وحتى في خطط العسكرية التي تطرح وتشاور عند الأمريكيين. في الرؤية الإسرائيلية يقول بأنه إذا ما وصلنا خلال المفاوضات وفي خلال طروحاتنا بالمفاوضات ما وصلنا، يا أما في الميدان العسكري ما وصلنا إلى نتيجة وأهداف الاستراتيجية، يجب أن يعني نزايد، يجب أن نضغط أكثر ونطلب يعني بسقف أعلى يعني من طلبات السياسية. بهذا السبب هناك تغلب في مواقف الأمريكية اللي اعترفوا وقبلوا خلال مفاوضات الإسلام آباد، هذا تغلب من مشاورات الإسرائيلية بضغط السياسي. الحقيقة بأنه الإسرائيليين لا يريدون أن يعني ينتهي هذا الحرب بالتفاوض وبالتوافق بين أمريكيين وإيرانيين، ويعتبرون الامتيازات الإيرانية يؤثر على قوة النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية ويبقى الجمهورية الإسلامية ويستمر، في حين الكيان الصهيوني يريد أن يكون انتهاء هذا الحرب يعني في ضغط النهائي بضرب كل ما تم يملك يعني الجمهورية الإسلامية من قدرات مختلفة يعني العسكرية والاقتصادية وحتى الصعيد الإقليمي. يريد أن يستمر أمريكيين في خطوات التشديد بمواقف السياسية ومواقف العسكرية. هذا السبب هناك تغلب يعني في مواقف الأمريكية، في المواقف علنية من قبل ترامب، لكن في قنوات يعني تبادل الرسائل هناك يعني نوع ما من تراجع ونوع ما من يعني مواقف مختلفة أقل من مواقف العلنية، وهذا أولوية أمريكية بأنه يوصلون خلال المفاوضات بنتيجة ما، هذا أقل كلفة يعني للأمريكيين بأنه يحصلون على شيء ما من خلال المفاوضات بدل أن يخسرون في
0: ربما تجسد ذلك في موضوع الشروط الخمسة، الشرط الذي يتحدث عن أنه يسمح لإيران بالتخصيب في منشأة نووية واحدة، وهذا تراجع عن سقف تصفير التخصيب. سوف نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن الآن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس. أهلا بك بكر، كيف ينظر اليوم في إسلام أباد إذن إلى تبادل الردود من قبل واشنطن وطهران في هذا الإطار، وهل هنالك تفاؤل في إسلام أباد عن إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة؟
3: ما تقوم به إسلام أباد هو مساعي دبلوماسية حثيثة بالفعل. تريد إسلام أباد أن يكون هناك جولة مفاوضات جديدة وأن يكون هناك قبول للمقترحات المعدلة التي قامت باكستان بأخذها والحصول عليها من إيران وتوجيهها حسب المصادر إلى الطرف الأمريكي. هناك يبدو أن باكستان مساعي في هذه اللحظة أكثر حساسية وأكثر جدية. الجلسات التي قام وزير الداخلية الباكستاني بمشاركتها مع قيادات من الجانب الإيراني ولساعات طويلة ومطولة وتستمر لمدة 3 أيام يبدو أنها تتحدث عن تفاصيل كثيرة، تفاصيل عميقة. يبدو أن هناك محاور مختلفة الآن تحصل عليها باكستان من الطرف الإيراني وتقوم بتعديلها بطريقة يقبلها الطرف الإيراني وأيضا يقبلها الطرف الأمريكي، وهذه المقترحات الآن تقوم باكستان حسب المصادر بتسليمها للجانب الأمريكي. لكن هل سيكون هناك جولة مفاوضات جديدة أم ستبقى المفاوضات غير مركزية؟ ما يعني أن يكون هناك تناقل للرسائل والمقترحات من قبل الوسيط الباكستاني بين إيران وأمريكا دون التقاء الطرفين بشكل مباشر هنا على أراضي إسلام أباد. هذا الأمر يبدو أنه حتى الآن هو المستمر، ويبدو أن باكستان خلال مساعيها تصر في المبدأ الرئيسي أن يكون أن يلتزم الطرفين به، وهو مبدأ عدم العودة مرة أخرى للأعمال القتالية، وهذا هو المبدأ الرئيسي الذي تستند إليه إسلام أباد في جميع علاقاتها في جميع تحركاتها. تريد إسلام أباد لا يكون هناك أي عمل أو تهديد باستخدام القوة العسكرية من قبل الطرفين حتى تتمكن الجهود الدبلوماسية من إحراز التقدم ويعني جلب الفريقين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. إذا ما ابتعدت الإدارة الأمريكية بالذات عن لغة التهديد ولغة التهديد المستمر من قبل الرئيس الأمريكي، قد يكون هناك بالفعل أثر إيجابي ومباشر على المفاوضات وعلى المسائل الباكستانية وعلى إمكانية وصول الفريقين مرة أخرى الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات.
0: كل الشكر لك مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس. مشاهدينا، في السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات مع قطر والسعودية، وأوضح أن الزيارات الإسرائيلية المكثفة لبعض دول المنطقة لم تكن خافية على إيران، داعيا إلى بناء الثقة بين دول المنطقة.
4: نحن على اتصال مع دول المنطقة ومع السعودية وقطر، وعزمون على مواصلة علاقاتنا مع هذه الدول بناء على مبدأ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية لبعضنا البعض. يجب على دول المنطقة بما في ذلك الإمارات أن تستخلص الدروس مما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية، فقد رأوا أن الوجود العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني في المنطقة لا يجلب الأمن، بل يتسبب في انعدام الأمن لجميع دول المنطقة. إن وجود تحركات وزيارات متبادلة مكثفة بين الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة لم يكن خافيا عن أنظارنا، ومثلما نعرب عن عتبنا الشديد نؤكد أن الأمن الإقليمي والأمن المستدام في المنطقة يستلزم بناء الثقة بين دولها والسعي لإيجاد آلية أمنية نابعة من الداخل.
0: بقائي أكد أن تولي رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليبوف مهمة المبعوث الإيراني إلى الصين يعكس الأهمية التي توليها طهران لعلاقاتها مع بيجين.
5: والآن
4: تولي الدكتور قليبوف لمهمة أن يكون مبعوثا خاصا فيما يتعلق بملف الصين يعكس الأهمية التي نوليها لعلاقاتنا مع هذا البلد. نحن نرى أن العلاقات مع الصين تحظى بأهمية بالغة تستدعي اتخاذ القرارات بشأنها برؤية كلية واستراتيجية. نمتلك علاقات جيدة جدا مع الصين، والتعاون بين البلدين على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن كان أحد العناوين المدرجة على جدول أعمال وزير الخارجية عرقتشي خلال زيارته للصين.
0: سيد محمد، نبدأ بالنقاش من اليوم، الحراك الدبلوماسي المكثف من قبل إيران خصوصا مع دول المنطقة، ويبدو لافتا الاتصالات المكثفة مع السعودية تحديدا في هذا الإطار. منذ قليل كان هنالك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي، بالتالي كيف يمكن توصيف العلاقات وما الذي يتم الاتفاق عليه ما بين السعودية وإيران بالنسبة للمرحلة المقبلة؟
2: نعم، هناك يعني في ملف التطورات على صعيد المنطقة هناك موضوعات متشابكة مع بعض البعض. يعني هناك يعني على صعيد الميداني وعلى صعيد السياسي وعلى صعيد الإقليمي، وهناك يعني موضوعات الأساسية مثل موضوع النفط وموضوع الصادرات وموضوع المزيق الهرمز وموضوعات يعني تفاصيل في كل ما يرتبط بملفات المختلفة، هذا يعني متشابك مع بعض بشكل أساسي. هناك دورا واضحا من قبل الكيان الصهيوني وأمريكيين لإيجاد نوع ما من شرخ يعني في علاقات بين الجيران على صعيد المنطقة حتى يستفيدون من إيجاد يعني مجموعة من الدول المنطقة يساعد سياسات الإسرائيلية والأمريكية ضغطا على الجمهورية الإسلامية فيما هو موضوع المزيق الهرمز، ففي موضوعات الأمنية، ففي موضوعات ما يترتب عليه بعد ما يعني صار هناك أي توافق يعني احتمالية بين إيران وأمريكيين. بهذا السبب هناك يعني محاولة جديدة يعني من قبل الدبلوماسية الإيرانية لشرح يعني مواقف والأهداف وما يترتب على استمرارية الأزمة، ويا إما يعني إيجاد نظرة جديدة عند الجيران في تعاون بين كافة يعني الجيران على صعيد المنطقة.
6: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعينا الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفحات الغفران في رحلة تجتمع فيها بركات السماء مع دعوات الأرض في قصد لبيت الله الحرام وأداء مناسك هذه الفريضة، في رحلة تربوية تجتمع فيها الأجساد ولكن القلوب تسبقها في طلبها لله سبحانه وتعالى. إنها رحلة الحج في أيام معدودات، في أيام مباركات يعيشها من يصعد على عرفات، ويعيشها من فاته الصعود إلى عرفات بنفحات الله سبحانه وتعالى، يتعرض لها بمعاني الحج وأخلاقه وآدابه لينال من نفحات الغفران.

هذه الرحلة الربانية التي جعلها الله تبارك وتعالى خامس أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما ورد ذلك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها رحلة يخرج فيها الإنسان من أهوائه ومن نفسه، بدءا من نية يعقدها على أداء هذا النسك ليتقرب به إلى الله، وليتخرج من هذه المدرسة الربانية عبدا لله عز وجل، وقد تعلم من المؤمنين ممن مارسوا هذا الحج معه وكانوا معه على صعيد عرفات وفي طواف البيت وفي السعي بين الصفا والمروة، ليعود إلى بيته وإلى أهله وقد تعلم من أخلاق الحج ومن آدابه ما جعله إنسانا مصنعا، ولكن في مدرسة الإيمان وفي مصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الحج هي رحلة السعادة، حيث يغفر الله سبحانه وتعالى فيها ذنوب عباده أجمعين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه رأى الناس في عرفات وقد غشيهم البكاء وغلبت عليهم الخشية لله عز وجل، فقال لمن حوله: أرأيتم لو أن هؤلاء اجتمعوا على رجل يطلبونه بدانق، يطلبونه بدرهم بدينار، أما كان يعطيهم ما يطلبونه منهم؟ قالوا: بلى. قال: فوالله لمغفرة الله عز وجل أهون من دانق أو درهم على أي رجل منا. أي أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في هذه الرحلة المباركة فيغفر ذنوبهم التي أثقلت ظهورهم والتي سودت الصحف، ليرجعوا بعد ذلك بحياة جديدة. ولكن أرأيتم إلى رجل بنى بيتا فجمله وزينه، وبعد ذلك جاء رجل آخر فهدم هذا البيت وأساء إليه، ماذا نقول في الرجل الآخر؟ إنه رجل مسيء، فكيف إذا كان هو ذاته الذي بنى وحسن وجمل ثم بعد ذلك أتى إلى بنائه فهدمه وأساء بنيانه؟ إنه الحاج الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعهد دائم حتى آخر لحظة من حياته، يتقرب إلى الله عز وجل ليمحو الله عنه ذلك الماضي فيما كان بينه وبين الله، وأما ما بينه وبين الناس فيسأل الله أن يعينه على طلب الصفح والعفو منهم، ليلقى الله عز وجل بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد ذلك يبني من المحاسن والمكارم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره مرة واحدة، كانت هي حجة الإسلام، كانت هي ذلك اللقاء الذي اجتمع فيه المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب88 يوما. استمعوا إلى خطبته صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهم، وقد أشهد الله عز وجل أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. تركهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو قصدنا لبيت الله عز وجل. ليس الحج طقوسا وليس الحج رموزا، وإنما الحج هو أن تتوجه بقلبك إلى الله بتواضع وإخلاص وإنابة، أن تتوجه إلى الله عز وجل فردا بين جماعة، وأنت تسعى إلى تغيير في قلبك
وتغيير في سلوكك، وتسأل الله عز وجل أن يمدك بالنفحات في موسم رباني كبير تلتقي فيه الأرض مع السماء، وتلتقي فيه القلوب قبل الأجساد بنداء واحد، وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية بعد أن دعاهم الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. عندها ترتفع الأكف إلى الله سبحانه وتعالى، تطلب منه الخيرات، تطلب منه البركات، عندها تدمع العيون، عندها تخشع القلوب وهي تستغفر الله عز وجل. هذا هو الحج، القصد لله سبحانه وتعالى قبل أن يكون قصدا إلى مكان أو زمان، وإنما باجتماع هذه القلوب على الله سبحانه وتعالى تتنزل النفحات، إنها نفحات الغفران، حيث يقبل الله العباد ويعفو عن السيئات ويرفع الدرجات.

0: حجاج بيت الله يجتمعون مع بعضهم في هذه الأيام المباركة على صعيد عرفات وفي بيت الله الحرام، ولكن ماذا عن بقية المسلمين في أنحاء العالم؟ لعله أن يجتمع بضع ملايين في صعيد الحج، وماذا عن بقية هؤلاء المؤمنين الذين يترقبون هذه الأيام المباركة، ينتظرون هذه النفحات التي تأتي في ختام عام هجري لكي يودعوا عاما ويستقبلوا عاما آخر، ليودعوا عاما ببركات من الله عز وجل، وهم يستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي يحسن فيها الصيام ويسن عن رسول الله، ويحسن فيها القيام ويسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكأنك تعيش مع الحاج، تعيش مشاعره وأحاسيسه، وتتنزل عليك النفحات من الله عز وجل. إنها نفحات الغفران التي لا يمكن أبدا أن تقتصر على أهل عرفات، بل ومن دعا لهم أهل عرفات، ومن كانوا في قلوبهم مع أهل عرفات، ومن التزموا أيضا سلوك الحج وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقصدهم بأخلاق الحاج ومعاني هذه العبادة العظيمة. عندما نتقرب إلى الله بإخلاصنا وصدقنا، نعيش مع حجاج بيت الله الحرام بنفحات الله لهم وبأعطياته ومغفرته وبتنزل بركاته عليهم. كلنا أيها الأحبة نحتاج لأن نكون مع الله، لأن نكون في مغفرة الله، وأن ينظر الله إلينا نظرة رحمة. عندما نكون في أيام العشر، في أيام البركة، نشعر بأحاسيس الناس ونتحدث عن أخلاق كان عليها سلفنا الصالح، ونعيشها أيضا بولاية لله عز وجل لا تفارقنا في ليل أو نهار. فالمؤمن بوجه واحد وليس بوجهين. المؤمن دائما يراقب الله تبارك وتعالى في سكناته وفي حركاته، بل يراقب الله عز وجل في صلته مع الله، وفي صلته مع نفسه، وفي صلته مع الناس. هذه هي الأيام المباركة التي نرجو فيها من الله العطاء ونتقرب إليه بحسن الأداء. إنها أيام عشر ذي الحجة التي كلما تقرب الإنسان فيها كان أقرب إلى الحجيج بطلب المغفرة، كلما زاد من إحسانه تنزلت عليه المغفرة والعطاء من الله عز وجل. إنها تلك الأيام المباركة التي يستحق العبد في ختامها عيدا سعيدا. إنه العيد الأكبر لمن غفر الله له ذنوبه، إنه العيد الأكبر لمن قبل الله عبادته، ولمن جعله الله من عباده المرضيين. هذه النفحات الربانية التي إنما نغتنمها في أيام عشر ذي الحجة، قد ينظر إليها بعض الناس ممن لا يتوجه إليها بأنها بعيدة عنه وبأنه لا يحتاج إليها، ولكن المؤمن هو الذي يعيش هذه الأيام، يعيشها بكل ما فيها من عبادة لله عز وجل وتقرب إليه سبحانه وتعالى، يعيشها برجوع إلى قلبه: هل أناب إلى الله؟ هل خشع بين يدي الله عز وجل؟ إذا كان جسده قد فاته أن يكون مع الحجاج في عرفات، فهل يفوت هذا القلب أن يكون بين يدي الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا حال العبد بين يدي ربه بقوله: إذا قام العبد يصلي ذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد، والساجد يسجد على قدمي الرحمن، فليسأل وليرغب. هذه أيام السجود التي نرغب فيها إلى الله تبارك وتعالى، هذه أيام النفحات التي نتوجه بقلوبنا إلى الله، لأن نفحات الله ليست قاصرة على أولئك الذين أحرموا، وإنما هي لكل قلب قصد وجه الله سبحانه وتعالى بإنابة وتوبة وقال يا رب. فإن الله عز وجل لا يستحي أن يرد عبده وقد رفع يديه إليه وقال يا رب. في أيام عشر ذي الحجة التي نعيشها بقلوبنا ونفحاتها ومغفرة الله فيها، يكثر الإحسان، تكثر الأعطيات، فلنتخلق بأخلاق الله، ولنتعلم من رب العالمين الذي يعطي جميع خلقه دون تمييز بينهم. عندما نسامح الجميع، نصفح ونعفو، عندما نمنح الجميع، تكون هذه الأيام المباركة علينا خيرا وبركة ومغفرة ورضوانا من الله عز وجل. هذه هي نفحات الغفران التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لها أهلا وأن يكرمنا بها في كل عام، اللهم آمين.
1: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، ومحمد حق والساعة

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا خير نساء الأرض. اسمحوا لي أوصف لكم مدى شعوري النهاردة. أنا سعيدة جدا وفرحانة جدا لأني هكون على مدار مجموعة من الحلقات بصحبة أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. منورانا يا أمي.
3: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي.
2: وبشكرك يا ماما على استضافتك لنا في المسجد الجميل الرائع ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
3: ربنا يشرح صدرك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب.
2: خير نساء الأرض برنامجنا إن شاء الله على مدار مجموعة من الحلقات. حابة كده في الأول حضرتك تدينا نبذة عنه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الحقيقة التاريخ دايما مخزن، وكما يقال مخزون العبر، يقال مخزن المعارف وأيضا مخزون العبر. والمرأة ظلمت وقهرت ونظر إليها بمنظور أدنى من حقيقتها، لم تجد إنصافا إلا في القرآن الكريم. أنصف المرأة في كل الأحوال، أنصف المرأة الأم، أنصف الزوجة، أنصف المرأة كامرأة، أنصفها كقائدة، أنصفها كمعلمة، أنصفها كرائدة في مجال ما، أنصفها في كل الأحوال. يعني إذا كانت التطبيقات العملية في الحياة اليومية على مر الزمان تبرز مدى دونية التعامل مع المرأة، فإن الإسلام وخاصة القرآن الكريم بين دفتيه يحمل أنوارا وأنوار عن المرأة التي هي نصف المجتمع، وهي أيضا منشئة النصف الأول. يعني إذن يعني مش عايزة الرجالة تزعل، هي الكل في الكل، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت. نعم. وهي الحما.
2: نعم.
3: يعني هي محاوطة الرجل في كل المجالات.
2: نعم.
3: الحقيقة يعني دايما بندور على النماذج الرفيعة القدر التي يجب أن يحتذى بها، فوجدنا في القرآن الكريم يعني كل هذه النماذج. المرأة التي بدأت الحياة من مبادئها إلى مساربها، حواء أول أم، أول امرأة تلد، أول امرأة ترضع، أول امرأة أول زوجة. يعني هذه هي الأم حواء. ونشوف بقى وناخد برضو العظة والعبرة،
2: في دروس مستفادة من قصتها.
3: إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا بنعم كثيرة ولا نشعر بها، ويمكن عايشينها وبرضه ما بنحسش بيها.
2: نعم.
3: لكن لما تروح مننا النعمة نحس بيها. عشان كده كان يقول أحد الصالحين أكسروا من سؤال الله العافية.
2: نعم.
3: فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحوج من معافى لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم إلا هم من أهل النعمة والعافية بالأمس. هكذا كانت حواء، كان يأتيها رزقها رغدا، كانت عايشة في الجنة. وياما برضو الكلام ده عشان ستات كتير تسمعنا النهاردة، واسمحوا لي أنا بتكلم كأم، ستات كتير قوي عايشة في بيوت منعمة أو حاسة وزوج رجل صالح ومعها أولاد والدنيا حلوة، ورغم هذا ضيقت أفقها على حاجة بسيطة، ولا مش عايزة حياتي ورفض حياتي.
2: ده في بيقولوا احنا زهقانين، يعني عندهم كل حاجة وفي الآخر تقولك أنا زهقانة أنا مش بعمل حاجة.
3: ياريتها بقى تقرأ قصة أمنا حواء،
2: حضرتك هتحكيها لنا أكيد،
3: وتشوف الحياة الجميلة اللي كانت عايشاها. وفجأة بحثت عن يعني أمر تعلق برغبة واحتياج، وهي مصيبة المصايب في حياتنا الرغبة والاحتياج. ودايما بقى النتيجة الحقيقية أو الغاية في خاتمة الموضوع الذل، فأذلهما الشيطان. ذل يعني اللي بيتبع الشهوات لابد أن يحدث له قدر من المذلة والمهانة. يبقى درس تاني كل واحدة فينا كده، المؤمن كيس فاطن. نبص العملية مش مثلا زهقانة ولا عايزة أغير الشكل ولا عايزة أعيش حياة تانية ولا شفت فيلم عايزة أعيش حياة زيه، لا لا لا
2: ودي
3: لا لا لا.
2: مش رومانسي عايزة يبقى رومانسي
3: واللي مش لازم يقول لي كلمتين حلوين لازم، لا لا لا الموضوع مش كده. بتم في حاجة يعني دايما نشوف النعم قد إيه، ونشوف لو افتقدنا هذه النعم هنبقى إزاي. وهي دي الفطنة الواجبة عن المرأة على المرأة حتى لا يقال عنها أنها ناقصة عقل أو دين.
2: نعم، هما فعلا النساء يا أمي ناقصات عقل ودين؟
3: أولا الحديث الشريف له مجاله، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهن، ما كانش ما بيديهمش أمر. وبعدين وضح الموضوع إنها مثلا لا تستطيع أن تكمل صلاتها للفترة اللي كذا، يعني ما كانش موضع إهانة وإنما موضع مدعبة،
2: مش كما يقول البعض دلوقتي بشكل يهين المرأة.
3: لا لا لا حاشا، عمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أهان المرأة
2: طبعا.
3: نرجع تاني للقرآن الكريم هنلاقي قصص وعبر، هنلاقي حتى المرأة الغيورة زي ستنا سارة وزي السيدة عائشة وزي السيدة حفصة، حتى هذه الغيرة كان يحكمها الأدب مع الله. وفي ضمير، المصيبة ان النهاردة الناس بتغير ما عندهاش ضمير، ممكن تلفق للست التانية مصيبة ولا قضية، ولا مع انه متجوزها على سنة الله ورسوله يعني، او العكس ممكن الجديدة تحاول تخرب بيت الست التانية وتلقف يعني تعمل لها مشكلة.
2: احنا عندنا برضو هنتكلم عن الزوجة الثانية ستنا هاجر.
3: طبعا. فانا بقصد اقولك ان هذه النوعية موجودة، الغيرة فطرة.
2: نعم.
3: ولكن في الأدب مع الله، الخلق الرفيع، الإحساس بأن إيه الكلمة هتحاسب عليها، الكلمة مش كده ما أطلقش كلمتي. كان أحد الصالحين يقول لساني سبع لو أطلقته أكلاني، لساني سبع لو أطلقته أكلاني، فيحافظ على الكلمة اللي بتخرج من بقه لأنه ممكن تأذي الناس.
2: دي جملة جميلة والله، الواحد ممكن يتعلمها ويقولها لنفسه.
3: يعني الحقيقة هنلاقي الزوجة الصبرة، الزوجة الوقورة، الزوجة المحترمة، الزوجة اللي يعني زوجها صاحب مهمة.
2: مين الزوجة يا أمي في الشخصيات اللي أدت دورها تماما؟
3: السيدة خديجة حبيبتي
2: رضي الله عنها.
3: أنا بعشق السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة المرأة الملتزمة بالفعل، هي الصاحب بالجنب التي ذكرت في القرآن الكريم. يعني كلمة الصاحب بالجنب دي تطبق تماما على السيدة خديجة رضي الله عنها.
2: الله.
3: شوفي ازاي وقفت جنبه، شوفي ازاي واسته، شوفي ازاي يعني ادته الدفعة كبيرة، يعني انت لا ده انت فعلا نبي هذه الأمة ولن يخزيك الله أبدا، مش كلام بالهوى، انت بتعمل كذا وتعين كذا وتعين على نوائب الظهر وتنصر الضعيف، عددت له هذه الأمور
2: مميزات.
3: وفي نفس الوقت راحت استوثقت من الرسالة وده بقى برضو بيخلي كل ست بتهين زوجها. يعني تقول له عفوا يعني في الكلمة يا شيخ انت بتعمل ايه، ولا انت مش كذا، ولا زعيق شوية ما تستحملوش. لكن المرأة في أعلى وأرفع صورة هي النموذج السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني هو في قمة ضعف، ده جاي يقول لها الحقيني دسريني، يعني فعلا كانت هي الملاذ الآمن بالنسبة له، فكانت هي قوة دفع وهي ملجأ حقيقي وهي حصن جميل في البيت. وكانت فعلا تستحق أن تكون أول صديقة، لأن هي أول من صدقت بالرسالة. هنلاقي المرأة ذات
2: الأم، يا أمي
3: الأم، يا سلام على أم موسى بفطرتها النقية، يا سلام على أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشغفها وحبها. العروس الأرملة يعني ما عاشتش مع زوجها يعني حوالي، ناس بتقول 10 أيام 15 يوم، ناس بتقول شهر. ورغم هذا كانت أمومتها الفياضة يعني خلتها تحاول بقدر الإمكان تمسح دموعها عشان تسعد بهذا الوليد وتحنق عليه.
2: الله.
3: في أمهات لم يلدن،
2: كنت لسه هقولك يا أمي، هي الأمومة بالإنجاب فقط،
3: عمر ما كانت الأمومة. كم من أمهات لم يلدن وكنا كالأنجم الزاهرة زي سيدات بيت النبوة.
2: نعم.
3: لم ينجبن، بس شوفي كل واحدة فيهم أم من أمهات المؤمنين.
2: عائشة.
3: ويا ما سيدات في حياتنا المعاصرة لم يكن لهم أو يعني لم يعطيها أو لم يمنح الله سبحانه وتعالى هذه المهمة.
2: نعم.
3: لكن مارست الأمومة وهي طبيبة، كانت نعمة النساء وخير النساء، وهي أستاذة في الجامعة، وهي ممرضة، وهي مدرسة، وكل واحدة فينا في حياتها أم لم تلد، بس نعم. كانت فعلا أم حنينة قوي.
2: نعم يا أمي. احنا هنقف عند سؤال بيطرحه الكثير، هيقولوا لك احنا هنتناول شخصيات في كل حلقة من خير نساء الأرض، وكلهم نماذج رائعة، بس كلهم اللي زوجة نبي، اللي ابنة نبي، اللي أم نبي. احنا مش أنبياء ولا أزواج أنبياء، ازاي نقتدي بيهم؟ أمي وحبيبتي، دلوقتي ممكن بعض النساء اللي بتشوفنا دلوقتي هتقولك انتوا هتتكلموا عن نساء ذكروا في القرآن الكريم، يعني دول أكيد ناس مش طبيعيين، ازاي احنا نقتدي بناس كده؟ هو احنا أنبياء؟ هو احنا أزواج أنبياء؟
3: الله يفتح عليك. زوجها اللي نبي، وده بيحملها أكتر من أي امرأة عادية، فبالعكس ده احنا بنتعلم منها عشان نبقى زي زوجات صالحات لأزواج عاديين.
2: نعم، يعني ممكن نبقى زيهم،
3: ده احنا ممكن نبقى، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه اللي عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر.
2: نعم.
3: فممكن يعني كل واحدة فينا تدرك الحقيقة والغاية. ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يوم ومضى بعضه، تدرك إن إحنا في ثواني هنبقى بين يدي الله.
2: نعم.
3: تدرك يعني تحب، يعني كل واحد كده يفكر تحب تبقى فين، تحب تلقى الله وإنت صاحب وجه مشرق، وتبقى ضمن الوجوه الناظرة اللي إلى ربها ناظرة، ولا تحب تبقى حاجة تانية؟ تحب تشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ تحب تبقى فين؟ كل إنسان لابد أنه يفكر في بكرة، ما تاخدوش الأحداث، ما تلهوش الدنيا، يعني قد تلهينا الحياة، لكن في نفس الوقت اعملوا، لابد أن يكون لك حياتك، ما فيش يعني لازم تعيشي حياتك وتشوفي أولادك وتشوفي كذا، لكن اوعي تنسي يوم اللقاء.
2: نعم.
3: فمتهيألي لو كلنا حطينا الحقيقة دي مش هنتلخبط أبدا.
2: تنصحينا بإيه يا أمي؟ نفكر نفسنا إزاي؟ يعني فكرة البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا بحس إن هي نوع من أنواع التذكرة للناس، إنما خلص البرنامج نكمل يومنا إزاي؟
3: نكمل يومنا نبص أوقاتنا عبارة عن إيه؟ الوقت يا إما نعمة يا إما معصية، يا إما طاعة يا إما بلية، نعمة ومعصية وطاعة وبلية. النعمة أحمد ربنا عليها، والمعصية أحاول أتوب عنها بسرعة، وطاعة لابد ان انا استزيد من الطاعات. وبلاء الدنيا ما فيش شك ان لا يمكن ان يعني ينصهر الانسان ويستبين جوهره الا بالبلاء والمصايب. والمصايب كتير، مصايب في الجسم، مصايب في الروح، مصايب في النفس، مصايب في الخبر. مش في ساعات ناس عايزة تشوهك بأي طريقة؟ مصايب، هي كلها مصايب. لكن لما نعرف في الآخر إن في حاجة اسمها مصايب دفع ومصايب رفع ومصايب جزاء، هنقول الحمد لله.
2: يعني إيه يا أمي؟
3: يعني في مصيبة بتدفع عني نقمة أكبر،
2: حاجة
3: بسيطة، نبقى الحمد لله. كله الحمد لله،
2: ونعم بك.
3: وما بكم من نعمة فمن الله، حتى المصائب دي نعم،
2: تصوري بقى بتدفع عني مصيبة أكبر.
3: ورفع، وفي مصيبة بترفع، ترفعني وبترفع قدري،
2: ترفع شأني.
3: أمال ليه طبعا رفع القدر، بس المهم الثبات، والثبات دي درجة عالية قوي. إزاي نقدر نثبت؟ إزاي نقدر نصبر؟
2: نعم.
3: لكن لما نعرف ان ده ضمن حكم الله القدري وحكم الله الديني، فاقول ايه؟ اقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا.
2: الله.
3: طب علاجك ايه يا تعبان، يا موجوع، يا اللي الناس تعبتك، يا اللي كرهوك في الخير، يا اللي عذبولك روحك وانت عايز تطير؟ اقول واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. علاجك الوحيد سبحان الله. ولو قلت سبحان الله يبقى طارت روحك ورفرفت فوق الاحداث وفوق اللمم وفوق المهاترات وفوق الحواديت وفوق الاقزام وفوق النفوس التعبانه، هتلاقي روحك بتسبح. سبح، اسبح فوق قوي قوي قوي، وتلتقي ببارئها، وكأن الفرح يتواصل مع الأصل. ألسنا نفخة من روح الله؟ وهنا تبدو لطائف الأرواح، وهذه النسمات الطيبة تخالج روحك فتسعد. فعشان كده كل واحد فينا لازم يمر بأي حاجة، لازم هي كده،
2: هي الدنيا كده،
3: يا نعمة بلية، يا طاعة، معصية، كل يوم حال. وبعدين انت بهذه البلاءات بتدفعي فاتورة الإقامة الدائمة في الجنة. احنا بندفع الفاتورة، بس بتدفعيها بقى ابتلاءات. عملتي ايه في البلاء الأولاني؟ عديت منه والحمد لله. عملنا ايه في الابتلاء التاني؟ جزعت وتعبت وبعدين استغفرت ورجعت وأنبت وتبت وأنبت وتوكلت.
2: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
3: التوكل نصف الإيمان نصف الدين.
2: طبعا
3: التوكل نصف الدين، والإنابة النصف الآخر.
2: نعم.
3: يعني استعانة وعبادة.
2: نعم.
3: بس المهم نتوكل على الله حقا وصدقا.
2: يكفينا حب الله
3: يا رب. ساعات برضو من ضمن البلاء ان الإنسان يقول الله، وربنا غضبان عليا ولا ايه؟ هو زعلان مني؟ انا عملت ايه؟ انا بتكلم الحديث اللي بيدور في نفس الست البسيطة،
2: صح،
3: وأنا منهم
2: يا حبيبي.
3: عاد كده أقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إذا كان اللي بيحصل لي ده ابتلاء من الدنيا عشان يرفع درجتي عندك، يبقى زيده. شوف إزاي. فيا رب يحبنا،
2: أمين،
3: ويا رب يتقبلنا.
2: أمين يا رب العالمين.
3: أمين يا رب العالمين.
2: هنبدأ أول حلقة إن شاء الله من بكرة بأمنا حواء.
3: بإذن.
2: هننهي حلقتنا بمين يا أمي؟ هنفضل يعني نتدرج كده بالتدرج الزمني، متخيلة نوصل لحد مين؟
3: والله يا بنتي كما يحب ربنا ويرضى. أقسم بالله لسه ما أعرف. كما يحب ربنا ويرضى، وإحنا في الطريق رزق الناس هيجي. إذا كانوا محتاجين كلمة طيبة من عالمة جليلة زي السيدة زينب أو السيدة نفيسة، يعني المهم احنا ماشيين في الطريق لحد ما إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ما يريده. أنا متوكلة عليه.
2: الله يا أمي، احنا سعداء يا أمي ان احنا مجرد يعني ان احنا مع حضرتك.
3: ربنا يبارك
2: في كل حلقة بنتناول شخصية إسلامية مؤمنة صابرة. تسمحي لي يا أمي دايما أبقى بهنهي حلقتنا بالدروس المستفادة لحضرتك هتعلميها لنا في كل حلقة. ينفع يا أمي نختم حلقتنا النهاردة بدعاء ليكي تدعي لنا كده ان ربنا يكرمنا ويكمل لنا حلقاتنا على خير ويجعلنا رسل رسول الله للعالمين صلى الله عليه وسلم.
3: اتفضلي قول له اللهم ارزقنا عملا صالحا يؤنسنا في قبورنا.
2: آمين.
3: اللهم اجعله عملا صالحا ترضى به عنا.
2: آمين.
3: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
2: آمين.
3: اللهم اجعلهم لنا أسوة واجعل لدينا القدرة على اتباعهن.
2: آمين.
3: وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. الميزان هو شريعة الله، وكل ما يحدث في حياة الناس سببه التفرق عن دين الله. ولما كان الاختلاف شيئا من طبيعة الناس فقد وصف الله تعالى للخلاف علاجا حتى لا يستخل الخلاف ويؤدي إلى الاختلاف والتنابز والتقاطع. قد يختلف الناس على تقدير الأمور فيأتي القرآن فيقدر العمل الصالح والعمل السيء ويرسم للناس صراطهم في الحياة إلى الآخرة. وقد يقدر الناس أن أفكارهم هي الأفكار التي تحل المشاكل، ولكن أفكار الناس تتعدد، فأي فكر يحل قضايا الناس؟ لكل إنسان رأيه، حتى العلماء اختلفوا في القضية الواحدة إلى

ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عندما اختلف عمر مع العجوز في حكم مهور النساء حكمته المرأة بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالت: يا عمر، يعطينا الله قنطارا وتريد أن تحدد لنا ما لم يحدد الله؟ حكمته فقال: أصابت عجوز وأخطأ عمر، لأنها استدلت بالآية الكريمة، فانصاع عمر للآية الكريمة ولم تأخذه العزة بالإثم ولم يتشبث برأيه. وعندما امتنع قوم عن دفع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: والله لا أفرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرح صدر عمر للدليل الشرعي وللموقف الحق، وكان إلى جانب الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان كلما حزبه أمر يستفتي فيه من حوله. ومن أقواله المأثورة: لولا علي لهلك عمر، فقد كان علي رضي الله تعالى عنه عالما بالمسائل الشرعية وبالفتاوى الفقهية، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي به في المعضلات الصعبة وفي المواقف التي يختلف فيها الرأي، فيأتي بالرأي الشرعي، لأن عمر وكل من كان يسير في طريق مرضاة الله عز وجل كان يبحث عما يوافق شرع الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هو الرب الذي من علينا فربانا بنعمه ثم ربانا بالوحي، ولا يجوز أن يخرج المربى عن تربية ربه. من أراد أن يأكل من رزق الله فعليه أن يهتدي بهدي الله تعالى، لأن أحق الناس، أحق الآلهة بالعبادة هو الخالق، ولا نعرف خالقا غير الله تعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعرف الله تعالى عن نفسه بأنه رب العالمين، والمسلم في كل فاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين. فإن كان الرب رب العالمين، فكيف يؤخذ منه ولا يطاع أمره؟ ولو أن امرأ عمل لدى إنسان لوجب أن يطيعه مقابل الأجر الذي يدفع له، فكيف بمن كان وجوده نعمة من نعم الله عليه؟ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أعتمد في كل مواقفي وأموري، وإليه أرجع في كل قضية من قضايا حياتي.

0: لأن الإنابة هي العودة. ثم يعرف الله تعالى نفسه فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى خلق السماوات والأرض؟ إن عثرتم على ذلك الإله فاعبدوه، إن عثرتم على غير الله خالقا للسماوات والأرض فاعبدوه، فلن تجدوا غير الله تعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والذرء هو الخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم. فمن نعم الله تعالى أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الخلق والتوالد في الزوجية. فكان الناس من رجل وامرأة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلق منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء. يعرفنا بنفسه ليس كمثله شيء، أي أنه ليس بشرا، لأن البشر من أمثاله كثير. وليس ملكا، لأن الملائكة كثيرون. وليس جنا ولا صخرا ولا نورا ولا قمرا ولا شمسا، ليس كمثله شيء. فكلما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، وهو السميع البصير. السميع لدعائنا، والسميع لصلاتنا، والسميع لإلحاد الملحدين وكفر الكافرين، والبصير بما يختلج في القلوب وما يجترح الناس في السر والعلن. وهو السميع البصير لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يحاسب الناس بمقتضى أعمالهم. فمن آمن أن الله سميع فلا يقولن إلا ما يرضي السميع، ومن آمن أن الله بصير فلا يفعلن في قلبه أو في جوارحه ما يغضب البصير. لأن الله تعالى يجازي الناس بأعمالهم وبقلوبهم. له مقاليد السماوات والأرض، ارتبطت به كل الأمور في السماوات والأرض. مقاليد الرزق والآجال والسعادة والشقاء كلها بيد الله. فمن أراد الرزق فليطع الرزاق. والرزق يعطى للبر والفاجر، ولكن الفرق بين أن يرزق البر وأن يرزق الفاجر. فالبر يتقرب إلى الله تعالى شاكرا له رزقه، وأما الفاجر فيأكل من رزق الله ويكفر بنعمة الله. له مقاليد السماوات والأرض، بيده الليل والنهار، يكور الليل على النهار، بيده دورة الحياة كلها. فلو سلب أي مخلوق المدد الحياتي لانقضى أجله بالفناء. بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الجنود، جنوده من الناس المؤمنين ومن الملائكة حتى الرياح والأمطار التي هي صورة من صور النعم قد تتحول إلى صورة من صور النقم. كل نعمة يمكن أن تتحول إلى مصيبة إن لم تستخدم في طاعة الله، فقد أصبحت مصيبة ونقمة عندما تستعمل في معصية الله. المال نعمة، ولكنه يتحول إلى نقمة عندما نتقوى به على الجريمة أو ننفقه في الوجوه التي حرمها الله تعالى. والعافية نعمة، ولكن يصبح المرض خيرا منها عندما يصبح القوي جبارا يظلم الناس، وعندما يصبح المرض مانعا له من الجريمة. لذلك يصبح الفقر دواء لبعض الناس. لذلك يقول الشاعر في تصويره من يقعدهم الفقر عن الجريمة، يقول: الفقر أقعدهم عن كل مفسدة، والله لو قدروا كانوا أباليسا. الفقر دواء في بعض الأحيان. لذلك لا تتضجروا من الفقر، ولكن اسألوا الله الصبر على الفقر والشكر عند الغنى، لأنك في الحالين تكون سعيدا، إن كنت جائعا صابرا أو شبعا شاكرا. وأما الفقراء المتضجرون من فقرهم، ربما أعطاهم الله ليبتليهم كما أعطى ثعلبة. تعرفون ثعلبة؟ ثعلبة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد والتقى، وكان يسمى حمامة المسجد من كثرة تردده على بيت الله. كان فقيرا، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالبركة وبكثرة الرزق. قال: يا ثعلبة، قسمة الله خير لك، يكفيك ما أنت فيه، أدعو الله لي. كان يتردد: أدعو الله لي يا رب. دعا الله تعالى له أن يكثر أمواله، فكثرت غنمه، فكان يصلي الجمعة والجماعة، فصار يصلي الجمعة فقط وترك الجماعة لأن غنمه قد شغلته. ثم لما ازدادت أعداد الأغنام ولم تعد تتسع لها شعاب المدينة وأريافها، ابتعد بالصحراء فترك الجمعة والجماعة. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ حق الله في مال الغني للفقير. فقال لعامل الزكاة: والله لا أراها إلا جزية أو شبه جزية. بدأ يشكك في حكمة الله الذي جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم، فامتنع عن دفع الزكاة. فأنزل الله تعالى في ثعلبة آية مسطرة في القرآن إلى يوم القيامة، عبرة لمن يعتبرون ولمن يكفرون بنعم الله. قال تعالى: وكان ثعلبة قد عاهد رسول الله إن أعطاه الله ليعطين مما أعطاه الله. فلما امتنع ثعلبة أنزل الله في حقه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المحسنين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظر إلى هذا الحكم المبرم: أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي يموتون على النفاق. ذلك لأنه لو صبر على الفقر مع الطاعة أو على الشكر مع العطاء لسلم له دينه، ولكنه عاهد ونقض العهد مع الله. فمن أراد منه أن يطلب الرزق فليطلب مع الرزق أن يعينه الله على طاعته، وإلا فربما كان الفقر والمرض أولى بالجبارين من الغنى والعافية. فبالعافية استبد فرعون ويستبد فراعنة اليوم، وبالمال والسلاح يقهرون الناس. وأما لو كانوا ضعفاء لعادوا إلى الله وعكفوا في بيوت الله يطلبون منه الرحمة. طلب الرزق من الله أمر مشروط بشكر نعم الله، فمن كان قادرا على أن يشكر نعم الله فليتعرض للطلب، ومن أراد أن يسأل فليقل كما علمنا الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإياكم أن تطلبوا الدنيا دون أن تسألوا الآخرة، وإياكم أن تطلبوا شيئا دون أن تسألوه العافية من النار، لأن الله تعالى أخبر فقال: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذي يطلب الدنيا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله تعالى. أما الذي يطلب الدنيا والآخرة والعافية من النار فأولئك قد قسم الله تعالى لهم نصيبهم من دعائهم، فكفاهم بحلاله عن حرامه، وجنبهم عاقبة الأمر يوم الدين، وأدخلهم في رحمته. له مقاليد السماوات والأرض، إن كان صاحب المقاليد وصاحب الأمر في السماوات والأرض فاسأله الرزق بشروطه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها. فلا تعترضوا: لماذا خلقت فلانا غنيا وخلقتني فقيرا؟ قد يكون الفقر امتحانا لك، وقد يكون الغنى امتحانا لك. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، أي يمتحن مرتين، يمتحن بالبأساء ويمتحن في السراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبعد الابتلاء في حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه والقائمين بحقه والملتزمين بأمره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أدعوك يا رب من روحي ووجداني.

قاتلوا المؤمنين، عاشوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون، ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: معلومة مقدسية. ما هو المسجد الأقصى؟
1: مريم، كان في كتاب معك قبل كم يوم وبدي أستعيره منك إذا ممكن.
2: الكتاب اللي عليه صورة المسجد الأقصى؟ المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: للتنبيه يا مريم، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية هو جزء من المسجد الأقصى، لكنه ليس المسجد الأقصى.
2: يعني هم بيختلفوا عن بعض؟
1: طبعاً، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية واحد من أكثر من 200 معلم موجودين في المسجد الأقصى.
2: المسجد الأقصى بدوم أكثر من 200 معلم غير المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: بالضبط، المسجد الأقصى المبارك بدوم كل المساحة المحاطة بالسور القديم من قباب وبوائق ومصليات وآبار وغيرها من المباني، ومساحته تقريباً 144 دونم. أما المبنى المشهور بالقبة الرصاصية فهو يسمى الجامع القبلي، وهو جزء من المسجد الأقصى مثل المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية والمسمى مبنى قبة الصخرة، فكلاهما جزء من المسجد الأقصى.
2: إذن المسجد كتير كبير، أكبر من اللي كنت متخيلته بكتير.
1: أكيد، فالمسجد الأقصى بيحتوي على الكثير من المباني والمعالم وقباب ومدارس ومصاطب ومؤذن وغيرها، وكل المعالم داخله تعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، واقتحام من اليهود لساحاته يعني اقتحام لكل المسجد الأقصى، فهو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلد القديم المسورة.
2: شكرا لك على المعلومات القيمة، فعلا أني استفدت منها وتغيرت عندي مفاهيم كتيرة كانت خاطئة.
0: معلومة مقدسية.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. هذه المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المعطرة بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هذه المدينة التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضاء منها كل شيء، دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبها وأحبته، دخلها صلى الله عليه وآله وسلم فحضنته جبالها ووهادها وشعابها وأحبته كل مظاهر الطبيعة فيها، فإذا به يقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. من هذه المدينة بدأت هذه الرحلة لننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المسير، ذلك المسير الذي سار به صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة. أما متى كان ذلك؟ ففي السنة العاشرة من الهجرة. وعندما نقول في السنة العاشرة يا أحبابي فإننا نتذكر أن هناك 10 سنين مرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، 10 سنوات مرت عبرت فيها أحداث كانت مزدحمة بالأحداث، 10 سنوات عبرت فيها بدر وأحد والخندق، 10 سنوات عبرت فيها الشدة والرخاء، 10 سنوات عبرت فيها الأمن والخوف، القلة والكثرة، 10 سنوات مرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة يصنع تاريخ البشرية، بل يوجه دفة أحداث التاريخ بعزم أولي العزم من الرسل. حتى إذا كانت السنة 8 تحقق صدق موعود الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتحت مكة ودانت قبائل العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمنت برسالته واتبعت دينه. حتى إذا جاءت سنة 9 تنزلت آيات الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتتامت أركان الإسلام شريعة من الله عز وجل، ووجب الحج على أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتدب أبا بكر ليحج بالناس، أما هو صلى الله عليه وآله وسلم فقد حبس نفسه في المدينة المنورة يستقبل وفود القادمين إليه الذين أتوا من كل فج عميق يعلنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانهم بدينه واتباعهم لرسالته وحبهم له صلى الله عليه وسلم. أما هو بأبي وأمي فقد وسعهم بره وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وصدروا عنه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أترعت قلوبهم حبا وإيمانا ويقينا. أما الصديق فقد أقام الحج في سنة 9 بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف عليا تابعا له في هذه الحجة ليعيد الحج على ملة أبيه إبراهيم، فلا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، تطهر مكة ويعاد للبيت عظمته وطهره ونقاؤه، ويطهر من كل أدناس الوثنية وكل أرجاس الشرك وكل وطن المشركين، حتى إذا كانت سنة عشر آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أنه حاج في هذه السنة، وسر الخبر في الجزيرة كلها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيحج سنته هذه السنة العاشرة من الهجرة. وإذا جموع المشتاقين إلى هذا البيت يؤمون هذه المدينة، فلم يبقى قادر على الركوب إلا ركب، ولا قادر على المشي إلا مشى، يؤم هذه المدينة المنورة ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من تعبد لله تعالى وصلى وزكى وصام وحج سيدنا وقدوتنا ونبينا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المتابعون الكرام، أيتها الأخوات المتابعات الكريمات، ها نحن معكم بإذن الله تعالى، ونحن نستقبل موسما من مواسم الخير، نستقبل أياما من أيام الله تعالى نستشرف فيها من الخير والبركة ما نستشرفه. نحن معكم بإذن الله تعالى في هذه الأيام في برنامج نتناول فيه الكلام عن العشر المباركات، عن عشر ذي الحجة، عن العشر التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرصة للاستعتاب ولمزيد من الخير والطاعات. أيها الإخوة المتابعون، شهران مضيا على انتهاء شهر التوبة والرحمة والغفران، شهر رمضان، ونحن في هذه الأيام نستقبل هذه الأشهر الحرم، بل نستقبل خاتمة الأشهر الحرم وهو شهر ذي الحجة بهذه العشر الكريمة المباركة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه العشر التي أقسم الله تعالى بها في هذه الآيات، وهو سبحانه وتعالى يقسم بها ليدلنا على مزيد فضلها وعظيم أجرها. قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. تعجب الصحابة وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام ما دامت بهذه الفضيلة تحتاج منا إلى كثير وكثير من التوقف مع فضلها. نحتاج أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نحسن استثمار هذه الأيام. كثير منا تألم حينما انقضى رمضان، تمنى أن لو امتد هذا الشهر الكريم، فها هو الآن وبين يديه هذه العشر ليستعتب فيها، ليراجع نفسه، ليزداد فيها من الطاعات والحسنات والفضائل. أيها الإخوة والأخوات، مواسم الخير محدودة معدودة، والموفق من وفقه الله تعالى لحسن استثمارها. ما من أيام العمل الصالح، ورسولنا وحبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن كل صور العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فلنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ولنسعى بكل جهدنا وبكل طاقاتنا لحسن استثمار هذه العشر. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من شهر المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة وهي عشرنا هذه، والعشر الأواخر من رمضان. ما منا من أحد إلا وهو يعلم فضيلة عشر رمضان الأخيرة، ولكن غاب عنا بسبب كثير من أسباب البعد غاب عنا تعظيم هذه العشر، ونحن في هذا البرنامج بإذن الله تعالى نسير وإياكم من أجل أن نقف على جملة من العبادات والفضائل والطاعات والحسنات التي يمكن أن تستجلب في هذه العشر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، فهي أفضل من كل أيام العام. بل إن العلماء تكلموا عن فضيلتها، هل هي أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ وما رجحه جمهور العلماء ومحققوهم أن هذه العشر التي نحن فيها أفضل من جهة الأيام، وعشر ذي الحجة أفضل من جهة الليالي لفضيلة ليلة القدر التي فيها. أما عشرنا هذه فإن نهارها فيه عشية عرفة التي هي وقت المغفرة والرضوان ونزول الرحمن سبحانه وتعالى يباهي بمن وقف في عرفة، وفيها يوم النحر، اليوم الذي يتقرب فيه العباد إلى الله تعالى بذبح ضحاياهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويوم النحر هو أفضل الأيام في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم التالي له، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. فنحن في أيام عظيمة تختم هذه العشر بأفضل يوم من أيام العام كله، وقبلها يوم المغفرة والمزيد، وفيها في هذه العشر الكثير من شعائر النسك الأعظم والفريضة الكبرى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها من أركان هذا الدين، وهي فريضة الحج. هذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة الكبيرة معظم أعمالها تكون في هذه العشر. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل شيئا من فضائل هذه العشر، فكونوا معنا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، عدنا إليكم مرة أخرى لنواصل تحفيز نفوسنا وتحريكها لحسن استقبال هذه الأيام، لحسن استثمار هذه العشر. هذه العشر أيها الإخوة من نعمة الله تعالى بنا، ونحن الذين لم يتيسر لهم الحج في أمصار الدنيا وهبنا الله تعالى هذه الأيام لنشارك هؤلاء الحجيج شيئا من طاعاتهم. فاختار الله تعالى هذه العشر لتكون فيها شعائر الحج، واختارها لنا نحن، ونحن في بيوتنا وفي مدننا وفي أمصارنا وفي دولنا، حتى يحصل لنا من الأجر ما نقارب به أولئك الذين من الله تعالى عليهم بهذه الفضيلة العظيمة، أولئك الذين يسر الله تعالى لهم أن يحجوا إلى بيته. ولهذا فإن مما شرعه لنا ربنا جل وعلا في هذه العشر بعض الشعائر التي نتشبه فيها بمن هم في موقف الحج. عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال حبيبنا ورسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. يعني إن لم تكن العشر قد دخلت بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، فمن كان مريدا للأضحية فغروب شمس اليوم الأخير من ذي القعدة هو آخر وقت له ليأخذ من ظفره وبشرته وشعره. لما هذا؟ حتى نتشبه نحن في خارج مواقف الحج، حتى نتشبه بشيء مما جعله الله تعالى لهؤلاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن نستشعر بهذه الشعيرة اليسيرة هذه المشابهة. من لم يكن قد تيسر له الحج، وما أكثرهم وما أشد تلهفهم للحج، فليسقوا شيئا من هذا الشوق بتعظيم هذه العشر بالطاعات والعبادات والتوبة والبعد عن المعصية. ومن حج فليستذكر بهذه العشر حجته التي من الله تعالى عليه بها، استذكارا يدعوه لاستعادة ذكرى تلك الوعود التي وعد بها ربه جل وعلا ألا يعصيه وألا يعود إلى ما مضى من الذنوب، استذكارا يقوده إلى تجديد هذه التوبة. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نستثمر هذه النعمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يختار أياما على أيام ويختار أماكن على أماكن، وأهم من ذلك أنه يختار عبادا فيجعلهم من عباده المطيعين المخلصين، ويختار آخرين ليس لهم حق وليس لهم باب إلى الخير والطاعة. أيها الإخوة، اختار الله لنا هذه العشر، فلنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا طاعة يجعلنا بها ممن يختارهم سبحانه وتعالى، ممن يصطفيهم، ممن يجعلهم من عباده المصطفين الأخيار. أيها الإخوة والأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، الطاعات كثيرة، ولعلنا نبحر في هذه الحلقات وفي هذه الوقفات مع كثير من الطاعات وكثير من العبادات، ولكننا نحتاج قبل ذلك أن يكون عندنا حسن تهيؤ واستعداد. الدعاء أيها الإخوة، والدعاء أيها الإخوة بأن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا حسن استثمار هذه الأيام. فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة، ومع هذا الأثر من آثار سلفنا الصالح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو من روى حديث فضيلة هذه العشر عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني اجتهادا عظيما لا يجارى ولا يمكن أن يدرك ولا يمكن أن يزيد فيه شيئا. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وهذا كناية عن أن يحرص كل واحد منا على استثمار نهار العشر بالطاعات وتلاوة القرآن والتبكير إلى الصلوات وصلة الأرحام والإحسان والبر والمعروف، وأن يستثمر ليالي العشر بكثير وكثير من الطاعات، من قيام الليل واستغفار الله تعالى وسؤاله ودعائه والتلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، حينما ينزل ربنا جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى كثير من الاستعداد، نحتاج إلى أن نتنسم رياح وروح هذه الأيام الفضليات حتى يكون لنا بها الخير العظيم. كونوا معنا أيها الإخوة الكرام فيما بقي من حلقات برنامجكم عشر مباركات. اللهم وفقنا لكل خير، واجعل سائر أمورنا إلى خير. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت لنواصل فضائل هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع
0: الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع حلقات هذا البرنامج بعنوان الفردوس المفقود. الفردوس المفقود إذا أطلقت في تاريخنا الإسلامي فإنها تعني بلاد الأندلس، تلك البلاد التي وصلها الفتح الإسلامي في مرحلة مبكرة في العهد الأموي، في الخلافة الأموية، كما سيتبين لنا من خلال حلقات هذا البرنامج. الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة تمثل انطلاقة النور والخير والحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حركات الفتوح الإسلامية إلا من أجل تبليغ الرسالة وإيصال الدعوة إلى العالمين. نحن نعلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله رسولا إلى العالم.

كون الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد أن مر بتلك المرحلة التي نعرفها جميعا بين مكة والمدينة، واستطاع أن يملأ النفوس بالإيمان واليقين بالله عز وجل. ثم بعد ذلك أعطى إشارة صلى الله عليه وسلم من خلال وصوله إلى تبوك أن هنالك مرحلة أخرى يجب أن تنطلق فيها الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية. أيضا جهز قبل وفاته صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى الشام. كل ذلك يوحي بأن هنالك حركة يجب أن تنطلق تحمل النور وتحمل الخير إلى العالم. إذن الفتوح الإسلامية التي كانت في العراق والشام ثم انطلقت إلى آفاق الدنيا، وصلت إلى خراسان، ثم فتحت شمال أفريقيا كاملة، ثم وصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى حدود الصين. هذه الفتوح لم تكن للتسلط ولا للتجبر ولا للاعتداء على حقوق الآخرين، وإنما كانت لتوصيل الحق والخير والنور إلى الناس أجمعين. الدليل الأكبر على ذلك أيها الأحبة أن من يتتبع حركة الفتوح الإسلامية التي بدأت قوية كما نعلم في العراق والشام يدرك أنها كانت لهذا الهدف الأسمى، ألا وهو هدف الدعوة وإرشاد الناس إلى هذا الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو رجعنا إلى الوراء قليلا لأدركنا ذلك من خلال رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى الملوك الدنيا في تلك الأيام، إلى ملك الفرس، إلى ملك الروم، إلى ملك البحرين، إلى جميع الملوك الذين كانوا موجودين يدعوهم إلى الله عز وجل. وتعامل أولئك الملوك مع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، ليس هذا الوقت هو وقت شرحها. أقول أيها الأحبة الدليل على أن هذه الفتوح الإسلامية إنما كانت لإيصال الخير للدعوة إلى الله أن المسلمين كانوا يستخدمون فيها ثلاثة أساليب للوصول إلى تلك البلاد. الأسلوب الأول يوجهون إلى الناس رسالة تدعوهم إلى الله عز وجل، ويبسطون لهم معنى الإسلام وكيف هي دعوة التوحيد، توحيد الله عز وجل، ويبينون للناس محاسن الإسلام ويتعاملون بأسلوب أمثل في هذا الجانب. ثم يدعون هؤلاء الناس إلى الإسلام، فإذا دخلوا إلى الإسلام أصبحوا جزءا من المسلمين، فحفظوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم. إذا أبى الناس، وقد حصل هذا في أكثر من مكان، إذا أبى الناس ما الذي يفعل المسلمون؟ يوجهون إليهم شيئا آخر، يقولون نحن سنواصل المسيرة للدعوة إلى الله ونريد أن تتركونا وشأننا في هذا، لأننا مأمورون بأن نحمل هذا الدين إلى العالمين. فيطلبون من أهل تلك البلاد أن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على أديانهم، لا إكراه في الدين. يأخذون الجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن يحافظوا على أولئك الناس ويحمونهم مما يحمون منه أنفسهم، ويصبحون أصحاب حقوق في الدولة الإسلامية معروفة لمن يريد أن يراجعها، وهو ما يسمى بحقوق أهل الذمة. فإن أبى أولئك الناس، أبوا أن يدخلوا الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية ويتركوا المسلمين يدعون إلى الله عز وجل، ما الذي يحصل؟ يكون الإنذار الأخير، ألا وهو القتال، لأن هنالك أمرا من الله عز وجل الذي خلق هذا الكون أن تصل هذه الدعوة وأن يصل هذا الخير إلى الناس أجمعين، والناس بأمس الحاجة. يعني مثلا لو ضربنا مثلا بدولة فارس والروم لعلمنا أن هذه الدولة أن هاتين الدولتين كانت تظلم رعاياها ظلما عظيما، فالناس كانوا يضجون ويعبدون غير الله، انتشر الشرك والفساد والانحلال الخلقي، فكان لابد من تصحيح الأوضاع، لأن الله مدبر هذا الكون وهو الذي يصلح شؤونه بما شاء. فإذا أبوا كما قلنا يكون الإنذار أن هنالك قتالا، لابد أن نصل إلى الناس لنوصل الخير، فمن وقف في الطريق فلابد أن يقاتل، فمن هنا ينشأ القتال وتنشأ الحروب التي عرفناها في العراق والشام وخراسان وشمال أفريقيا، وعرفناها في الفردوس المفقود الأندلس. إذن الفردوس المفقود أو بلاد الأندلس تمثل مرحلة من مراحل الفتوح الإسلامية. ما الذي يميز هذه البلاد أو هذه المرحلة من الفتوح الإسلامية؟ يميزها أيها الأحبة
أنها أولا انتقلت بالفتوح الإسلامية إلى أوروبا، فخرجت من أفريقيا، من شمال أفريقيا عبر مضيق جبل طارق كما سنفصل ذلك، إلى تلك البلاد في أوروبا. أيضا تلك البلاد كان فيها عدد من الأسبان ومن البرتغال ومن الدنمارك ومن النرويج ومن السويد كما تقول الروايات، وكلهم كانوا من الهمجيين المتوحشين. كانت بلاد فيها صراع عنيف، وكان الناس فيها يتعاملون بوحشية وكأنما هي غابة. فلما وصلها الإسلام غير معالمها كليا، فنشأت في تلك البلاد دولة إسلامية كبيرة وصلت إلى جنوب فرنسا، بل توغلت في جنوب فرنسا كما سنعرف إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج. هذه الدولة نشأت، أول ما نشأت على مبادئ الإسلام الصحيح، كانت الفتوحات إسلامية صافية، وكانت الانتصارات متوالية، وتكونت هنالك دولة الإسلام في الأندلس. استمرت هذه الدولة أيها الأحبة كما نعلم جميعا 8 قرون، يعني حوالي 800 سنة أو أكثر من 800 سنة بقليل. إذن هذه مرحلة في غاية الأهمية. أولا هي مرحلة قوة وفتوة وحيوية في بداية الفتوحات الإسلامية، ثم مرحلة استقرار وحضارة وبناء حضاري عظيم في تلك البلاد، ثم مرحلة خلافات وصراعات، ثم مرحلة انحدار، ثم مرحلة هزيمة، ثم سقوط الأندلس، ولهذا سميت الفردوس المفقود. إذن الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة ذات أهمية قصوى في ما يتعلق بجانب نشر الإسلام في تلك البلاد، وما كانت إلا لنشر الحق والخير والأمن والاستقرار ولإعطاء الناس حقوقهم، وسنعرف جانبا من هذا من خلال حلقات برنامجنا الفردوس المفقود. هذه أيها الأحبة هي فكرة البرنامج. التفاصيل كبيرة، الأحداث كبيرة جدا وخطيرة، الإيجابيات ضخمة، السلبيات ضخمة، وأنا أقول أيها الأحبة إن التاريخ كما يقول العلماء حقل تجارب يجب أن يستفيد الخلف فيه من السلف. هذا ما سنصل إليه من خلال برنامجنا هذا إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء موعود مع الفردوس المفقود، ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. كذب المنجمون. لويس الحادي عشر مولعا بالتنجيم، يصغي كثيرا إلى العرافين والمنجمين، وربما غير رأيه بشأن أمر سياسي مهم فقط لأن منجما أخبره أمرا ما، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم كيف لملك قوي مثل لويس أن يكون ضعيفا تجاه المنجمين، حتى أنه كان يحتفظ بأحدهم في قصره لشدة إعجابه بنبوءاته. وفي يوم من الأيام تنبأ هذا المنجم الأثير على قلب الملك بأن إحدى سيدات القصر سوف تموت بعد 8 أيام، وعندما تحققت النبوءة شعر الجميع بالخوف من هذا المنجم، حتى لويس نفسه. قال لويس في نفسه: هذا المنجم إما أنه قتل السيدة ليثبت براعته، أو أنه بارع إلى هذه الدرجة المخيفة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يموت. فاستدعاه إلى غرفته التي تقع في أعلى القلعة، وأخبر الحرس أن يمسكوا به ويلقوه من أعلى عندما يعطيهم الإشارة التي كانت التصفيق بيديه. وعندما وصل المنجم سأله لويس سؤالا غريبا، قال له: إنك تزعم أنك تعرف أعمار الناس، فلا شك أنك تعرف متى ستموت، أليس كذلك؟ قال له المنجم: أجل، أنا سأموت قبل جلالتك ب3 أيام. فلم يجرؤ الملك على التصفيق بيديه، بل إنه ضاعف الحراسة على المنجم ليحميه. عاش هذا المنجم بعد لويس سنوات طويلة، وتبين للناس أنه كان كاذبا، ولكنه نجا بحياته بذكائه الخارق. الساسة والأدباء والأثرياء والفلاسفة والمفكرون والمخترعون فئة من الناس، وبالتالي لديهم ما لدى الناس من محاسن وعيوب. وإن الصورة الملائكية التي نرسمها لهؤلاء في مخيلتنا لا تعبر أبدا عن حقيقتهم، وإنما هذا مرجعه أننا نرى الأمر من بعيد. لهذا قالوا: إذا أحببت فلا تقترب، الكثير من الأشياء هي من بعيد أجمل. يشبه هذا إلى حد بعيد قول دوستويفسكي: أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها. اختلف شكل التنجيم اليوم، لم نعد نرى العرافات الغجريات يجبن طرقات، ولا تلك الشريرة التي تدير أمامها كرة بيضاء كبيرة. اختبأ المنجمون وراء الألقاب الساحرة، العالم الروحاني والولي الذي كشف عنه الحجاب والخبير بالأبراج. لم يختلف المحتوى كثيرا، وإنما اختلفت الطريقة. بدل أن تسترق السمع على مستقبلك من عرافة، صرت تسترقه من صفحة الأبراج في المجلة. ألا وإن الدجل واحد، وإن المنجمين كاذبون ولا يعلم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أرحب بكم أيما ترحيب مع برنامجنا عن أسرار الحج. هذه الرحلة العظيمة التي لها خصوصية عند المسلم، وكل رحلة لها طعم. كل إنسان يسافر ويرتحل ويغير من مكان إلى مكان يجد طعما خاصا لهذه الرحلة. منهم من يرحل من أجل التعلم، ومنهم من يرحل لأجل الاكتشاف، ومنهم من يرحل من أجل المتعة والاستجمام، ومنهم من يرحل لأجل التغيير. لكن هذه الرحلة، رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام، تشمل كل هذا وأكثر من ذلك بكثير. هي رحلة العمر. من لم يجربها يطمع أن يجربها، ومن جربها يود لو كررها. رحلة هي أروع ما مر علي من رحلات، وخاصة أول حج له طعم لا يتكرر. السفر بحد ذاته فيه التجديد والتغيير والمعاناة أيضا والتعب صحيح، لكن مع ذلك الناس تسافر وتتحمل هذه القطعة من العذاب، هذا السفر كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، من أجل ما يحيي الروح أو يحيي العقل أو يجدد العواطف أو يغير في حياة الإنسان، فيرجع متجددا بروح أخرى غير التي ذهب بها. رحلة الحجيج هذه فيها كل هذا وزيادة، وأي زيادة وأي عظمة وأي نعمة وأي منة أعظم من أن يرجع الإنسان ب فرصة جديدة لأن يبدأ من جديد. كثير من الناس يقولون يعود بصفحة بيضاء، وأنا أقول هيهات، هو يعود بأفضل مما في الصفحة البيضاء. الصفحة البيضاء ليس فيها شيء، ليس فيها حسنات ولا سيئات، كأنها من جديد. أما الذي يذهب إلى الحج فبالإضافة إلى كل هذه الأسرار وكل هذه المعاني، هو يعود وصفحته مليئة بكل ما فعل من حسنات. لا تمسح الحسنات السيئة السابقة، بل تمسح السيئات فقط، فالحسنات السابقة كلها تبقى وتمسح السيئات، فلا يعود بصفحة بيضاء بل صفحة مليئة فقط بالحسنات. فأي نعمة وأي منة أعظم على المؤمن من هذا الذي يجري له في الحج. رحلة الحج هذه لها أسرار ولها معاني تتجاوز بكثير الأحكام والتشريع. كنت أتعجب وأنا أحج المرة تلو المرة، كيف يستمتع الناس بالحج إذا لم يعرفوا أسراره. كنت أتضايق ولا أخفيكم عندما أسمع سادتي العلماء وطلبة العلم وهم يشرحون للناس الأحكام ويفصلون ويدققون، وبعضهم يتشدد حتى يضيق على الناس، لكني رغم كل هذا كنت أتعجب حتى من الذي يسهل على الناس وييسر، وهذا خير. كنت أتعجب من كل هؤلاء عندما يفصل لهم مثلا في حجم الحصاة وتفاصيل الشاة وتفاصيل السعي وأحكامه والرجم وتفاصيله، ولا يذكرون لهم ما المعنى وراء كل هذا، ما هي الأسرار وما هي الحكم وما هي المعاني. أنا عشت في الغرب فترة ولا أخفيكم، كنت
أتأمل الحج من نظر الغربيين إلى هذا الحج. ما هذا الذي يفعله المسلمون؟ يطوفون حول حجر ويأخذون حجر ليرموا به حجرا ويقفوا على حجر ويتحركوا في سعي من حجر إلى حجر. ما هذا الدين الذي صارت له عبادة بأشكال غريبة؟ وحق لهم أن يتعجبوا. نحن عندما نرى بعض الأفعال التي يفعلها البوذيين والغير نستغرب، ما هذا ديننا؟ بفضل الله عز وجل ليس دين شعوذة وليس دين تعلق بحجارة. يكفينا هذا المعنى الجميل الذي قاله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب ليقبل الحجر الأسود وهو أشرف حجر على الأرض، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا المعنى هزني وجعلني أتأمل، إذن لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجر؟ ولماذا أخذنا حجرا لنرمي به ونرجم به حجرا؟ ولماذا نطوف؟ ولماذا نسعى؟ ولماذا نقف في عرفة؟ ما السر وراء مزدلفة؟ وما السر في الذهاب إلى منى والمبيت بها قبل عرفة وبعد عرفة وغيرها من أفعال الحج؟ حرصت عندما تأملت في كل هذا أن أشارك مع إخواني وأخواتي الذين أسعدهم الله تعالى بحج بيت الله الحرام. حرصت أن أشاركهم بعض الأسرار وبعض المعاني والحكم، بعضها مما قرأته، مما تعلمته من سادة العلماء الذين درسوني مباشرة أو تعلمت من كتبهم من السلف والخلف، وبعض هذه الأسرار هي من تأملاتي ونظري، وخاصة بعد أن أكرمني الله عز وجل بالحج مرة تلو المرة. يمكن في المرة الأولى كان الإنسان مشغول بالأحكام والتفاصيل، وخاصة أن لم يحدثني أحد عن أسرار الحج، لكني لما خلاص يعني الأحكام عرفتها فبدأت أفكر أكثر في الأسرار والمعاني والحكم والعبر، فأحببت أن أشارككم بهذا. أتمنى أن تكون هناك فرصة لإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام أن يسمعوا مني أو يشاهدوا هذه الحلقات، وإلا فأتمنى كذلك ممن لم يكرمه الله عز وجل بالحج هذا العام أن يتابعها من أجل أن يتشرب هذه المعاني، حتى عندما يكرم بالحج يذهب وفي حجه المعاني والعبر والأسرار. وهنا وقفة في قضية التأمل في الأسرار والحكم. هذا الدين العظيم نستطيع أن نقسمه كما يقسمه بعض العلماء، أنه هناك فيه عبادات وفيه معاملات. بعض العلماء يعترض على هذا التقسيم، لكن لا بأس بدون ما ندخل في هذا الجدل، نعم نستطيع أن نقول هناك شعائر، أما نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وصلاة الجنازة والذكر، هذه عبادات مباشرة، شعائر إن شئنا. وهناك معاملات تتعلق بعلاقة البشر بالبشر بحكم الله سبحانه وتعالى، الزواج والطلاق والميراث والبيوع وغيرها من الأحكام. الأصل أن العلاقات هذه المعاملات إنما جاءت لتنظيم حياة البشر، وجاءت من أجل العبر والمعاني والمصالح. ولذلك يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام الجليل ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، يقول:
حيثما كانت المصلحة فثم دين الله. الدين جاء لتحقيق مصالح العباد، هذا في جانب المعاملات. ويقول الإمام الجليل حسن البنا رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول الأصل في المعاملات العبر والمعاني والمصالح، والأصل في العبادات التعبد. وهذا صحيح. نحن لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ لماذا لا نصلي مثلا المغرب، لو أحب إنسان أن يزيدها، ويصلي المغرب 4 ركعات مثلا ويصلي العشاء 5 ركعات؟ هو زاد في الذكر وزاد في السجود والركوع والدعاء، هو فعل زيادة خير كما يقولون، لكن هل تقبل صلاته؟ كلا. لماذا؟ هذه عبادة ونحن عبيد، والرب رب والعبد عبد. وتأملوا معي في هذا المعنى، فنحن في علاقتنا مع الرب السيد سبحانه، وهذه من أسماء الله الحسنى، في علاقتنا معه سبحانه إنما نحن عبيد، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. مرة أخرى، أنا أعبد الله كما يريد هو، لأنه هو الإله وأنا عبد، والعبد خاضع، لا يعترض ولا يناقش ولا يتردد، بل يستسلم. ما هو الإسلام أصلا؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لأمر الله تعالى ونهيه بلا تردد ولا اعتراض ولا نقاش. هذا معنى الإسلام، بهذا نكون مسلمين حقا. أما من يناقش الله عز وجل ويرد عليه ويتكبر عليه ويعترض على أمره، وإذا لم يعجبه الأمر لا ينفذ، هو يقلد إبليس عندما أمره الله عز وجل، أمره مباشرة أن يسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبتأمله هذا وصل إلى نتيجة أنه أفضل من آدم، وبناء عليه رفض أوامر الله عز وجل، فجعل نفسه لله ندا، جعل نفسه من حق أن يعترض ويناقش ويجادل، وهو عبد مخلوق، والله الرب الخالق، فاستحق النار بمعصيته هذه. وأول معصية هي التكبر، أول معصية هي رفض أوامر الله عز وجل كبرا واعتقادا أن الإنسان أو المخلوق بعقله يستطيع أن يجادل الله عز وجل أو يعترض على أوامره. نحن لا نجادل، نحن مسلمون، أي مستسلمون لأمر الله تعالى بلا اعتراض. فإذا فهمنا هذا المعنى، أريد أن أؤكد عليه قبل كل هذه الحلقات، نحن نطوف لأننا عبيد، أمرنا بالطواف 7 فلا نزيد ولا ننقص، نحن نرجم 7 لأننا أمرنا، نحن نقف في اليوم 9 من ذي الحجة في عرفة لأننا عبيد مستسلمون خاضعون لله عز وجل، لا تردد لا اعتراض لا نقاش، بل استسلام وإسلام. لكن هذا لا يمنع أن يتفكر الإنسان ويتأمل وينظر، هل وراء هذا الأمر من حكمة؟ هل فيه من سر، من مغزى، من عبرة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل أوامره سدى، فلا بأس أن نفكر ونتأمل وننظر ونبحث عن الحكم والمعاني والعبر والمقاصد والأسرار. لكن سواء عرفناها أو لم نعرفها يجب أن ننفذ، لأننا عبيد مستسلمون، وبهذا فقط نكون مسلمين. ولا نربط العبادات بالأسرار، هذه زيادة. العبادات تنفذ استسلاما خضوعا عبودية،
أما معرفة الأسرار والحكم فمن باب التأمل ومن باب التلذذ بهذه العبادة. فأنا عندما أمارس عبادة وأنا أفهمها وأتأمل في معانيها وأستشعر بعض حكمها ستزداد لذة العبادة عندي، وسأمارسها بروح مندفعة. وسترون في حديثي معكم في أسرار الحج هذه المعاني والعبر التي تجعل للعبادة معنى فوق المعنى الذي هو التعبد وهو المعنى الأساسي، تضيف إلى الخير خيرا إن شاء الله، وتضيف إلى العبادة روحا تتجلى وترتفع إلى بارئها سبحانه. فالأصل أننا نعبد الله تعالى في الحج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أركانا لهذا الدين، ومن أركان هذا الدين الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بهذا الترتيب قالها صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. إذن هذا من أركان الإسلام، من لم يحج وهو قادر لم يكتمل دينه، ومن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم لأنه لم يؤدي أحد أركان الإسلام. صحيح الحج لا يجب فورا، فيه سعة، فيه تخيير، لكن يستحب وبشدة، حتى أوجبها بعض العلماء أن من توفرت له الاستطاعة من مال ومن وقت ومن قدرة فالأولى أن يبادر إلى هذا الحج، لأنه قد يعجز وقد يمرض وقد يفتقر وقد تحدث له ظروف وقد ينشغل أكثر. فبادروا إلى الحج رحمكم الله تعالى ولا تتأخروا عنه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الحج هذا مرة في العام، مرة واحدة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج، فألا فحجوا. فوقف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فالصحابي رجع يكرر: يا رسول الله، نحج كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فكرر مرة ثالثة: يا رسول الله، أنا حج كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فجاءه الوحي فقال: ذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء، خلاص أنا قلت لكم حجوا، المفهوم مرة واحدة، فلا تتعنتوا. ولو أمرتكم بالحج كل عام لوجبت ولما استطعتم. فمن رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه أن جعل الحج لنا مرة في العمر، مرة في العمر فقط مطلوب منا هذا الحج، فلنبادر إليه وننوي هذا الحج إن شاء الله. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الحج فهنيئا له، ومبارك عليه هذه الرحلة العظيمة وما فيها من خيرات الدنيا والآخرة. ومن لم يحج حتى الآن فلعل هذه الحلقات تعطيه الدافع نحو الحج إن شاء الله، وتهيئه بأسرار الحج ومعانيه ليتزود بها، فيكون حجه لذة ومتعة فوق أنه واجبا وفرضا وركنا وعبادة. هذا الحج في كل جزء منه أسرار ومعاني. من الاجتماع نفسه فيه أسرار أحدثكم بها في المرة القادمة إن شاء الله، ثم سأنتقل معكم فأحدثكم ما السر في الطواف، ما السر في السعي، ما السر في الحلق، ما السر في الرجم، ما السر في منى ومزدلفة وعرفة، ما السر في كل جزء رئيسي من أجزاء هذا الحج. حلقات متتابعة أشارككم بها هذه المعاني والأسرار لنتلذذ معا مع أسرار الحج.
أسأل الله القبول لكل حاج، وأسأل الله تعالى التيسير لكل من ينوي الحج، ولنتزود في الحلقة القادمة مع أسرار الحج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا.

بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ووقفتنا الأولى مع لفظ الجلالة الله. قبل مجيء دين الإسلام، دين الهدى والرحمة والفرقان، كان هناك بعض من الناس اتخذ الشمس إلها أي معبودا، ومنهم من اتخذ القمر، ومنهم من اتخذ البقر إلها. وكلمة إله تطلق ويراد بها معناها أي معبود ولا نعبد غيره، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحق سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى. ونحن حين نبدأ عملا نحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وعونه ورحمته. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا باسم الجامع لكل الصفات، لكان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها، كأن نقول بسم الله القوي وبسم الله الرزاق. وينبغي على المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لأنه تبارك وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه وعطائه ورحمته ومنهجه وقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. تحدثنا فيما مضى عن الوقوف بعرفة ثم عن المبيت بمزدلفة، واليوم بإذن الله نتحدث عن رمي الجمرات. نبدأ بالحديث عن رمي الجمرات بالحديث عن ميناء. عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة، بعد مزدلفة يدفع الحاج من مزدلفة إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة في اليوم الأول، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وسنشرح ذلك بإذن الله مفصلا. إذن الحاج يدفع من مزدلفة إلى ميناء. ميناء هي واد، ليس بالوادي الكبير، وإنما طوله تقريبا 6 كيلومتر وعرضه عرض يسير. لذلك يستحب أن نأخذ بالرخص بالنسبة لرمي الجمرات وبالنسبة للمبيت بميناء، لأنه واد كما ذكرت صغير. عندما حج النبي عليه الصلاة والسلام حج معه قريب من 100,000. اليوم الحجاج يصلون إلى أكثر من 2,000,000 حاج، لا يستطيعون كلهم أن يرموا في وقت واحد، ولا يستطيعون كلهم أن يبيتوا في ميناء. ميناء إذن هي واد يبدأ من نهاية وادي محسر. عندنا المزدلفة، بعد مزدلفة وادي محسر. النبي عليه الصلاة والسلام قال المزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن وادي محسر، أي لا تمكثوا في وادي محسر، ليس هو من مزدلفة. وادي محسر هو الوادي الذي أهلك الله تعالى فيه أصحاب الفيل. إذا مزدلفة وادي محسر، عند نهاية وادي محسر تبدأ ميناء. هنالك اليوم شواخص أو علامات تدل على بداية ميناء وعلامات تدل على نهاية ميناء. تبدأ ميناء من نهاية وادي محسر وتنتهي عند بعد جمرة العقبة مباشرة. جمرة العقبة هي آخر جمرة من جهة مكة. عندنا الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة مما يلي مكة، أي من جهة مكة. بعد أن يقف الحاج في مزدلفة ليلة النحر يتوجه إلى ميناء ليرمي جمرة العقبة. ميناء هي واد يبدأ من نهاية وادي محسر إلى نهاية جمرة العقبة. جمرة العقبة هي آخر الجمرات في ميناء من جهة مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، وهي حوض كبير يرمي فيه الحاج 7 حصيات. يسمى الحوض بالمرمى لأن الحاج يرمي فيه الجمار، أي الحجارة الصغيرة. يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر 10 من ذي الحجة ب7 حصيات. إذن على الحاج أن يرمي في يوم النحر الذي هو اليوم 10 من ذي الحجة بعد يوم الوقوف من بعرفات، أن يرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى. فقط يرمي جمرة العقبة، لا يرمي الجمرة الصغرى ولا يرمي الجمرة الوسطى، يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، والحصيات هي حجارة صغيرة. وسنتحدث عن حجم الحصى التي يستحب أن يرمي بها الحاج جمرة الجمار، سواء جمرة العقبة أو الجمار الأخرى في أيام التشريق. لكن السؤال، ما هو أفضل وقت لرمي جمرة العقبة؟ يوم النحر والذي نسميه نحن يوم العيد، أول أيام من يوم من أيام العيد، وما هو أول وقت لرميها وما هو آخر وقت لرمي هذه الجمرة؟ أفضل وقت لرمي هذه الجمرة منذ طلوع الشمس في يوم النحر، في يوم العيد، أول يوم من أيام العيد، إلى دخول وقت الظهر، وهو ما يسمى باللغة الفقهية زوال الشمس، أي زوال الشمس عن منتصف السماء إلى جهة الغرب قليلا، وهو ما باليوم باللغة المعاصرة نسميه دخول وقت الظهر. إذن هذا أفضل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام رمى في ذلك الوقت. يقول جابر بن عبد الله، رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة ضحى، أي في وقت الضحى. لكن يمكن للحاج أن يرمي جمرة العقبة قبل وقت الضحى. اختلف الفقهاء في أول وقت لرمي جمرة العقبة بناء على اختلاف الأدلة التي بين أيديهم. عند الحنفية والمالكية أول وقت يبدأ لجواز رمي جمرة العقبة بعد طلوع فجر يوم النحر، يعني وقف في مزدلفة، نزل من مزدلفة إلى ميناء. طبعا يستحب أن يدفع من مزدلفة بعد طلوع الفجر، لكن على فرض أنه دفع قبل طلوع الفجر، عند الحنفية والمالكية لا يرمي جمرة العقبة قبل أن يطلع فجر يوم النحر.
يوم العيد أو ما نسميه يوم العاشر من ذي الحجة. استدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ابن عباس مع أهله مع نسائه إلى ميناء فرموا بعد الفجر، لكن الشافعية والحنبلية قالوا يجوز قبل طلوع الفجر، يجوز منذ منتصف ليلة النحر، يدفع للحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر مباشرة عندهم، ويجوز له أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ولو لم يطلع الفجر بعد. استدلوا بأحاديث هي أصح من الأحاديث التي استدل بها الحنفية والمالكية. هذا الحديث يروي تروي عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أم سلمة وسودة فرمتا جمرة العقبة قبل الفجر، ثم ذهبتا فأفاضتا، يعني فعلتا طواف الإفاضة. إذن هذا الذي رجحه جمهور أو أكثر أهل العلم أنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ولو لم يطلع الفجر بعد. طبعا منتصف الليل يعرف بتقسيم الساعات، الليل هو من الغروب إلى طلوع الفجر كم ساعة، نقسمها بنصف نخرج بنتيجة متى هو منتصف الليل، وأيضا يعرف منتصف الليل إذا غاب القمر. هذا عند الشافعية والحنبلية، وهنالك عند الإمامان ابن قيم الجوزية وعند الإمام ابن تيمية يجوز فقط للضعفة والشيوخ وكبار السن والمرضى، الآن ضعفة من النساء، ضعيفة الجسم من النساء، أن ترمي بعد منتصف الليل، أما قوي الجسم عندهم يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع الشمس. الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح مذهب الشافعية والمعمول في مذهب الراجح أيضا في مذهب الحنبلية أنه يجوز للجميع سواء كان كبير السن أو غير كبير السن، ضعيف الجسم أو غير ضعيف الجسم، أن يبدأ رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر، وإن كان الأحوط أن ينتظر إلى ما بعد طلوع الشمس، لكن إن على فرض أنه رماها بعد منتصف ليلة النحر فهذا جائز ولا غبار وليس هنالك أي إثم. وقت رمي جمرة العقبة، أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر وحتى زوال الشمس، أي دخول وقت الظهر. حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز رمي جمرة العقبة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أن أول وقت الجواز يدخل بعد منتصف ليلة النحر، ذهب الإمامان ابن تيمية وابن قيم الجوزية إلى أنه يجوز للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان ومن يشرف عليهم رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، ويجب على غيرهم الانتظار إلى ما بعد طلوع الشمس. ما هو آخر وقت يجوز فيه رمي جمرة العقبة؟ اتفق الفقهاء على أنه يجوز، قلنا أفضل وقت هو منذ طلوع الشمس إلى أذان الظهر، هذا أفضل وقت، لكن يجوز قبل ذلك، يجوز عند الحنفية والمالكية من وقت طلوع الفجر، فجر يوم النحر، يجوز عند الشافعية والحنبلية منذ منتصف ليلة النحر، أي قبل طلوع الفجر. آخر لكنهم اتفقوا على أنه يجوز له أن يرمي منذ أذان الظهر ويستمر هذا الوقت إلى غروب الشمس، هذا باتفاق الفقهاء، إذا لم يرمي قبل ذلك يجوز منذ أذان الظهر وحتى غروب الشمس. لكن ماذا لو غربت الشمس، شمس يوم النحر أو ما نسميه أول يوم من أيام العيد، ولم يرمي الحاج بعد جمرة العقبة بسبب الزحام أو بسبب أنه ذهب إلى مكة أولا فطاف للإفاضة، هل يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس؟ عند الشافعية والحنفية يمتد آخر وقت لرمي جمرة العقبة إلى طلوع فجر اليوم الثاني من أيام النحر، أي إن لم يرمي في أول يوم من أيام النحر حتى غربت الشمس يجوز له أن يرمي حتى يطلع الفجر لليوم الثاني من أيام النحر. عند الحنبلية وعند المالكية ينتهي الوقت بغروب شمس أول يوم من أيام العيد. آخر وقت لرمي جمرة العقبة، يمتد وقت رمي جمرة العقبة حتى غروب الشمس باتفاق الفقهاء، يجوز للحاج عند الحنفية والشافعية
أن يرمي جمرة العقبة من بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الثاني من أيام النحر. ذهب الحنبلية والمالكية إلى أن وقت رمي جمرة العقبة ينتهي بغروب الشمس. الشيخ ابن باز رحمه الله نفسه رجح العمل بمذهب الحنفية والشافعية في هذا الموضوع، قال يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد غروب الشمس. لكن ما الحكم فيما لو لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة نهائيا في أول يوم من أيام النحر، لا منذ منتصف ليلة النحر، ولم يستطع في النهار، ولم يستطع حتى بعد أن غربت الشمس؟ أخر هذا سواء كان بعذر أو بغير عذر، أخر الرمي إلى رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني من أيام النحر، فرمى في اليوم الثاني من أيام النحر جمرة العقبة ثم رمى الجمار التي يجب عليه أن يرميها. هل يجوز هذا التأخير؟ عند الشافعية والحنبلية يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى أي يوم من أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه سميت بأيام التشريق لأن تذبح فيها الذبائح وتشرق، أي كانوا يضعونها في الشمس لتقدد ويستطيعون ادخارها. إذن عند الشافعية والحنبلية إذا لم يستطع الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر في اليوم الأول من أيام العيد، يستطيع أن يرميها في اليوم الثاني من أيام العيد، الثالث من أيام العيد، الرابع من أيام العيد بدون إثم وبدون أن يجب عليه ذبح شاة. لكن عند الحنفية وعند المالكية لا يجوز التأخير، ومن أخر فيجب عليه أن يذبح شاة. قلنا أنه أيضا نستطيع أن نعمل بهذه الرخصة، خصوصا بسبب الزحام اليوم بسبب كثرة عدد الحجاج، فتستطيعين أختي، تستطيع أخي أن تأخذ بمذهب الشافعية والحنبلية فتؤخر رمي جمرة العقبة من اليوم الأول في أيام النحر إلى أي يوم من هذه الأيام، ولا غبار عليك ولا يجب ذبح شاة بإذن الله تعالى. تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق يجوز للحاج عند الحنبلية والشافعية أن يؤخر رمي جمرة العقبة فيرميها في أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر، ولا يجب عليه ذبح شاة. أما من ترك رمي جمرة العقبة نهائيا، لم يفعلها لا في يوم النحر ولا في اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع من أيام العيد، فهذا يجب عليه ذبح شاة. من ترك رمي جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة. حديثنا عن رمي الجمرات لم ينتهي بعد، ما زال لدينا الكثير نتحدث عن كيفية الرمي، سنن الرمي، مواضيع أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. وحتى ذلك الوقت أستودعكن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الجديد الذي ألقاكم به على مدار 30 حلقة إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان وذكر. هذه اللفظة المؤلفة من هذه الحروف الأربعة مرت علينا وعليكم مرارا في القرآن الكريم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإني أفدت من هذه العبارة ملحظا أعتقد أنكم تعلمونه، لكن لا بأس أن أتذاكره معكم. إنك إذا أردت أن تدعو صديقا لك إلى حفلة عرس، فأنت ترسل له بطاقة تكتب فيها إن عرس أخي بعد شهر مثلا أو بعد 15 يوما، أدعوك إليه في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني. يقول لك صديقك: إذا سمحت أنا سآتي، لكن أتمنى عليك أن تذكرني. وبالفعل قبل الموعد بيومين أنت تتصل بصديقك تقول له: أذكرك بالموعد بعد يومين لا تنسى. يقول: على الرحب والسعة، سآتيك إن شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أنك تعلم ما يريد غير أنه ذكرك. في حلقات هذا البرنامج وذكر أنتم بلا ريب تعلمون كثيرا مما ستسمعون، غير أنني معكم سأتذاكر ونذكر بعضنا بعضا، لأن البرنامج وذكر. الحلقة الأولى في برنامج وذكر هي حلقة اليوم، وعنوان الحلقة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المقطع الصوتي المؤلف من هذه الكلمات يرد في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، ونحن المسلمين قد حفظنا هذا المقطع الصوتي، حتى الصغار من أولادنا وحتى الكبار كلنا لا يستغرب هذا المقطع الصوتي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في أكثر من 50 موضعا في القرآن الكريم يتكرر هذا اللفظ القرآني: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولي مع هذا المقطع الصوتي، مع هذه الآية الكريمة، دلالات 4 سأقرأها عليكم وسأتدارس بها معكم، سأذكركم بها ولعلكم تذكروني بشيء ينفع أيضا في هذا الأمر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي آية أخرى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يتكرر في القرآن الكريم حديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودلالات 4 سأتحدث بها معكم في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى تقول بأن الله عز وجل قرن الإيمان بالعمل، في إشارة واضحة بأن المؤمن، بأن المسلم، ما إن يؤمن حتى يتحرك، ما إن يؤمن حتى ينطلق، ما إن يؤمن حتى يبذل شيئا جديدا، ما إن يؤمن حتى تبدأ الحركة عنده. الإيمان حركة. قرن الله تعالى الإيمان بالعمل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا صحابي أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة دوس. أتذكرون قبيلة دوس؟ إنها قبيلة سيدنا أبي هريرة الدوسي، وكلنا يعرفه رضي الله تعالى عنه. الطفيل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه ليعلن إسلامه. ما إن آمن الطفيل حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم، قال: يا رسول الله، علمني هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا أخاكم فعلموه وفقهوه. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الطفيل القرآن والحديث والسنة وما نزل في هذا الدين. وبالفعل بقي الطفيل يتعلم هذا الدين في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى تعليمه، والشاهد هنا والآن دققوا، قال: يا رسول الله، إني رجل مطاع في قومي، فمرني بأمر، أنا أريد أن أدعوهم إلى الله.
وادعوا لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق مباشرة الطفيل إلى قومه يدعوهم إلى الله تعالى. أرأيتم؟ إن الإيمان حركة، إن الإيمان نشاط. آمن، تعلم، ثم انطلق ليعمل. وبالفعل ذهب الطفيل ابن عمرو الدوسي إلى قبيلته، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 أهل بيت قد أسلموا من قبيلة دوس. إن الإيمان حركة، إن الإيمان عمل. الذين آمنوا

يريد أن ينطلق، ركب سيارته فحرك المقود، بدل أن يحركه باتجاه الشمال حركه باتجاه الجنوب. أرأيت إلى هذا الرجل مهما وطئ مكان البنزين ومهما أراد أن ينطلق بسيارته، إنها بدل أن تتجه باتجاه الشمال فإنها ستتجه باتجاه الجنوب. السبب إن مقود السيارة متجه بالاتجاه الخاطئ. الإيمان مقود يوجه حركتك بالاتجاه الصحيح ولا يجعلك تتجه باتجاهات خاطئة. إيمان بدون عمل فيه إشارة استفهام، وعمل بدون إيمان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في هذه الآية، وهذه دلالة أولى من دلالات قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الدلالة الثانية فإن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل الذين آمنوا وفعلوا الصالحات. ما الفرق بين عمل وبين فعل في اللغة العربية؟ الفعل في اللغة العربية في واحد من فروقه عن العمل أنه يحدث مرة واحدة. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم عندما حطم الأصنام، قال له أهله وقبيلته وقال له المشركون من قومه، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. سيدنا موسى عليه السلام وكز رجلا من بني إسرائيل فقضى عليه، قال له فرعون يومها وفعلت فعلتك التي فعلت، كم مرة فعل سيدنا موسى ما فعل؟ إنها مرة واحدة. الفعل في اللغة يحدث مرة واحدة، أما العمل فهو يحدث مرات ومرات. لذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في دلالة واضحة أنك يا أيها المؤمن لا بد أن تعمل المرة وراء المرة وراء المرة وراء المرة في الأعمال الصالحات. كلما أنهيت عملا صالحا فافتتح عملا جديدا، كلما أنهيت عملا قديما ابدأ عملا آخر، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا، وإلى متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. المؤمن يطمع بجنة الله عز وجل، لذلك تراه يجهد وينصب ويعمل في الأعمال الصالحات حتى ينال رضا الله تعالى والمنزلة العالية عنده. وهذه هي الدلالة الثانية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله تعالى عملوا ولم يقل فعلوا. الدلالة الثالثة لهذه الآية أن الله عز وجل قال الصالحات. أنا أتمنى عليكم يا أيها الإخوة، وأتمنى عليكم يا أيتها الأخوات، أن ترسموا هذه الكلمة في أذهانكم الآن، الصالحات. إنها اسم جمع محلى بأل، الصالحات اسم جمع محلى بأل التعريف، وهو عند علماء اللغة العربية يفيد العموم. يعني بإمكانك أن تتخيل من الأعمال الصالحات ما شئت، ثم أنت تعمل من هذه الأعمال ما شئت. بر الوالدين عمل صالح، تعليم العلم عمل صالح، خدمة الزوجة والأولاد عمل صالح، إتقان العمل الذي في يديك عمل صالح، حضور مجالس العلم عمل صالح، مساعدة المحتاجين عمل صالح، صيام رمضان عمل صالح، صلاة الليل عمل صالح، إنشاء مشفى خيري عمل صالح، من حفر بئرا عمل صالح، من أجرى نهرا عمل صالح، من ساعد محتاجا عمل صالح. وهكذا بإمكانك أن تتخيل أفقا ممتدا في الأعمال الصالحات، حتى لا يبقى أبدا في مجتمعنا رجل أو امرأة مؤمن أو مؤمنة ثم هو لا يعمل. بإمكانك أنت وبإمكانك

وتعملي ما شئت من الأعمال الصالحات. المهم لا تبقى جالسا ولا تبقي أنت جالسة، ولكن لنتحرك جميعا يا أيها الإخوة والأخوات في الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات ممتدة. ثم الدلالة الثالثة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قل هي الرابعة، أن الله عز وجل قال عملوا بواو الجماعة، وقال آمنوا بواو الجماعة في إشارة إلى العمل الجماعي، وكأن الله جل جلاله يريد منا أن نأتي إليه مجتمعين ولا نأتي إليه متفرقين، أن نأتي إليه متكاتفين متآزرين متعاونين ولا نأتي إليه متشردمين متنافرين. آمنوا وعملوا الصالحات، إنه عمل الفريق الذي يسميه الناس في هذه الأيام، ولا شك بأن العمل الجماعي أفضل من الأعمال الفردية. يا أيها الإخوة، هذه أربع دلالات تذكرنا بها في هذه الحلقة لقول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدلالة الأولى أن الله جمع بين الإيمان والعمل، والدلالة الثانية أن الله عز وجل قال عملوا ولم يقل فعلوا، والعمل يحمل معنى الاستمرار، والدلالة الثالثة أن الله عز وجل قال الصالحات، اسم جمع محلى بأد يفيد العموم، والدلالة الرابعة والأخيرة واو الجماعة في عملوا وآمنوا. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

انفجار لينابيع. وجد الباحثون أن الينابيع تنفجر انفجارا، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع. فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جدا، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير في أجزاء من الثانية. وأن هذا الماء الخارج من هذه الينابيع يكون عادة محملا بعدد هائل من الفقاعات التي تنفجر بمجرد ملامستها للهواء. إذن هو انفجار حقيقي ناتج عن زيادة الضغط للحدود الحرجة وينشر

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

إنها صوت الحق. فنموا يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا النصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
1: ذو الصلاحية رجل يخطئ حسب الأنظمة. حكمة: ظمأ المال أشد من ظمأ الماء. حكمة: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والمروءة.
0: من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيثك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ثم اعرف الأشياء والأمثال، فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإذا أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحقت عليه القضية، فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والإيمان. وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الأجر ويحسن به الذخر. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام. ذهب أعمى يغتسل في عين ماء فنزل بثيابه، فقالوا له: بللت ثيابك؟ قال: أنت ابتل علي، أنت أحب إلي من أن تجف على غيري. اختبار الله. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الفيروز أبادي: اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. وقال علي كرم الله وجهه: من وسع عليه في دنيا فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله.
1: دموع ودموع، أطلق العنان لدموعك متى شاءت أن تنطلق، وحافظ على كبريائك. معادلة صعبة ولكنها حتما ليست مستحيلة الحل.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العار؟

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل قبورهم

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من تعبد لله تعالى وصلى وزكى وصام وحج سيدنا وقدوتنا ونبينا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المتابعون الكرام، أيتها الأخوات المتابعات الكريمات، ها نحن معكم بإذن الله تعالى، ونحن نستقبل موسما من مواسم الخير، نستقبل أياما من أيام الله تعالى، نستشرف فيها من الخير والبركة ما نستشرفه. نحن معكم بإذن الله تعالى في هذه الأيام في برنامج نتناول فيه الكلام عن العشر المباركات، عن عشر ذي الحجة، عن العشر التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرصة للاستعتاب ولمزيد من الخير والطاعات. أيها الإخوة المتابعون، شهران مضيا على انتهاء شهر التوبة والرحمة والغفران، شهر رمضان، ونحن في هذه الأيام نستقبل هذه الأشهر الحرم، بل نستقبل خاتمة الأشهر الحرم وهو شهر ذي الحجة بهذه العشر الكريمة المباركة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذه العشر التي أقسم الله تعالى بها في هذه الآيات، وهو سبحانه وتعالى يقسم بها ليدلنا على مزيد فضلها وعظيم أجرها. قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. تعجب الصحابة وقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام ما دامت بهذه الفضيلة تحتاج منا إلى كثير وكثير من التوقف مع فضلها. نحتاج أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نحسن استثمار هذه الأيام. كثير منا تألم حينما انقضى رمضان، تمنى أن لو امتد هذا الشهر الكريم، فها هو الآن وبين يديه هذه العشر ليستعتب فيها، ليراجع نفسه، ليزداد فيها من الطاعات والحسنات والفضائل. أيها الإخوة والأخوات، مواسم الخير محدودة معدودة، والموفق من وفقه الله تعالى لحسن استثمارها. ما من أيام العمل الصالح، ورسولنا وحبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام يتكلم عن كل صور العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فلنري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ولنسعى بكل جهدنا وبكل طاقاتنا لحسن استثمار هذه العشر. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأول من شهر المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة وهي عشرنا هذه، والعشر الأواخر من رمضان. ما منا من أحد إلا وهو يعلم فضيلة عشر رمضان الأخيرة، ولكن غاب عنا بسبب كثير من أسباب البعد. غاب عنا تعظيم هذه العشر، ونحن في هذا البرنامج بإذن الله تعالى نسير وإياكم من أجل أن نقف على جملة من العبادات والفضائل والطاعات والحسنات التي يمكن أن تستجلب في هذه العشر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، فهي أفضل من كل أيام العام. بل إن العلماء تكلموا عن فضيلتها، هل هي أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ وما رجحه جمهور العلماء ومحققوهم أن هذه العشر التي نحن فيها أفضل من جهة الأيام، وعشر ذي الحجة أفضل من جهة الليالي لفضيلة ليلة القدر التي فيها. أما عشرنا هذه فإن نهارها فيه عشية عرفة التي هي وقت المغفرة والرضوان ونزول الرحمن سبحانه وتعالى يباهي بمن وقف في عرفة، وفيها يوم النحر، اليوم الذي يتقرب فيه العباد إلى الله تعالى بذبح ضحاياهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويوم النحر هو أفضل الأيام في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم التالي له، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. فنحن في أيام عظيمة تختم هذه العشر بأفضل يوم من أيام العام كله، وقبلها يوم المغفرة والمزيد، وفيها في هذه العشر الكثير من شعائر النسك الأعظم والفريضة الكبرى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها من أركان هذا الدين، وهي فريضة الحج. هذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة الكبيرة معظم أعمالها تكون في هذه العشر. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود لنستكمل شيئا من فضائل هذه العشر، فكونوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: أيها الإخوة والأخوات المتابعون والمتابعات، عدنا إليكم مرة أخرى لنواصل تحفيز نفوسنا وتحريكها لحسن استقبال هذه الأيام، لحسن استثمار هذه العشر. هذه العشر أيها الإخوة من نعمة الله تعالى بنا، ونحن الذين لم يتيسر لهم الحج في أمصار الدنيا وهبنا الله تعالى هذه الأيام لنشارك هؤلاء الحجيج شيئا من طاعاتهم. فاختار الله تعالى هذه العشر لتكون فيها شعائر الحج، واختارها لنا نحن، ونحن في بيوتنا وفي مدننا وفي أمصارنا وفي دولنا، حتى يحصل لنا من الأجر ما نقارب به أولئك الذين من الله تعالى عليهم بهذه الفضيلة العظيمة، أولئك الذين يسر الله تعالى لهم أن يحجوا إلى بيته. ولهذا فإن مما شرعه لنا ربنا جل وعلا في هذه العشر بعض الشعائر التي نتشبه فيها بمن هم في موقف الحج. عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال حبيبنا ورسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. يعني إن لم تكن العشر قد دخلت بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، فمن كان مريدا للأضحية فغروب شمس اليوم الأخير من ذي القعدة هو آخر وقت له ليأخذ من ظفره وبشرته وشعره. لما هذا؟ حتى نتشبه نحن في خارج مواقف الحج، حتى نتشبه بشيء مما جعله الله تعالى لهؤلاء. ولهذا أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا أن نستشعر بهذه الشعيرة اليسيرة هذه المشابهة. من لم يكن قد تيسر له الحج، وما أكثرهم وما أشد تلهفهم للحج، فليسقوا شيئا من هذا الشوق بتعظيم هذه العشر بالطاعات والعبادات والتوبة والبعد عن المعصية.

0: وتعالى عما يشركون. يختار أياما على أيام، ويختار أماكن على أماكن، وأهم من ذلك أنه يختار عبادا فيجعلهم من عباده المطيعين المخلصين، ويختار آخرين ليس لهم حق وليس لهم باب إلى الخير والطاعة. أيها الإخوة، اختار الله لنا هذه العشر، فلنر الله سبحانه وتعالى من أنفسنا طاعة يجعلنا بها ممن يختارهم سبحانه وتعالى، ممن يصطفيهم، ممن يجعلهم من عباده المصطفين الأخيار. أيها الإخوة والأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، الطاعات كثيرة، ولعلنا نبحر في هذه الحلقات وفي هذه الوقفات مع كثير من الطاعات وكثير من العبادات، ولكننا نحتاج قبل ذلك أن يكون عندنا حسن تهيؤ واستعداد. الدعاء أيها الإخوة، والدعاء أيها الإخوة بأن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا حسن استثمار هذه الأيام. فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك.
0: عدنا إليكم مرة أخرى أيها الإخوة، ومع هذا الأثر من آثار سلفنا الصالح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو من روى حديث فضيلة هذه العشر عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني اجتهادا عظيما لا يجارى ولا يمكن أن يدرك ولا يمكن أن يزيد فيه شيئا. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. وهذا كناية عن أن يحرص كل واحد منا على استثمار نهار العشر بالطاعات وتلاوة القرآن والتبكير إلى الصلوات وصلة الأرحام والإحسان والبر والمعروف، وأن يستثمر ليالي العشر بكثير وكثير من الطاعات من قيام الليل واستغفار الله تعالى وسؤاله ودعائه والتلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى في الثلث الأخير، حينما ينزل ربنا جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى كثير من الاستعداد، نحتاج إلى أن نتنسم رياح وروح هذه الأيام الفضليات حتى يكون لنا بها الخير العظيم. كونوا معنا أيها الإخوة الكرام فيما بقي من حلقات برنامجكم عشر مباركات. اللهم وفقنا لكل خير واجعل سائر أمورنا إلى خير. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت لنواصل فضائل هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع شيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: بكة، أسماء مكة المكرمة. شرف الله مكة المكرمة واختصها من بين بقاع الأرض ليكون فيها بيته، ولينزل فيها كتابه، وليختم بها رسله. ولعظمة مكة المكرمة فإن لها أسماء عدة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض. فقد سماها الله في كتابه بأسماء عدة، منها مكة، قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. بكة، قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أم القرى، قال عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. البلد الأمين، قال تعالى: وهذا البلد الأمين. البلد، قال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد. البلدة، قال تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. المسجد الحرام، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البيت العتيق، قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. الوادي، قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. معاد، قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القرية، قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ومن أسماء مكة المكرمة كذلك الحرم، الحاطمة، وصلاح، والرأس، أم رحم، وأم الرحمة، والباسة، والناسة، وكوثة، والقادس، وغيرها من الأسماء التي ذكرتها كتب التاريخ. فما أعظم هذه البلدة المباركة، وما أشرفها، وما أكرمها عند الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم هذه اللطائف مع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والذي ورد في سورة الفاتحة، خاصة أن هذه الثقافة القرآنية المباركة للأسف تعاني عند كثير من الناس من إعوجاج في الفهم وفي التطبيق. للأسف كثير من الناس بيعتقدوا بأنه مجرد أن يقولوا الحمد لله باللسان يجعلهم من الحامدين، وهذا أمر خاطئ، لأن الحمد ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، وإنما هو منظومة إيمانية وأخلاقية وعملية وإنسانية تترك آثارها الإيجابية في نفس وحياة وسلوك الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله. يعني الحمد هو الرضا، والرضا عمل، وكل حمد باللسان بينما هناك صخب بالأعمال هذا أمر مفسد ويكون فيه تناقض. والمولى سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما يضيق الرزق عليك قل الحمد لله قلبا وقالبا، لأنك بداخلك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك. لما يموت عزيز عليك قول الحمد لله بأعمالك وتصرفاتك، لأنك متيقن أن الموت حق وأن لكل نفس أجل. لما تجيك مصيبة في هذه الدنيا قل الحمد لله، لأنها اختيار الله لك، وبكل تأكيد اختيار الله أفضل مما كنت ستختاره أنت. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين تعني أن الإنسان المؤمن يستشعر معها حلاوة الإيمان في كل أحواله، في الخير وفي الشر، في السراء وفي الضراء، في وقت الفرج وفي وقت الأزمات. الحمد موجود بحياة هذا الإنسان المؤمن كمنظومة إيمانية وحياتية تؤكد له تمام التأكيد أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مشان هيك عم نقول الحامد الحق يعيش في معية الله سبحانه وتعالى، يتساوى عنده المنع والعطاء، ولا يكون في كل أحواله إلا من الحامدين الشاكرين الراضين بما كتب المولى عز وجل. ولكن هون لابد من الإشارة إلى لطيفة أخرى في مفهومنا وكيفية تطبيقنا لقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهي إنه الحمد لا يعني أبدا أن نرضى بالظلم أو بالهوان، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. الحمد لله لا تعني أن يعاني المؤمن من الظلم ومن القهر ومن الفساد فيسكت ويتغاضى ويرضى، بل وأحيانا يشارك ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا، لأن من صفات المؤمن في القرآن الكريم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحامد بالمعنى الحقيقي هو الذي يرفض كل منكر ويأمر بكل معروف بالحسنى. ليس من المقبول أن نجد المحكوم يرضى بظلم الحاكم ويبرر هذا الرضا لنفسه بقول الحمد لله على كل حال. يا شيخ شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. ليس من المقبول أن ترضى المرأة بظلم الزوج الفاجر ثم تأتي وتقول الحمد لله. وليس أيضا من المقبول أن يتقبل أي إنسان فساد من حوله ثم يأتي ويقول الحمد لله. مش هناك يا أخوانا. سيدنا جعفر الصادق ماذا يقول؟ إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون ذليلا. ممنوع أنت كإنسان مؤمن أن ترضى بالظل، وقمة الظل أن يرضى المؤمن بالظلم والفساد للأسف تحت شعارات دينية. ما نراه اليوم في بعض المجتمعات ومجتمعاتنا من انقلاب فكري وعملي عند البعض بأن يقولوا الحمد لله وهم راضون بكل منكر وبكل ظلم وبكل فساد، ليسوا سوى نماذج ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تتحقق إلا في نفس إنسان مؤمن كريم وعزيز وحر يأبى كل مظاهر الفساد ويرفض الاعتراف والمشاركة بها، لأن الحمد في نفسه هو منهج سماوي وعار كبير على من رضي بمنهج السماء وقال الحمد لله أن يرضى بمنهج المفسدين في الأرض. الحمد لله منظومة إيمانية شاملة تجعل هذا الإنسان المؤمن كتلة متحركة من الصلاح والإصلاح، وكل من يخالف هديها سيعيش في سخط وإن ادعى زورا وبهتانا. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين الذين يعيشون الحمد قولا وعملا ويتمسكون به في كل أحوالهم. ربنا ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، أن تكون أنت لغير الله هذا احتقار لنفسك، والإنسان حينما يكون تابعا لغير الله، أو حينما يكون محسوبا على جهة أرضية، يكون بهذا قد احتقر نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. إما أن تكون في خدمة الخلق ابتغاء وجه الحق، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار القدسية: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. إذن إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كلي كما أريد، ولا تعلمني بما يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعلم ما يصلحك. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. المؤمن موحد، أحد أكبر أسباب سعادته التوحيد، علاقته بالله وحده. الآن تجلس مع إنسان يكاد يخرج من جلده ناقما وساخطا ويائسا ومحبطا ومقموعا، ويقول أمامنا ظلام بظلام، ما في خبر سار.
2: صح،
1: إذا كنت مع الخلق هذا شأنك، إذا كنت بعيدا عن التوحيد هذا شأنك، إذا رأيت أن هناك أقوياء يتحركون في الحياة ويتصرفون من دون توجيه الله عز وجل، فهذا أيضا نوع من الشرك، بل هو أخطر أنواع الشرك، إنه الشرك الخفي. إذن تحمل الله حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. لذلك أنت حينما تكون مع الله يكون الله معك، وحينما تذكر الله في نفسك أو في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منهم، وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الإله منك ذراعا، وإذا أتيته مشيا أتاك هرولة. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. من أخذ من الدنيا فوق ما يستطيع أخذ من حتفه وهو لا يشعر. حمله الله همومها، تلاقي محطم. والله أخ كريم دخل على رجل والكلام دقيق وفي تحقيق، قال لي حجم المال يقترب من 4,000 مليون. قال لي شكى لي همومه ومتاعبه، شكى لي أهله وأولاده، شكى لي أموره المعسرة. قال لي بعد حديثه لا أقوى أن أقف على قدمي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد أكبر أغنياء اليهود في بريطانيا عنده غرفة يضع فيها أمواله، صندوق حديدي على شكل غرفة، فدخل إلى هذه الغرفة وأغلق الباب خطأ عليه، وهي في مكان نائم من قصره، فوجدوه بعد حين قد جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعا وعطشا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا الذي أصبح وهمه الدنيا، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. عبد للناس، إنسان بيقدم شيء بسيط بتلاقي يثني عليه ويلهج بذكره وبحمده، والذي منحه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد غافل عنه. قال شغل الله قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل ومحبته بلي بعبودية مخلوق لئيم. احفظوا هذه العبارة، إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة، سمعت كلمة لبعض المنشدين يقول: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج همج. هذا القول ذكرني قولا للإمام علي رضي الله عنه، قال: يا بني، يخاطب ابنه، الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول: لو أنك تحمل أعلى شهادة في العالم وما عرفت الله، سامحني بهذه الكلمة، فأنت مع الهمج. يعني ممكن نقصف غرفة نوم بقصر بالعراق من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من بارجة في إيطاليا، أين هدفه؟ غرفة نوم بقصر، وتأتي الإصابة دقيقة، والذين فعلوا هذا همج همج. ممكن أن تخترع قمر صناعي، عندي مجلة الأرض بكاملها من القمر بكاملها، وفيها أزرق البحار والقارات وغيوم، مربع مليمتر هذا كبر صار منطقة في أمريكا الشمالية، في عليه مربع مليمتر كبر فلوريدا، مربع كبر ساحل بفلوريدا، مربع كبر برج بجانب الساحل، المربع كبر ثم كبر إلى أن أصبحت الصورة إنساناً يستلقي على ظهره ويقرأ قصة، وبإمكانك أن تقرأ عنوان القصة، وإلى جانبه صحن فيه تفاحات ثلاث. ممكن أن تقرأ عنوان القصة وساعته في يده اليسرى. وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا التقدم المذهل العلمي همج همج. ما جرى في سجن أبو غريب همج همج. بقدر التفوق التقني في العالم، بقدر الهمجية التي نراها. أيها الإخوة، هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، قال: فاحذر أن تكون منهم. الآن في قنابل تميت البشر فقط، الأبنية كما هي لا تصاب بأي أذى، الإنسان هش كقميص اللوكس، هناك قنابل تعطل الاتصالات، هناك قنابل تعطل الطاقات، هناك قنابل يمكن أن تدخل إلى ملجأ سخن سقفه متر إسمنت مع حديد مسلح، متى تنفجر؟ بعد أن تخرق هذه المسافة المذهلة، تنفجر في داخل الملجأ، اسمها الخارقة الحارقة. هناك قنابل انشطارية، هناك قنابل عنقودية، هناك قنابل ذكية، والذين فعلوا كل هذه الأسلحة همج همج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. وقد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم، ما كل ذكي بعاقل، ترى بعينك شيئا لا يصدق. قد يملك 10% من سكان الأرض، 90% من ثروات العالم، ما في رحمة بقلبه. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام ودفنت حفاظاً على أسعار اللحم المرتفعة. 20 مليون رأس غنم، وأمم تموت من الجوع، أمم في إفريقيا تموت من الجوع، وأمم في شرق آسيا تموت من الجوع، ويتم إعدام 20 مليون رأس غنم وغيرهم همج همج. أحياناً محصول الحمضيات بأكمله يتلف في أمريكا حفاظاً على أسعار الحمضيات، فأصبح الفقراء الزنوج يتسللون إلى مكان تخزين هذه البضاعة التي ينبغي أن تتلف فيأكلون. في العام القادم سمم هذا المحصول حتى ما يدخل زنجي يأكل برتقالي بدون مقابل، حتى يبقى السعر مرتفع. بعض السنوات السابقة أتلف محصول الزبدة بما يساوي أهرامات مصر الحجم، وتأتلف للحفاظ على السعر المرتفع. أما أن تقدم هذه الأغذية لشعوب تموت من الجوع، لا. وغيرهم همج همج. صدقوا هذه الكلمة مؤثرة، الإنسان إذا ما عرف الله همج، وحش وحش كاسر، ذئب ضبع لك. إما أن تعرف الله فترقى، ترقى بمشاعرك، ترقى بإنصافك، ترقى برحمتك، ترقى بعدلك، ترقى بعفوك، ترقى بإنسانيتك. فإذا ما عرفت الله ولو بلغت أعلى منصب في الأرض، الدول العظمى ماذا تفعل؟ تعيش على أنقاض الشعوب، تلغي وجود الشعوب، تلغي ثقافة الشعوب، تلغي خصوصيات الشعوب. لذلك أيها الإخوة، كما قال بعض المؤرخين المنصفين، ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب لما فتحوا البلاد. سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس ما أراق قطرة دم واحدة، بينما الفرنجة لما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. يا بني، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. والكلمة الأخيرة: إن لم تكن لله عبدا فأنت عبد لعبد لئيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين، أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن ترى الأمر بيد غير الله. والله أيها الإخوة، الأخبار السيئة أحيانا أنه لك عدو قوي معه سلاح فتاك، لا يرحمك، يتمنى إبادتك. هذا الخبر وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تشعر أنك عبد لله وأن الله لن يتخلى عنك ولن يسلمك إلى غيره، وأن سعادتك بيده وشقاءك بيده، وأن رزقك بيده وحياتك بيده وموتك بيده، حينما ترى أن الأمور ترجع إليه، فهذا فهم صائب وسعادة كبيرة. نعيد الفائدة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته بلي بعبودية لمخلوق لئيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. ما هو المسجد الأقصى؟
1: مريم، كان في كتاب معك قبل كم يوم وبدي أستعيره منك إذا ممكن.
2: الكتاب اللي عليه صورة المسجد الأقصى؟ المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: للتنبيه يا مريم، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية هو جزء من المسجد الأقصى، لكنه ليس المسجد الأقصى.
2: يعني هم بيختلفوا عن بعض؟
1: طبعاً، المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية واحد من أكثر من 200 معلم موجودين في المسجد الأقصى.
2: المسجد الأقصى بدوم أكثر من 200 معلم غير المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية؟
1: بالضبط، المسجد الأقصى المبارك بدوم كل المساحة المحاطة بالسور القديم من قباب وبوائق ومصليات وآبار وغيرها من المباني، ومساحته تقريباً 144 دونم. أما المبنى المشهور بالقبة الرصاصية فهو يسمى الجامع القبلي، وهو جزء من المسجد الأقصى مثل المبنى الأزرق ذو القبة الذهبية والمسمى مبنى قبة الصخرة، فكلاهما جزء من المسجد الأقصى.
2: إذن المسجد كتير كبير، أكبر من اللي كنت متخيلته بكتير.
1: أكيد، فالمسجد الأقصى بيحتوي على الكثير من المباني والمعالم وقباب ومدارس ومصاطب ومؤذن وغيرها، وكل المعالم داخله تعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، واقتحام من اليهود لساحاته يعني اقتحام لكل المسجد الأقصى، فهو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلد القديم المسورة.
2: شكرا لك على المعلومات القيمة، فعلا أني استفدت منها وتغيرت عندي مفاهيم كتيرة كانت خاطئة.
0: معلومة مقدسية.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجنا خير نساء الأرض. اسمحوا لي أوصف لكم مدى شعوري النهاردة. أنا سعيدة جدا وفرحانة جدا لأني هكون على مدار مجموعة من الحلقات بصحبة أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. منورانا يا أمي،
2: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي.
1: وبشكرك يا ماما على استضافتك لنا في المسجد الجميل الرائع ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
2: ربنا يشرح صدرك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب.
1: خير نساء الأرض برنامجنا إن شاء الله على مدار مجموعة من الحلقات. حابة كده في الأول حضرتك تدينا نبذة عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحقيقة التاريخ دايما مخزن، وكما يقال مخزون العبر، يقال مخزن المعارف وأيضا مخزون العبر. والمرأة ظلمت وقهرت ونظر إليها بمنظور أدنى من حقيقتها، لم تجد إنصافا إلا في القرآن الكريم. أنصف المرأة في كل الأحوال، أنصف المرأة الأم، أنصف الزوجة، أنصف المرأة كامرأة، أنصفها كقائدة، أنصفها كمعلمة، أنصفها كرائدة في مجال ما، أنصفها في كل الأحوال. يعني إذا كانت التطبيقات العملية في الحياة اليومية على مر الزمان تبرز مدى دونية التعامل مع المرأة، فإن الإسلام وخاصة القرآن الكريم بين دفتيه يحمل أنوارا وأنوار عن المرأة التي هي نصف المجتمع، وهي أيضا منشئة النصف الأول. يعني إذن يعني مش عايزة الرجالة تزعل، هي الكل في الكل، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي الحما، يعني هي محاوطة الرجل في كل المجالات. الحقيقة يعني دايما بندور على النماذج الرفيعة القدر التي يجب أن يحتذى بها، فوجدنا في القرآن الكريم يعني كل هذه النماذج. المرأة التي بدأت الحياة من مباديها إلى مساربها، حواء أول أم، أول امرأة تلد، أول امرأة ترضع، أول امرأة أول زوجة، يعني هذه هي الأم حواء. ونشوف بقى وناخد برضو العظة والعبرة،
1: في دروس مستفادة من قصتها.
2: إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا جميعا بنعم كثيرة ولا نشعر بها، ويمكن عايشينها وبرضه ما بنحسش بيها، لكن لما تروح مننا النعمة نحس بيها. عشان كده كان يقول أحد الصالحين: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحوج من معافى لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا هم من أهل النعمة والعافية بالأمس. هكذا كانت حواء، كان يأتيها رزقها رغدا، كانت عايشة في الجنة. وياما برضو الكلام ده عشان ستات كتير تسمعنا النهاردة، واسمحوا لي أنا بتكلم كأم، ستات كتير قوي عايشة في بيوت منعمة أو حاسة وزوج رجل صالح ومعها أولاد والدنيا حلوة، ورغم هذا ضيقت أفقها على حاجة بسيطة، ولا مش عايزة حياتي ورفض حياتها.
1: ده في بيقولوا احنا زهقانين، يعني عندهم كل حاجة وفي الآخر تقولك أنا زهقان أنا مش بعمل حاجة.
2: ياريتها بقى تقرأ قصة أمنا حوا،
1: حضرتك هتحكيها لنا أكيد،
2: وتشوف الحياة الجميلة اللي كانت عايشاها. وفجأة بحثت عن يعني أمر تعلق برغبة واحتياج، وهي مصيبة المصايب في حياتنا الرغبة والاحتياج. ودايما بقى النتيجة الحقيقية أو الغاية في خاتمة الموضوع الذل، فأذلهما الشيطان. ذل يعني اللي بيتبع الشهوات لابد أن يحدث له قدر من المزلة والمهانة. يبقى درس تاني كل واحدة فينا كده المؤمن كي يصبح

0: الدين.
1: نعم، هما فعلا النساء يا أمي ناقصات عقل ودين.
0: أولا الحديث الشريف له مجاله، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهن، ما كانش ما بيديهمش أمر. وبعدين وضح الموضوع إنها مثلا لا تستطيع أن تكمل صلاتها للفترة اللي كذا، يعني ما كانش موضع إهانة وإنما موضع مدعبة،
1: مش كما أكثر. يقول البعض دلوقتي بشكل يهين المرأة.
0: لا لا لا, لا حاشا، عمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أهان المرأة
1: طبعا.
0: نرجع تاني للقرآن الكريم، هنلاقي قصص وعبر، هنلاقي حتى المرأة الغيورة زي ستنا سارة، وزي السيدة عائشة، وزي السيدة حفصة، حتى هذه الغيرة كان يحكمها الأدب مع الله. وفي ضمير، المصيبة ان النهاردة الناس بتغير ما عندهاش ضمير، ممكن تلفق للست التانية مصيبة ولا قضية، ولا مع انه متجوزها على سنة الله ورسوله يعني، او العكس ممكن الجديدة تحاول تخرب بيت الست التانية وتلقف يعني تعمل لها مشكلة.
1: احنا عندنا برضو هنتكلم عن الزوجة الثانية ستنا هاجر.
0: طبعا. فانا بقصد اقولك ان هذه النوعية موجودة، الغيرة فطرة.
1: نعم.
0: ولكن في الأدب مع الله، الخلق الرفيع، الإحساس بأن إيه الكلمة هتحاسب عليها، الكلمة مش كده ما أطلقش كلمتي. كان أحد الصالحين يقول لساني سبع لو أطلقته أكلاني، لساني سبع لو أطلقته أكلاني، فيحافظ على الكلمة اللي بتخرج من بقه لأنه ممكن تأذي الناس.
1: دي جملة جميلة والله، الواحد ممكن يتعلمها ويقولها لنفسه.
0: يعني الحقيقة هنلاقي الزوجة الصبرة، الزوجة الوقورة، الزوجة المحترمة، الزوجة اللي يعني زوجها صاحب مهمة.
1: مين الزوجة يا أمي في الشخصيات اللي أدت دورها تماما؟
0: السيدة خديجة حبيبتي
1: رضي الله عنها.
0: أنا بعشق السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة المرأة الملتزمة بالفعل، هي الصاحب بالجنب التي ذكرت في القرآن الكريم. يعني كلمة الصاحب بالجنب دي تطبق تماما على السيدة خديجة رضي الله عنها.
1: الله.
0: شوفي ازاي وقفت جنبه، شوفي ازاي واسته، شوفي ازاي يعني ادته الدفعة كبيرة، يعني انت لا ده انت فعلا نبي هذه الأمة ولن يخزيك الله أبدا، مش كلام بالهوى، انت بتعمل كذا وتعين كذا وتعين على نوائب الظهر وتنصر الضعيف، عددت له هذه الأمور. وفي نفس الوقت راحت استوثقت من الرسالة، وده بقى برضو بيخلي كل ست بتهين زوجها. يعني تقول له عفوا يعني في الكلمة يا شيخ انت بتعمل ايه، ولا انت مش كذا، ولا زعيه شوية ما تستحملوش. لكن المرأة في أعلى وأرفع صورة هي النموذج السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني هو في قمة ضعف، ده جاي يقول لها الحقيني دسريني، يعني فعلا كانت هي الملاذ الآمن بالنسبة له، فكانت هي قوة دفع وهي ملجأ حقيقي وهي حصن جميل في البيت. وكانت فعلا تستحق أن تكون أول صديقة، لأن هي أول من صدقت بالرسالة. هنلاقي المرأة ذات
1: الأم يا أمي،
0: الأم يا سلام على أم موسى بفطرتها النقية، يا سلام على أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشغفها وحبها. العروس الأرملة يعني ما عاشتش مع زوجها يعني حوالي، ناس بتقول 10 أيام 15 يوم، ناس بتقول شهر، ورغم هذا كانت أمومتها الفياضة يعني خلتها تحاول بقدر الإمكان تمسح دموعها عشان تسعد بهذا الوليد وتحنق عليه.
1: الله.
0: في أمهات لم يلدن،
1: كنت لسه هقولك يا أمي هي الأمومة بالإنجاب فقط،
0: عمر ما كانت الأمومة. كم من أمهات لم يلدن وكنا كالأنجم الزاهرة زي سيدات بيت النبوة.
1: نعم.
0: لم ينجبن، بس شوفي كل واحدة فيهم أم من أمهات المؤمنين.
1: عائشة.
0: ويا ما سيدات في حياتنا المعاصرة لم يكن لهم أو يعني لم يعطيها أو لم يمنح الله سبحانه وتعالى هذه المهمة.
1: نعم.
0: لكن مارست الأمومة وهي طبيبة، كانت نعم النساء وخير النساء.

0: وهي أستاذة في الجامعة وهي ممرضة وهي مدرسة، وكل واحدة فينا في حياتها أم لم تلد، بس كانت فعلا أم حنينة قوي.
1: نعم يا أمي. احنا هنقف عند سؤال بيطرحه الكثير، هيقولوا لك احنا هنتناول شخصيات في كل حلقة من خير نساء الأرض، وكلهم نماذج رائعة، بس كلهم اللي زوجة نبي، اللي ابنة نبي، اللي أم نبي. احنا مش أنبياء ولا أزواج أنبياء، ازاي نقتدي بيهم؟ أمي وحبيبتي، دلوقتي ممكن بعض النساء اللي بتشوفنا دلوقتي هتقولك انتوا هتتكلموا عن نساء ذكروا في القرآن الكريم، يعني دول أكيد ناس مش طبيعيين، ازاي احنا نقتدي بناس كده؟ هو احنا أنبياء؟ هو احنا أزواج أنبياء؟
0: الله يفتح عليك. زوجها اللي نبي، وده بيحملها أكتر من أي امرأة عادية، فبالعكس ده احنا بنتعلم منها عشان نبقى زي زوجات صالحات لأزواج عاديين.
1: نعم، يعني ممكن نبقى زيهم،
0: ده احنا ممكن نبقى، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه اللي عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم. فممكن يعني كل واحدة فينا تدرك الحقيقة والغاية. ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يوم ومضى بعضه. تدرك إن إحنا في ثواني هنبقى بين يدي الله.
1: نعم.
0: تدرك يعني تحب، يعني كل واحد كده يفكر، تحب تبقى فين؟ تحب تلقى الله وإنت صاحب وجه مشرق، وتبقى ضمن الوجوه الناظرة اللي إلى ربها ناظرة، ولا تحب تبقى حاجة تانية؟ تحب تشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ تحب تبقى فين؟ كل إنسان لابد أنه يفكر في بكرة، ما تاخدوش الأحداث، ما تلهوش الدنيا، يعني قد تلهينا الحياة، لكن في نفس الوقت اعمله، لابد أن يكون لك حياتك، ما فيش يعني لازم تعيشي حياتك وتشوفي أولادك وتشوفي كذا، لكن اوعي تنسي يوم اللقاء.
1: نعم.
0: فمتهيألي لو كلنا حطينا الحقيقة دي مش هنتلخبط أبدا.
1: تنصحينا بإيه يا أمي؟ نفكر نفسنا إزاي؟ يعني فكرة البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا بحس إن هي نوع من أنواع التذكرة للناس، إنما خلص البرنامج نكمل يومنا إزاي؟
0: نكمل يومنا نبص أوقاتنا عبارة عن إيه؟ الوقت يا إما نعمة يا إما معصية، يا إما طاعة يا إما بلية، نعمة ومعصية وطاعة وبلية. النعمة أحمد ربنا عليها، والمعصية أحاول أتوب عنها بسرعة، وطاعة لابد أن أنا أستزيد من الطاعات، وبلاء الدنيا ما فيش شك أن لا يمكن أن يعني ينصهر الإنسان ويستبين جوهره إلا بالبلاء والمصايب، والمصايب كتير.
1: نعم.
0: مصايب في الجسم، مصايب في الروح، مصايب في النفس، مصايب في الخبر، مش في ساعات ناس عايزة تشوهك بأي طريقة، مصايب هي كلها مصايب. لكن لما نعرف في الآخر إن في حاجة اسمها مصايب دفع ومصايب رفع ومصايب جزاء، هنقول الحمد لله.
1: يعني إيه يا أمي؟
0: يعني في مصيبة بتدفع عني نقمة أكبر،
1: فيبقى الحمد
0: حاجة
1: لله
0: بسيطة، نبقى الحمد لله، كله الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، حتى المصايب دي نعم،
1: تصوري بقى بتدفع عني مصيبة أكبر.
0: ورفع، وفي مصيبة بترفع، ترفعني وبترفع قدري،
1: ترفع شأني. أمال إيه
0: طبعا رفع القدر، بس المهم الثبات، والثبات دي درجة عالية قوي. إزاي نقدر نثبت؟ إزاي نقدر نصبر؟
1: نعم.
0: لكن لما نعرف إن ده ضمن حكم الله القدري وحكم الله الديني، فأقول إيه؟ أقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
1: الله.
0: طب علاجك إيه؟ يا تعبان، يا موجوع، يا اللي الناس تعبتك، يا اللي كرهوك في الخير، يا اللي عذبولك روحك وانت عايز تطير، أقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. علاجك الوحيد سبحان الله.
1: الله.
0: ولو قلت سبحان الله يبقى طارت روحك ورفرفت فوق الأحداث وفوق اللمم وفوق المهاترات وفوق الحواديت وفوق الأقزام وفوق النفوس التعبانة، هتلاقي روحك بتسبح. سبح، اسبح فوق قوي قوي قوي، وتلتقي ببارئها، وكأن الفرع يتواصل مع الأصل. ألسنا نفخة من روح الله؟ وهنا تبدو لطائف الأرواح، وهذه النسمات الطيبة تخالج روحك فتسعد. فعشان كده كل واحد فينا لازم يمر بأي حاجة، لازم هي كده،
1: هي الدنيا
0: بلية يا طاعة معصية، كل يوم حال. وبعدين انت بهذه البلاءات بتدفعي فاتورة الإقامة الدائمة في الجنة. احنا بندفع الفاتورة، بس بتدفعيها بقى ابتلاءات. عملتي ايه في البلاء الاولاني؟ عديت منه والحمد لله. عملنا ايه في الابتلاء الثاني؟ جزعت وتعبت وبعدين استغفرت ورجعت وانبت وتبت وانبت وتوكلت.
1: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
0: التوكل نصف الايمان نصف الدين.
1: طبعا
0: التوكل نصف الدين والانابة النصف الاخر. يعني استعانة وعبادة. بس المهم نتوكل على الله حقا وصدقا.
1: يكفينا حب الله
0: يا رب. ساعات برضو من ضمن البلاء ان الانسان يقول الله، هو ربنا غضبان عليا ولا ايه؟ هو زعلان مني؟ انا عملت ايه؟ انا بتكلم الحديث اللي بيدور في نفس الست البسيطة،
1: صح،
0: وانا منهم
1: يا حبيبي.
0: عاد كده اقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اذا كان اللي بيحصل لي ده ابتلاء من الدنيا عشان ارفع يرفع درجتي عندك، يبقى زيده. شوف ازاي. فيا رب يحبنا.
1: أمين.
0: ويا رب يتقبلنا.
1: امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين.
1: هنبدا اول حلقه ان شاء الله من بكره بامنا حواء. هننهي حلقتنا بمين يا امي؟ هنفضل يعني نتدرج كده بالتدرج الزمني، متخيله نوصل لحد مين؟
0: والله يا بنتي كما يحب ربنا ويرضى. اقسم بالله لسه ما اعرف. كما يحب ربنا ويرضى. واحنا في الطريق رزق الناس هيجي. اذا كانوا محتاجين كلمه طيبه من عالمه جليله زي السيده زينب او السيده نفيسه، يعني المهم احنا ماشيين في الطريق لحد ما ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ما يريده. انا متوكله عليه.
1: الله يا امي، احنا سعداء يا امي ان احنا مجرد يعني ان احنا مع حضرتك.
0: ربنا يبارك
1: في كل حلقه بنتناول شخصيه اسلاميه مؤمنه صابره. تسمحي لي يا امي دايما ابقى بهنهي حلقتنا بالدروس المستفاده اللي حضرتك هتعلميها لنا في كل حلقه. ينفع يا امي نختم حلقتنا النهارده بدعاء ليكي تدعي لنا كده ان ربنا يكرمنا ويكمل لنا حلقاتنا على خير ويجعلنا رسل رسول الله للعالمين صلى الله عليه وسلم؟
0: اتفضل يا امي. قول له اللهم ارزقنا عملا صالحا يؤنسنا في قبورنا.
1: امين.
0: اللهم اجعله عملا صالحا ترضى به عنا.
1: امين.
0: اللهم ارزقنا حسن الخاتمه.
1: امين.
0: اللهم اجعلهم لنا اسوه واجعل لدينا القدرة على اتباعهن. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا حسام، حسام وقف.
3: أبو بدر وين أنت؟
2: بالله إذا مروح خدني معك في طريقك.
3: حبيبي يا أبو بدر، اطلع اطلع.
2: يا الله.
3: طمنا عنك أبو بدر، إيش أخبارك وإيش عامل؟
2: والله هيني من البرج للدار ومن الدار للبرج.
3: أنت إيش شغلك بالضبط في البرج؟
2: حارس أو ناطور زي ما بتسموها.
3: يلا كويس، المهم إن الواحد ما يقعدش عن الشغل.
2: كل الحياة تعب يا حسام.
3: يلا بعين الله. وإيش هذا اللي في إيدك؟
2: والله هذا الراديو تبعي بدي أصلحه عن طلال، ما أنت عارف شغلي صار في البرج، بدي أتسلى.
3: يلا لعله خير.
2: وانت ايش اخبارك واخبار عم ابو حسام؟
3: الحمد لله، والله هاي عايشين.
2: لقيت انتو مش مأجرين حواصل من اللي عندكو؟
3: والله احنا الصراحة ما بنأجر، ما انت شايف وضعنا كويس الحمد لله ومش محتاجين نأجرهم.
2: يا عمي ما انتو تجار ما شاء الله عليكو.
3: الحمد لله، كله من فضل ربنا عز وجل.
2: الحمد لله.
3: وين بدك تنزل بالضبط؟
2: عراس الشارع، بكملها مشي عن طلال.
3: لا لا لا بوصلك يا زلمة.
2: لا لا معلش، عشان بس بدي أشري وصلة من عند تبع الجوالات.
3: ماشي ماشي
2: حبيبي، حبيبي مشكور يا حسام.
3: يسعدك حبيبي أبو بدر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا حسام،
0: الأمور تمام يا أبا؟
1: على بركة الله. معاك مفاتيح المخزن ولا افتح لك إياه؟
0: لا لا لا، أنا بفتحه لحالي، بدخل السيارة لحالي، أنت خليك في المحل.
1: ماشي براحتك.
0: ولا يهمك يا أبا.

0: مالك يا بيجي؟ ايش في؟
1: امسك.
0: ايش هادي؟
1: كشاف، في مشكلة بالكهرب تحت، عشان هيك مش حتشوف حاجة. خذ الكشاف معك.
0: ماشي يابا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا حج، هاي الأمور اللي طلبت مني.
1: ربي يسعدك. ممتاز ممتاز. طمني كيف الوضع برا؟
0: لا تمام.
1: جبت البريد؟
0: هاي البريد وهدول الأغراض اللي طلبتهم من الإخوة.
1: تمام تمام، حلو حلو.
0: بخصوص الكهرب، الشبكة فيها مشكلة.
1: ما تقلقش، من هلا ساعة الكهرب بتكون جاهزة.
0: تأمرني بشي؟
1: لا، بارك الله فيك، بس دير بالك، الحذر ثم الحذر.
0: ولا يهمك حج.
2: ايش لقيت فيه علوش؟
3: يا زلمة كيف بدي اعرف ايش فيه وانت فوق راسي؟ يا زلمة ابعد كرسيك هيك شوي، بدي اعرف اشتغل.
2: اي طب ماشي علوش، طب شوفه ولو خمس دقايق.
3: يعني يا ابو بدر افلت شغل الناس اللي له تلات ايام وامسك في شغلك هلقيت؟
2: يا زلمة طب شوف شماله ولو خمس دقايق بس.
3: عارف يا ابو بدر انت بالذات، والله ما بحب اصلح لك ولا شغلة.
2: ليش؟ طب اصلح لي ببلاش يا علوش؟ فيش حاجة بتعملها الا بدفع مصاري قبالها.
3: يخرب بيتهن المصاري، يخرب بيتهن. يا عم بالله عليك، بالله عليك خد مسجلك وقف على شقة، خلينا خلص اللي في ايدي. ولا اقول لك يا ابو بدر عشان ما تزعلش، خطه وارجع له بكرة.
2: يا عم بكرة بدوروا على البرج، بقدرش انام في البرج بدون راديو.
3: هي علينا، ايش اقول له هذا يا عالم، ايش اقول له، والله ما انا عارف. يا معلم طلال، طلال
4: مالك بتصرخ يا علوش؟
3: يا معلم تعال تعال شوف هالزبون. يا معلم
4: ايش اجي قاعد بشتغل؟
3: طيب هين انا طلع لك.
2: اوف اوف اوف اوف، كل القصة هذه عشان خلقت مسجل؟
3: وفر كلامك يا بدر، هين راجع لك.
4: مالك يا علوش، ايش الدعوة
3: يا معلم؟ تعال خد هالهم اللي اسمه بدر، فك فك براغ مخي.
4: ايش الدعوة؟ طيب احكي لي.
3: جايب لي راديو يا معلم من سنة 1900 وخشبة وواقف فوق راسي وبقول لي صلح لي صلح لي، كيف بدي صلح له مش عارف، وفي قبله فوق تقريبا أربعة خمسة.
4: ماشي يا علوش، دادي يا راجل، بدناش نكشش الزباين يا علوش، بدنا مصاري، بدنا نترزق.
3: يعني يا معلم اطلع لك اياه تصلح له؟
4: يا راجل انا قاعد بعمل في شغلة دول دول بتعرفش تعملها، بديش واحد يا علوش يجي يقطع تركيزي.
3: يعني يقطع تركيزي أنا يا معلم؟
4: بعينك الله يا علوش، بعينك الله، إلقي نظر عليه وقوله تعال بكرة.
3: ولا يهمك يا معلم، حاضر. هات المسجل يا بدر، بس اقعد هناك تقعدش فوق راسه، رجعني يعني.
2: أيوه كله قديش محلك
3: كمان يا بدر؟ كمان صرت تتنمرض عشان بدي أصلح لك إياه؟ ما دام مش عاجبك محلنا يا بدر ليش جاي؟
2: يا زلمة أنت إيش قصتك يا زلمة؟ إيش قصتك؟ من حد ما جيت عليك وانت بتزعق وبتقاتل؟
3: ما هو انت بدك ليش يكون فيكون يا بدر؟
2: قلت لك القي نظره بس شوف ايش خرابه.
3: ماشي يا بدر حاضر، عشان خاطر المعلم طلال بس، هات هات اشوف. هذا يا ابو بدر يا حبيبي، صليت على النبي؟
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: هذا يا حبيبي عندك حبه الصوت ضاربه، والمكثف مودع كمان، والايسيات كلهن محروقات.
2: طيب ايش العمل؟
3: تصليح يا بدر قد حقه، ايش قلت؟
2: انا بدي اياك تصليح لي اياه لانه هذا الراديو عزيز على قلبي. قديش بدك مصاري انا بعطيك؟
3: هذا يا حبيبي بده يوم كامل شغل، تجيني بكره تقعد عندي بصلح لك اياه.
2: يعني بدك ايانا نام في البرج بدون راديو؟
3: يا عم شغل الجوال يا بدر واسمع، انت ايش قصتك؟ هبلتني يا زلمه.
2: ماشي يا علوش، بس مش اجي بكره تقول لي ما عملتوش.
3: لا يا حبيبي اطمئن، هعمل لك اياه، بس جه طلع عليك تسيبني في حالي.
2: حاضر ماشي يا كبير.
5: اسمع يا نوال، انا مش كل ما بتشوفني معصب وقاعد بخربط في الدنيا ومش رايق روحي تقولي لي ما انت بتختلي هيك مشاكل عشان بدك تتجوز علي. لما بدي اتجوز عليكي بتجوز عليكي وانا في قمة السعادة، مش محتاج اقعد اعصب وافلم عليكي. ماشي،
6: كل حركاتك هادي وكل عصبيتك هادي معروفه بدك تتجوز.
5: اقول لك ماشي بدي اتجوز عليكي، تقدر تمنعيني؟
6: اخص عليك شايب وعايب، ولك الصحة على دمك، ابنك اطول منك وبتفكر في النسوين قاعد. تاني حاجه انا ايش قصرت معاك؟ صابره عليك 25 سنه، في واحدة غيري بتقبل تعيش اللي عيشها اللي انا عايشاها انا؟
5: والله حسستين انه انا معايشك في صحراء ونسوان الحارة كل واحدة عايشة في فيلا. ايش بتفرق انت عن نسوان الحارة ونسوان العيلة؟ فهميني. تاكل ملوخية بيأكل الملوخية، بيأكلن سردينة بتأكلن سردينة. عندهم تلاجة عندك تلاجة، عندي غسالة أوتوماتيك عندهم غسالة أوتوماتيك. الجلباب في السوق أبو 70 و 80 شيكل اللي بتلبسيه أنت نفس الموجود عندهم. قوليلي قوليلي في إيه ظالمك أنا؟ قوليلي
6: كل يوم بتلعب في نفسيتي أنت، كل يوم أنا نفسيتي تعبت منك.
5: ما هو امشي عدل، امشي عدل عشان أنا ملعبش في نفسيتك.
6: قولي إيش بدك أعمل عشان أنت تصير بني آدم وترضى؟ قولي ذهباتي أخذتهن من أول سنة بالزواج، وعيشي يا نوال في بيت العيلة وتحملي، بكرة بنطلع في بيت لحالنا. حاضر، وخذي هالقرشين دبري حالك لبقية الشهر. وقلنا ماشي حاضر، وهنا بكفينش لغير 4 أيام. إيش بدك أعمل عشان ترضى؟ إيش بدك؟
5: بديش حاجة ولك بديش حاجة، اللي بدي إياه بس تطلع من راسي، اطلع من راسي.
6: ماشي يا عادل، اعمل اللي في راسك.
5: ولا يا فيش حد بيهددني أنا، مش عشان سمعتني تتناقش معي تركبيني. احترمي نفسك.
6: أنا محترمة أكتر منك.
5: ولك أنت بينك وبين الاحترام بحور ومحيطات.
6: ماشي خليك أنت المحترم وأنا المش محترمة، بس أنا والله غير أدبك وعلمك الأدب.
5: أيوة أيوة أيوة، كمان اطلع وجه الغوريلا تبعك اطلعي.
6: غوريلا؟ مدام أنا غوريلا ليش وافقت عليا؟
5: وليه أنت عارف ليش بتتنمرد علي وشايف حالك؟ عشان اليوم الأسود اللي أنا احتجت فيهم ذهباتك. بس أنا بدويكي، حجيب لك ذهباتك ورميلك إياهن على الشبشب، وبعديها بيوم غير اتجوز عليكي.
6: ماشي يا عادل ماشي، بكونش نوال بنت المختار ابو محمود اذا ما خدت الورقة تحت الذهب ووديتها على الشرطة عشان يحبسوك.
5: عارفة نفسي تعمليها عشان نبعط هالدمن ونخلص وكل واحد روح لحاله.
6: انت هاي اللي بدك اياه؟
5: ولك اطلع من وجهي، اطلع من بوسي بقول لك. روحي اقرفتيني حياتي، بحكي لك شمال بتحكي لي يمين. الله اكبر عليكي، اطلعي اطلعي.
6: ماشي طالعة.
4: مالك يا علوش؟ بشوفك ساب المحل تحت وطلع لفوق.
3: سكرني يا معلم خلاص.
4: طيب بتسكر وبتروح، ليش طلع السد عندي فوق؟
3: بدي اشوف ايش بتعمل يا معلم.
4: مش شغلك هذا يا علوش.
3: معلم طلال طول عمري بتعلم منك، يعني في هذه الشغلة بدك تخبي علي؟
4: افهمتني والله افهمتني يا علوش، بس الكلام ما يطلعش يا علوش.
3: عيب يا معلم طلال عيب، سرك في بير، وبعدين انا تلميذة.
4: خد يا علوش امسك المسجل هذا وحط على الاف ام واطلع لي على السطح فوق.
3: ايش اف ام يعني؟ اي قناة؟ وليش اطلع فوق؟
4: استنى شوية. شوف هيني حطيت لك المؤشر على الاحمر، خليه زي ما هو ما تلعبش فيه.
3: طيب يا معلم طلال وايش اعمل؟
4: بدي احكي على الميكروفون، اذا صوته طلع على الراديو بتنزل على طول بتقول لي صوتك طلع.
3: كيف يطلع يا معلم؟ مش فاهم انا.
4: ولك انا قاعد بعمل اذاعه، بدي احكي على الميكروفون وخليه يجي على التردد.
3: اها فهمت عليك يا معلم. حاضر
4: يلا خذ اطلع بسرعه.
7: الو الو سي سي الو الو الو سي سي سي طلال النص بحييكم، محلات طلال النص تحييكم، الكترونيات طلال النص.
3: في صوت يا معلم، طلع صوتك فوق.
4: يخرب بيته فضحني وبزعق.
3: انزل يا علوش انزل. والله يا معلم صوتك زي صوت فيصل القاسم، برجع رجع صوتك، بس كيف اجى صوتك على الراديو؟
4: هذا بدك فت عدس لما تعرفه. ولك بشتر على كبير انا قاعد.
3: انت المرة اللي فات يا معلم لما اخترقت الكاميرات اللي في الشارع مش صح ورجيتني كيف؟
4: انا ورجيتك صح، بس انت لطخ وما فهمتش ولا حاجة. وهذا الشغل يا علوش بده قاعدة طويلة عريضة عشان تفهمها، بس يا علوش بديش واحد يعرف.
3: طيب ماشي يا معلم طلال، انت لوين حتوصل معاك يعني؟ ايش حتعمل؟
4: يعني يا علوش انا اذا بدي احكي كلام وانت قاعد في الدار بقول لك افتح الراديو وبحكي اللي بدي اياه وانت بتسمعه.
3: يعني انت يا معلم بدك تعمل زي المخابرات الاسرائيلية ويفوتوا على القنوات وينزلوا بيانات؟
4: هدولك مخابرات وعندهم اجهزة كبيرة، بس انا عقدي.
3: طيب شو بتستفيد يا معلم؟
4: يا علوش قلت لك بدك فت عدس، هذا بده مخ كبير. انت يا علوش مش عارف ايش في راسي، اللي في راسي حاجات كتيرة. خليك في شغلك وشوية شوية انا بعلمك.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع حلقات هذا البرنامج بعنوان الفردوس المفقود. الفردوس المفقود إذا أطلقت في تاريخنا الإسلامي فإنها تعني بلاد الأندلس، تلك البلاد التي وصلها الفتح الإسلامي في مرحلة مبكرة في العهد الأموي، في الخلافة الأموية، كما سيتبين لنا من خلال حلقات هذا البرنامج. الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة تمثل انطلاقة النور والخير والحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن حركات الفتوح الإسلامية إلا من أجل تبليغ الرسالة وإيصال الدعوة إلى العالمين. نحن نعلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله رسولا إلى العالمين، كون الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد أن مر بتلك المرحلة التي نعرفها جميعا بين مكة والمدينة، واستطاع أن يملأ النفوس بالإيمان واليقين بالله عز وجل. ثم بعد ذلك أعطى إشارة صلى الله عليه وسلم من خلال وصوله إلى تبوك أن هنالك مرحلة أخرى يجب أن تنطلق فيها الدعوة إلى خارج الجزيرة العربية. أيضا جهز قبل وفاته صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى الشام. كل ذلك يوحي بأن هنالك حركة يجب أن تنطلق تحمل النور وتحمل الخير إلى العالم. إذن الفتوح الإسلامية التي كانت في العراق والشام ثم انطلقت إلى آفاق الدنيا، وصلت إلى خراسان، ثم فتحت شمال أفريقيا كاملة، ثم وصلت إلى الأندلس، ووصلت إلى حدود الصين. هذه الفتوح لم تكن للتسلط ولا للتجبر ولا للاعتداء على حقوق الآخرين، وإنما كانت لتوصيل الحق والخير والنور إلى الناس أجمعين. الدليل الأكبر على ذلك أيها الأحبة أن من يتتبع حركة الفتوح الإسلامية التي بدأت قوية كما نعلم في العراق والشام يدرك أنها كانت لهذا الهدف الأسمى، ألا وهو هدف الدعوة وإرشاد الناس إلى هذا الخير الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو رجعنا إلى الوراء قليلا لأدركنا ذلك من خلال رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى الملوك الدنيا في تلك الأيام، إلى ملك الفرس، إلى ملك الروم، إلى ملك البحرين، إلى جميع الملوك الذين كانوا موجودين يدعوهم إلى الله عز وجل. وتعامل أولئك الملوك مع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مختلفة، ليس هذا الوقت هو وقت شرحها. أقول أيها الأحبة، الدليل على أن هذه الفتوح الإسلامية إنما كانت لإيصال الخير للدعوة إلى الله أن المسلمين كانوا يستخدمون فيها ثلاثة أساليب للوصول إلى تلك البلاد. الأسلوب الأول، يوجهون إلى الناس رسالة تدعوهم إلى الله عز وجل، ويبسطون لهم معنى الإسلام وكيف هي دعوة التوحيد، توحيد الله عز وجل، ويبينون للناس محاسن الإسلام، ويتعاملون بأسلوب أمثل في هذا الجانب، ثم يدعون هؤلاء الناس إلى الإسلام. فإذا دخلوا إلى الإسلام أصبحوا جزءا من المسلمين، فحفظوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم. إذا أبى الناس، وقد حصل هذا في أكثر من مكان، إذا أبى الناس ما الذي يفعل المسلمون؟ يوجهون إليهم شيئا آخر، يقولون نحن سنواصل المسيرة للدعوة إلى الله، ونريد أن تتركونا وشأننا في هذا، لأننا مأمورون بأن نحمل هذا الدين إلى العالمين. فيطلبون من أهل تلك البلاد أن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على أديانهم، لا إكراه في الدين.
يأخذون الجزية مقابل ماذا؟ مقابل أن يحافظوا على أولئك الناس ويحمونهم مما يحمون منه أنفسهم، ويصبحون أصحاب حقوق في الدولة الإسلامية معروفة لمن يريد أن يراجعها، وهو ما يسمى بحقوق أهل الذمة. فإن أبى أولئك الناس، أبوا أن يدخلوا الإسلام وأبوا أن يدفعوا الجزية ويتركوا المسلمين يدعون إلى الله عز وجل، ما الذي يحصل؟ يكون الإنذار الأخير، ألا وهو القتال، لأن هنالك أمرا من الله عز وجل الذي خلق هذا الكون أن تصل هذه الدعوة وأن يصل هذا الخير إلى الناس أجمعين، والناس بأمس الحاجة. يعني مثلا لو ضربنا مثلا بدولة فارس والروم لعلمنا أن هذه الدولة، أن هاتين الدولتين كانت تظلم رعاياها ظلما عظيما، فالناس كانوا يضجون ويعبدون غير الله، انتشر الشرك والفساد والانحلال الخلقي، فكان لابد من تصحيح الأوضاع، لأن الله مدبر هذا الكون وهو الذي يصلح شؤونه بما شاء. فإذا أبوا كما قلنا يكون الإنذار أن هنالك قتالا، لابد أن نصل إلى الناس لنوصل الخير، فمن وقف في الطريق فلابد أن يقاتل، فمن هنا ينشأ القتال وتنشأ الحروب التي عرفناها في العراق والشام وخراسان وشمال أفريقيا، وعرفناها في الفردوس المفقود الأندلس. إذن الفردوس المفقود أو بلاد الأندلس تمثل مرحلة من مراحل الفتوح الإسلامية. ما الذي يميز هذه البلاد أو هذه المرحلة من الفتوح الإسلامية؟ يميزها أيها الأحبة أنها أولا انتقلت بالفتوح الإسلامية إلى أوروبا، فخرجت من أفريقيا، من شمال أفريقيا عبر مضيق جبل طارق كما سنفصل ذلك، إلى تلك البلاد في أوروبا. أيضا تلك البلاد كان فيها عدد من الأسبان ومن البرتغال ومن الدنمارك ومن النرويج ومن السويد كما تقول الروايات، وكلهم كانوا من الهمجيين المتوحشين. كانت بلاد فيها صراع عنيف، وكان الناس فيها يتعاملون بوحشية وكأنما هي غابة. فلما وصلها الإسلام غير معالمها كليا، فنشأت في تلك البلاد دولة إسلامية كبيرة وصلت إلى جنوب فرنسا، بل توغلت في جنوب فرنسا كما سنعرف إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج. هذه الدولة نشأت، أول ما نشأت على مبادئ الإسلام الصحيح، كانت الفتوحات إسلامية صافية، وكانت الانتصارات متوالية، وتكونت هنالك دولة الإسلام في الأندلس. استمرت هذه الدولة أيها الأحبة كما نعلم جميعا 8 قرون، يعني حوالي 800 سنة أو أكثر من 800 سنة بقليل. إذن هذه مرحلة في غاية الأهمية. أولا هي مرحلة قوة وفتوة وحيوية في بداية الفتوحات الإسلامية، ثم مرحلة استقرار وحضارة وبناء حضاري عظيم في تلك البلاد، ثم مرحلة خلافات وصراعات، ثم مرحلة انحدار، ثم مرحلة هزيمة، ثم سقوط الأندلس، ولهذا سميت الفردوس المفقود. إذن الفتوحات الإسلامية أيها الأحبة ذات أهمية قصوى في ما يتعلق بجانب نشر الإسلام في تلك البلاد، وما كانت إلا لنشر الحق والخير والأمن والاستقرار ولإعطاء الناس حقوقهم، وسنعرف جانبا من هذا من خلال حلقات برنامجنا الفردوس المفقود. هذه أيها الأحبة هي فكرة البرنامج. التفاصيل كبيرة، الأحداث كبيرة جدا وخطيرة، الإيجابيات ضخمة، السلبيات ضخمة، وأنا أقول أيها الأحبة إن التاريخ كما يقول العلماء حقل تجارب يجب أن يستفيد الخلف فيه من السلف. هذا ما سنصل إليه من خلال برنامجنا هذا إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء موعود مع الفردوس المفقود، ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

0: حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي. والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول: فسددوا وقاربوا. نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا. فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه ورحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران. إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا، ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة.

0: أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله. يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير. نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم هذه اللطائف مع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والذي ورد في سورة الفاتحة، خاصة أن هذه الثقافة القرآنية المباركة للأسف تعاني عند كثير من الناس من اعوجاج في الفهم وفي التطبيق. للأسف كثير من الناس بيعتقدوا بأنه مجرد أن يقولوا الحمد لله باللسان يجعلهم من الحامدين، وهذا أمر خاطئ، لأن الحمد ليس مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، وإنما هو منظومة إيمانية وأخلاقية وعملية وإنسانية تترك آثارها الإيجابية في نفس وحياة وسلوك الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى على نفسه فقال: الحمد لله. يعني الحمد هو الرضا، والرضا عمل، وكل حمد باللسان بينما هناك صخب بالأعمال هذا أمر مفسد ويكون فيه تناقض. والمولى سبحانه وتعالى شو بيقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما يضيق الرزق عليك قل الحمد لله قلبا وقالبا، لأنك بداخلك تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك ما كان ليصيبك. لما يموت عزيز عليك قول الحمد لله بأعمالك وتصرفاتك، لأنك متيقن أن الموت حق وأن لكل نفس أجل. لما تجيك مصيبة في هذه الدنيا قل الحمد لله، لأنها اختيار الله لك، وبكل تأكيد اختيار الله أفضل مما كنت ستختاره أنت. أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين تعني أن الإنسان المؤمن يستشعر معها حلاوة الإيمان في كل أحواله، في الخير وفي الشر، في السراء وفي الضراء، في وقت الفرج وفي وقت الأزمات. الحمد موجود بحياة هذا الإنسان المؤمن كمنظومة إيمانية وحياتية تؤكد له تمام التأكيد أنه لن يكون في أرض الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مشان هيك عم نقول الحامد الحق يعيش في معية الله سبحانه وتعالى، يتساوى عنده المنع والعطاء، ولا يكون في كل أحواله إلا من الحامدين الشاكرين الراضين بما كتب المولى عز وجل. ولكن هون لابد من الإشارة إلى لطيفة أخرى في مفهومنا وكيفية تطبيقنا لقول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وهي إنه الحمد لا يعني أبدا أن نرضى بالظلم أو بالهوان، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عاما. الحمد لله لا تعني أن يعاني المؤمن من الظلم ومن القهر ومن الفساد فيسكت ويتغاضى ويرضى، بل وأحيانا يشارك ثم يقول الحمد لله رب العالمين. لا، لأن من صفات المؤمن في القرآن الكريم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحامد بالمعنى الحقيقي هو الذي يرفض كل منكر ويأمر بكل معروف بالحسنى. ليس من المقبول أن نجد المحكوم يرضى بظلم الحاكم ويبرر هذا الرضا لنفسه بقول الحمد لله على كل حال. يا شيخ شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. ليس من المقبول أن ترضى المرأة بظلم الزوج الفاجر ثم تأتي وتقول الحمد لله. وليس أيضا من المقبول أن يتقبل أي إنسان فساد من حوله ثم يأتي ويقول الحمد لله. مشان هيك يا أخوانا سيدنا جعفر الصادق ماذا يقول؟ إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض له أن يكون ذليلا. ممنوع أنت كإنسان مؤمن أن ترضى بالظلم، وقمة الظلم أن يرضى المؤمن بالظلم والفساد للأسف تحت شعارات دينية. ما نراه اليوم في بعض المجتمعات ومجتمعاتنا من انقلاب فكري وعملي عند البعض بأن يقول الحمد لله وهم راضون بكل منكر وبكل ظلم وبكل فساد، ليسوا سوى نماذج ينطبق عليها قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم أيها الأحبة، الحمد لله رب العالمين لا يمكن أن تتحقق إلا في نفس إنسان مؤمن كريم وعزيز وحر يأبى كل مظاهر الفساد ويرفض الاعتراف والمشاركة بها، لأن الحمد في نفسه هو منهج سماوي وعار كبير على من رضي بمنهج السماء وقال الحمد لله أن يرضى بمنهج المفسدين في الأرض. الحمد لله منظومة إيمانية شاملة تجعل هذا الإنسان المؤمن كتلة متحركة من الصلاح والإصلاح، وكل من يخالف هديها سيعيش في سخط وإن ادعى زورا وبهتانا. الحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين الذين يعيشون الحمد قولا وعملا ويتمسكون به في كل أحوالهم. ربنا ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي نحن معكم في برنامج أزاهير قرآنية، فأهلا وسهلا بكم. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى العوام ولدى بعض الخواص، فاخترنا كلمات أشبه ما تكون بموائد قرآنية من ذلك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة الفجر

أهانا. صدق الله العظيم. أحبتي قد يفهم السامع للوهلة الأولى من قوله تعالى فقدر عليه رزقه أنه من القدرة، ولكن هذا شيء ليس صحيحا، ونحن نعتمد في ذلك على أمور ثلاثة: على السياق القرآني بالرقم الأول، وعلى ما قاله المفسرون أيضا، المفسرون القدماء، وعلى ما ورد في المعاجم. فهنا السياق القرآني يتحدث عن ابتلاء الإنسان لعبده في الدنيا، فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ابتلاه، ومعروف في العربية أن ما بعد إذا تكون زائدة. أيضا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها ما النافية، أي أنه إذا لم يبتليه، لكن ليس هذا المعنى المراد، أي أن الإنسان إذا ابتلاه ربه، وهنا ما بعد إذا تكون زائدة للتوكيد، مثلها قول الشاعر وإني إذا ما الشك أظلم ليله وأمست به الأحلام حيرة تشعب صدعت حفافي طرتيه بكوكب من الرأي لا يخفى عليه المغيب. نعود لموضوعنا قدر. إذن قدر بمعنى ضيق في السياق القرآني هنا، أي أن الإنسان إذا بلي بالغنى يقول هذا من فضل ربي، لأن الغنى طبعا ابتلاء، وإذا ابتلي بالفقر فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد أهانني. فالقدر قدر، وبالرجوع إلى المعاجم، قدر الرزق أي ضيقه وقدره، وهذا وارد في معاجم اللغة العربية جميعها. فهنا القدر هو التضييق والفقر والتقدير وليس من القدرة. من ذلك أحبتي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم

0: الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق العظيم. أحبتي لو نظرنا إلى هذا السياق في كلمة وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قد يتهيأ للسامع للوهلة الأولى، وقد يتوهم السامع أن كلمة جابوا بمعنى أحضروا، وهي الكلمة المستعملة من اللهجات العامية في الوطن العربي. الكلمة الفصيحة أولا ما قاله المفسرون في هذه الكلمة جابوا الصخر بالواد أي قطعوه، لأننا بالعودة إلى المعاجم نجد انسياقا تاما وانسجاما تاما بين ما ورد لدى المفسرين وما ورد في المعاجم. جبت البلاد أي قطعتها، أنا أجوب الفلات والصحاري أي أقطعها، ولكن الكلمة المستعملة في عاميتنا جاب هي اهتراء وتحوير في بنية الكلمة جلب. جلبت الشيء، بدلا من أن أقول جلبت الشيء نقول جبت الشيء، نختصر من بنيتها. لكن الكلمة الفصيحة المتوافقة مع السياق القرآني، المتوافقة مع ما قاله المفسرون، متوافقة مع ما ورد في المعاجم العربية القديمة، جاب الشيء أي قطعه، ويؤكده ويؤكد ذلك السياق التاريخي لهؤلاء القوم الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، أي يقطعون الصخر ويسكنون داخله. أحبتي أهلا وسهلا بكم، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ووقفتنا الأولى مع لفظ الجلالة الله. قبل مجيء دين الإسلام، دين الهدى والرحمة والفرقان، كان هناك بعض من الناس اتخذ الشمس إلها أي معبودا، ومنهم من اتخذ القمر، ومنهم من اتخذ البقر إلها. وكلمة إله تطلق ويراد بها معناها أي معبود ولا نعبد غيره، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فالحق سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا معبود إلا هو تبارك وتعالى. ونحن حين نبدأ عملا نحتاج إلى قدرة الله وإلى قوته وعونه ورحمته. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا باسم الجامع لكل الصفات، لكان علينا أن نحدد الصفات التي نحتاج إليها، كأن نقول: بسم الله القوي، وبسم الله الرزاق. وينبغي على المسلم أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لأنه تبارك وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه وعطائه ورحمته ومنهجه وقضائه. الله محمود قبل أن يخلق من يحمده، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من النعم، فخلق لنا السماوات والأرض، ووضع في الأرض أقواتها إلى يوم القيامة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الأسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين، ونحن منهم إن شاء الله. أرحب بكم أيما ترحيب مع برنامجنا عن أسرار الحج. هذه الرحلة العظيمة التي لها خصوصية عند المسلم، وكل رحلة لها طعم. كل إنسان يسافر ويرتحل ويغير من مكان إلى مكان يجد طعما خاصا لهذه الرحلة. منهم من يرحل من أجل التعلم، ومنهم من يرحل لأجل الاكتشاف، ومنهم من يرحل من أجل المتعة والاستجمام، ومنهم من يرحل لأجل التغيير. لكن هذه الرحلة، رحلة الحجيج إلى بيت الله الحرام، تشمل كل هذا وأكثر من ذلك بكثير. هي رحلة العمر. من لم يجربها يطمع أن يجربها، ومن جربها يود لو كررها. رحلة هي أروع ما مر علي من رحلات، وخاصة أول حج له طعم لا يتكرر. السفر بحد ذاته فيه التجديد والتغيير والمعاناة أيضا والتعب، صحيح، لكن مع ذلك الناس تسافر وتتحمل هذه القطعة من العذاب، هذا السفر كما يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، من أجل ما يحيي الروح أو يحيي العقل أو يجدد العواطف أو يغير في حياة الإنسان، فيرجع متجددا بروح أخرى غير التي ذهب بها. رحلة الحجيج هذه فيها كل هذا وزيادة، وأي زيادة وأي عظمة وأي نعمة وأي منة أعظم من أن يرجع الإنسان بفرصة جديدة لأن يبدأ من جديد. كثير من الناس يقولون يعود بصفحة بيضاء، وأنا أقول هيهات، هو يعود بأفضل مما في الصفحة البيضاء. الصفحة البيضاء ليس فيها شيء، ليس فيها حسنات ولا سيئات، كأنها من جديد. أما الذي يذهب إلى الحج فبالإضافة إلى كل هذه الأسرار وكل هذه المعاني، هو يعود وصفحته مليئة بكل ما فعل من حسنات. لا تمسح الحسنات السيئة السابقة، بل تمسح السيئات فقط، فالحسنات السابقة كلها تبقى وتمسح السيئات، فلا يعود بصفحة بيضاء بل صفحة مليئة فقط بالحسنات. فأي نعمة وأي منة أعظم على المؤمن من هذا الذي يجري له في الحج. رحلة الحج هذه لها أسرار ولها معاني تتجاوز بكثير الأحكام والتشريع. كنت أتعجب وأنا أحج المرة تلو المرة، كيف يستمتع الناس بالحج إذا لم يعرفوا أسراره. كنت أتضايق ولا أخفيكم عندما أسمع سادتي العلماء وطلبة العلم وهم يشرحون للناس الأحكام ويفصلون ويدققون، وبعضهم يتشدد حتى يضيق على الناس. لكني رغم كل هذا كنت أتعجب حتى من الذي يسهل على الناس وييسر، وهذا خير. كنت أتعجب من كل هؤلاء عندما يفصل لهم مثلا في حجم الحصاة وتفاصيل الشاه وتفاصيل السعي وأحكامه والرجم وتفاصيله، ولا يذكرون لهم ما المعنى وراء كل هذا، ما هي الأسرار وما هي الحكم وما هي المعاني. أنا عشت في الغرب فترة، ولا أخفيكم كنت أتأمل الحج من نظر الغربيين إلى هذا الحج، ما هذا الذي يفعله المسلمون؟ يطوفون حول حجر ويأخذون حجر ليرموا به حجرا، ويقفوا على حجر ويتحركوا في سعي من حجر إلى حجر. ما هذا الدين الذي صارت له عبادة بأشكال غريبة؟ وحق لهم أن يتعجبوا. نحن عندما نرى بعض الأفعال التي يفعلها البوذيين والغير نستغرب، ما هذا ديننا؟ بفضل الله عز وجل ليس دين شعوذة، وليس دين تعلق بحجارة. يكفينا هذا المعنى الجميل الذي قاله أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذهب ليقبل الحجر الأسود وهو أشرف حجر على الأرض، فقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا المعنى هزني وجعلني أتأمل، إذن لماذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجر؟ ولماذا أخذنا حجرا لنرمي به ونرجم به حجرا؟ ولماذا نطوف؟ ولماذا نسعى؟ ولماذا نقف في عرفة؟ ما السر وراء مزدلفة؟ وما السر في الذهاب إلى منى والمبيت بها قبل عرفة وبعد عرفة وغيرها من أفعال الحج؟ حرصت عندما تأملت في كل هذا أن أشارك مع إخواني وأخواتي الذين أسعدهم الله تعالى بحج بيت الله الحرام. حرصت أن أشاركهم بعض الأسرار وبعض المعاني والحكم، بعضها مما قرأته، مما تعلمته من سادة العلماء الذين درسوني مباشرة أو تعلمت من كتبهم من السلف والخلف، وبعض هذه الأسرار هي من تأملاتي ونظري، وخاصة بعد أن أكرمني الله عز وجل بالحج مرة تلو المرة. يمكن في المرة الأولى كان الإنسان مشغول بالأحكام والتفاصيل، وخاصة أن لم يحدثني أحد عن أسرار الحج، لكني لما خلاص يعني الأحكام عرفتها فبدأت أفكر أكثر في الأسرار والمعاني والحكم والعبر، فأحببت أن أشارككم بهذا. أتمنى أن تكون هناك فرصة لإخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام أن يسمعوا مني أو يشاهدوا هذه الحلقات، وإلا فأتمنى كذلك ممن لم يكرمه الله عز وجل بالحج هذا العام أن يتابعها من أجل أن يتشرب هذه المعاني، حتى عندما يكرم بالحج يذهب وفي حجه المعاني والعبر والأسرار. وهنا وقفة في قضية التأمل في الأسرار والحكم. هذا الدين العظيم نستطيع أن نقسمه كما يقسمه بعض العلماء، أنه هناك فيه عبادات وفيه معاملات. بعض العلماء يعترض على هذا التقسيم، لكن لا بأس بدون ما ندخل في هذا الجدل، نعم نستطيع أن نقول هناك شعائر. أما نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والقرآن وصلاة الجنازة والذكر، هذه عبادات مباشرة، شعائر إن شئنا. وهناك معاملات تتعلق بعلاقة البشر بالبشر بحكم الله سبحانه وتعالى، الزواج والطلاق والميراث والبيوع وغيرها من الأحكام. الأصل أن العلاقات هذه المعاملات إنما جاءت لتنظيم حياة البشر، وجاءت من أجل العبر والمعاني والمصالح. ولذلك يقول الإمام العظيم ابن قيم الجوزية تلميذ الإمام الجليل ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين، يقول: حيثما كانت المصلحة فثم دين الله، الدين جاء لتحقيق مصالح العباد، هذا في جانب المعاملات. ويقول الإمام الجليل حسن البنا رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول الأصل في المعاملات العبر والمعاني والمصالح، والأصل في العبادات التعبد. وهذا صحيح. نحن لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ لماذا لا نصلي مثلا المغرب، لو أحب إنسان أن يزيدها، ويصلي المغرب 4 ركعات مثلا، ويصلي العشاء 5 ركعات؟ هو زاد في الذكر، وزاد في السجود والركوع والدعاء، هو فعل زيادة خير كما يقولون، لكن هل تقبل صلاته؟ كلا. لماذا؟ هذه عبادة، ونحن عبيد، والرب رب، والعبد عبد. وتأملوا معي في هذا المعنى، فنحن في علاقتنا مع الرب السيد سبحانه، وهذه من أسماء الله الحسنى، في علاقتنا معه سبحانه، إنما نحن عبيد، نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. مرة أخرى، أنا أعبد الله كما يريد هو، لأنه هو الإله وأنا عبد، والعبد خاضع،

أمره مباشرة أن يسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبتأمله هذا وصل إلى نتيجة أنه أفضل من آدم، وبناء عليه رفض أوامر الله عز وجل، فجعل نفسه لله ندا، جعل نفسه من حق أن يعترض ويناقش ويجادل، وهو عبد مخلوق والله الرب الخالق، فاستحق النار بمعصيته هذه. وأول معصية هي التكبر، أول معصية هي رفض أوامر الله عز وجل كبرا واعتقادا أن الإنسان أو المخلوق بعقله يستطيع أن يجادل الله عز وجل أو يعترض على أوامره. نحن لا نجادل، نحن مسلمون، أي مستسلمون لأمر الله تعالى بلا اعتراض. فإذا فهمنا هذا المعنى، أريد أن أؤكد عليه قبل كل هذه الحلقات، نحن نطوف لأننا عبيد، أمرنا بالطواف سبعا فلا نزيد ولا ننقص، نحن نرجم سبعا لأننا أمرنا، نحن نقف في اليوم التاسع من ذي الحجة في عرفة لأننا عبيد مستسلمون خاضعون لله عز وجل، لا تردد لا اعتراض لا نقاش، بل استسلام وإسلام. لكن هذا لا يمنع أن يتفكر الإنسان ويتأمل وينظر، هل وراء هذا الأمر من حكمة؟ هل فيه من سر، من مغزى، من عبرة؟ لا شك، لا شك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل أوامره سدى، فلا بأس أن نفكر ونتأمل وننظر ونبحث عن الحكم والمعاني والعبر والمقاصد والأسرار، لكن سواء عرفناها أو لم نعرفها يجب أن ننفذ لأننا عبيد مستسلمون، وبهذا فقط نكون مسلمين. ولا نربط العبادات بالأسرار، هذه زيادة، العبادات تنفذ استسلاما خضوعا عبودية، أما معرفة الأسرار والحكم فمن باب التأمل ومن باب التلذذ بهذه العبادة. فأنا عندما أمارس عبادة وأنا أفهمها وأتأمل في معانيها وأستشعر بعض حكمها، ستزداد لذة العبادة عندي وسأمارسها بروح مندفعة. وسترون في حديثي معكم في أسرار الحج هذه المعاني والعبر التي تجعل للعبادة معنى فوق المعنى الذي هو التعبد وهو المعنى الأساسي، تضيف إلى الخير خيرا إن شاء الله، وتضيف إلى العبادة روحا تتجلى وترتفع إلى بارئها سبحانه. فالأصل أننا نعبد الله تعالى في الحج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا أركانا لهذا الدين، ومن أركان هذا الدين الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بهذا الترتيب قالها صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. إذن هذا من أركان الإسلام، من لم يحج وهو قادر لم يكتمل دينه، ومن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم لأنه لم يؤدي أحد أركان الإسلام. صحيح الحج لا يجب فورا، فيه سعة، فيه تخيير، لكن يستحب وبشدة، حتى أوجبها بعض العلماء أن من توفرت له الاستطاعة من مال ومن وقت ومن قدرة

فالأولى أن يبادر إلى هذا الحج، لأنه قد يعجز وقد يمرض وقد يفتقر وقد تحدث له ظروف وقد ينشغل أكثر، فبادروا إلى الحج رحمكم الله تعالى ولا تتأخروا عنه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الحج هذا مرة في العام، مرة واحدة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم يا عباد الله، إن الله قد فرض عليكم الحج، فألا فحجوا. فوقف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فالصحابي رجع يكرر: يا رسول الله، نحج كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فكرر مرة ثالثة: يا رسول الله، أنا حج كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فجاءه الوحي فقال: ذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء، خلاص أنا قلت لكم حجوا، المفهوم مرة واحدة، فلا تتعنتوا. ولو أمرتكم بالحج كل عام لوجبت ولا ما استطعتم. فمن رحمة الله وكرمه وجوده سبحانه أن جعل الحج لنا مرة في العمر، مرة في العمر فقط مطلوب منا هذا الحج، فلنبادر إليه وننوي هذا الحج إن شاء الله. فمن رزقه الله سبحانه وتعالى الحج فهنيئا له، ومبارك عليه هذه الرحلة العظيمة وما فيها من خيرات الدنيا والآخرة. ومن لم يحج حتى الآن فلعل هذه الحلقات تعطيه الدافع نحو الحج إن شاء الله، وتهيئه بأسرار الحج ومعانيه ليتزود بها، فيكون حجه لذة ومتعة فوق أنه واجبا وفرضا وركنا وعبادة. هذا الحج في كل جزء منه أسرار ومعاني. من الاجتماع نفسه فيه أسرار أحدثكم بها في المرة القادمة إن شاء الله، ثم سأنتقل معكم فأحدثكم ما السر في الطواف، ما السر في السعي، ما السر في الحلق، ما السر في الرجم، ما السر في منى ومزدلفة وعرفة، ما السر في كل جزء رئيسي من أجزاء هذا الحج. حلقات متتابعة أشارككم بها هذه المعاني والأسرار لنتلذذ معا مع أسرار الحج. أسأل الله القبول لكل حاج، وأسأل الله تعالى التيسير لكل من ينوي الحج، ولنتزود في الحلقة القادمة مع أسرار الحج. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره كالكيري ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته، بلي بعبودية لمخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، أن تكون أنت لغير الله هذا احتقار لنفسك، والإنسان حينما يكون تابعا لغير الله، أو حينما يكون محسوبا على جهة أرضية، يكون بهذا قد احتقر نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أشياء كثيرة ترفضها احتقارا لها، لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك. إما أن تكون في خدمة الخلق ابتغاء وجه الحق، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار القدسية: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. إذن إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. عبدي كل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أنا أعرف ما يصلحك، أعلم ما يصلحك. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. المؤمن موحد، أحد أكبر أسباب سعادته التوحيد، علاقته بالله وحده. الآن تجلس مع إنسان يكاد يخرج من جلده ناقماً وساخطاً ويائساً ومحبطاً ومقموعاً، ويقول أمامنا ظلام بظلام، ما في خبر سار. صح، إذا كنت مع الخلق هذا شأنك، إذا كنت بعيداً عن التوحيد هذا شأنك، إذا رأيت أن هناك أقوياء يتحركون في الحياة ويتصرفون من دون توجيه الله عز وجل، فهذا أيضاً نوع من الشرك، بل هو أخطر أنواع الشرك، إنه الشرك الخفي. إذن تحمل الله حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. لذلك أنت حينما تكون مع الله يكون الله معك، وحينما تذكر الله في نفسك أو في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منهم، وإذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الإله منك ذراعا، وإذا أتيته مشيا أتاك هرولة. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. من أخذ من الدنيا فوق ما يستطيع أخذ من حتفه وهو لا يشعر. حمله الله همومها تلاقي محطم. والله أخ كريم دخل على رجل والكلام دقيق وفي تحقيق، قال لي حجم المال يقترب من 4000 مليون. قال لي شكى لي همومه ومتاعبه، شكى لي أهله وأولاده، شكى لي أموره المعسرة. قال لي بعد حديثه لا أقوى أن أقف على قدمي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد أكبر أغنياء اليهود في بريطانيا عنده غرفة يضع فيها أمواله، صندوق حديدي على شكل غرفة، فدخل إلى هذه الغرفة وأغلق الباب خطأ عليه وهي في مكان نائم من قصره، فوجدوه بعد حين قد جرح أصبعه وكتب على الحائط أغنى إنسان يموت جوعا وعطشا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. هذا الذي أصبح وهمه الدنيا، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. عبد للنفس، إنسان بيقدم شيء بسيط بتلاقي يثني عليه ويلهج بذكره وبحمده، والذي منحه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد غافل عنه. قال شغل الله قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل ومحبته بلي بعبودية مخلوق لئيم. احفظوا هذه العبارة، إما أن تكون عبدا لله فعبد الله حر، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة، سمعت كلمة لبعض المنشدين يقول: ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج همج. هذا القول ذكرني قولا للإمام علي رضي الله عنه، قال: يا بني، يخاطب ابنه، الناس ثلاث: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. أقول لكم هذه الكلمة وأنا أعني ما أقول: لو أنك تحمل أعلى شهادة في العالم وما عرفت الله، سامحني بهذه الكلمة، فأنت مع الهمج. يعني ممكن نقصف غرفة نوم بقصر بالعراق من إيطاليا، تصور صاروخ يخرج من بارجة في إيطاليا، أين هدفه؟ غرفة نوم بقصر، وتأتي الإصابة دقيقة، والذين فعلوا هذا همج همج. ممكن أن تخترع قمر صناعي، عندي مجلة الأرض بكاملها من القمر بكاملها، وفيها أزرق البحار والقارات وغيوم، مربع مليمتر، هذا كبر صار منطقة في أمريكا الشمالية، في عليه مربع مليمتر كبر فلوريدا، مربع كبر ساحل بفلوريدا، مربع كبر برج بجانب الساحل، المربع كبر ثم كبر إلى أن أصبحت الصورة إنساناً يستلقي على ظهره ويقرأ قصة، وبإمكانك أن تقرأ عنوان القصة، وإلى جانبه صحن فيه تفاحات ثلاث. ممكن أن تقرأ عنوان القصة وساعته في يده اليسرى. وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا التقدم المذهل العلمي همج همج. ما جرى في سجن أبو غريب همج همج. بقدر التفوق التقني في العالم، بقدر الهمجية التي نراها. أيها الإخوة، هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، قال: فاحذر أن تكون منهم. الآن في قنابل تميت البشر فقط، الأبنية كما هي لا تصاب بأي أذى، الإنسان هش كقميص اللوكس. هناك قنابل تعطل الاتصالات، هناك قنابل تعطل الطاقات، هناك قنابل يمكن أن تدخل إلى ملجأ سخن سقفه متر اسمنت مع حديد مسلح، متى تنفجر؟ بعد أن تخرق هذه المسافة المذهلة، تنفجر في داخل الملجأ، اسمها الخارقة الحارقة. هناك قنابل انشطارية، هناك قنابل عنقودية، هناك قنابل ذكية، والذين فعلوا كل هذه الأسلحة همج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. وقد يحمل الإنسان أعلى شهادة في العالم، ما كل ذكي بعاقل، ترى بعينك شيئا لا يصدق. قد يملك 10% من سكان الأرض، 90% من ثروات العالم، ما في رحمة بقلبه. في أستراليا تم إعدام 20 مليون رأس غنم قبل أعوام ودفنت حفاظا على أسعار اللحم المرتفعة. 20 مليون رأس غنم، وأمم تموت من الجوع، أمم في إفريقيا تموت من الجوع، وأمم في شرق آسيا تموت من الجوع، ويتم إعدام 20 مليون رأس غنم وغيرهم همج. أحيانا محصول الحمضيات بأكمله يتلف في أمريكا حفاظا على أسعار الحمضيات، فأصبح الفقراء الزنوج يتسللون إلى مكان تخزين هذه البضاعة التي ينبغي أن تتلف فيأكلون. في العام القادم سمم هذا المحصول حتى ما يدخل زنجي يأكل برتقالي بدون مقابل، حتى يبقى السعر مرتفع. بعض السنوات السابقة أتلف محصول الزبدة بما يساوي أهرامات مصر الحجم، وأتلف للحفاظ على السعر المرتفع. أما أن تقدم هذه الأغذية لشعوب تموت من الجوع، لا. وغيرهم همج. صدقوا هذه الكلمة مؤثرة، الإنسان إذا ما عرف الله همج، وحش كاسر، ذئب، ضبع. لك إما أن تعرف الله فترقى، ترقى بمشاعرك، ترقى بإنصافك، ترقى برحمتك، ترقى بعدلك، ترقى بعفوك، ترقى بإنسانيتك. فإذا ما عرفت الله ولو بلغت أعلى منصب في الأرض، الدول العظمى ماذا تفعل؟ تعيش على أنقاض الشعوب، تلغي وجود الشعوب، تلغي ثقافة الشعوب، تلغي خصوصيات الشعوب. لذلك أيها الإخوة، كما قال بعض المؤرخين المنصفين، ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب لما فتحوا البلاد. سيدنا صلاح الدين لما فتح القدس ما أراق قطرة دم واحدة، بينما الفرنجة لما فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. يا بني، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا بني أن تكون منهم. والكلمة الأخيرة: إن لم تكن لله عبدا فأنت عبد لعبد لئيم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. تكون من المعذبين، أحد أكبر أسباب العذاب في الدنيا أن ترى الأمر بيد غير الله. والله أيها الإخوة، الأخبار السيئة أحيانا أنه لك عدو قوي معه سلاح فتاك، لا يرحمك، يتمنى إبادتك. هذا الخبر وحده يسبب أزمة قلبية. أما حينما تشعر أنك عبد لله وأن الله لن يتخلى عنك ولن يسلمك إلى غيره، وأن سعادتك بيده وشقاءك بيده، وأن رزقك بيده وحياتك بيده وموتك بيده، حينما ترى أن الأمور ترجع إليه، فهذا فهم صائب وسعادة كبيرة. نعيد الفائدة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. لكل من أعرض عن عبودية الله عز وجل وطاعته بلي بعبودية لمخلوق لئيم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة. كذب المنجمون. لويس الحادي عشر مولعا بالتنجيم، يصغي كثيرا إلى العرافين والمنجمين، وربما غير رأيه بشأن أمر سياسي مهم فقط لأن منجما أخبره أمرا ما، ولم يكن أحد يستطيع أن يفهم كيف لملك قوي مثل لويس أن يكون ضعيفا تجاه المنجمين، حتى أنه كان يحتفظ بأحدهم في قصره لشدة إعجابه بنبوءاته. وفي يوم من الأيام تنبأ هذا المنجم الأثير على قلب الملك بأن إحدى سيدات القصر سوف تموت بعد 8 أيام، وعندما تحققت النبوءة شعر الجميع بالخوف من هذا المنجم، حتى لويس نفسه. قال لويس في نفسه: هذا المنجم إما أنه قتل السيدة ليثبت براعته، أو أنه بارع إلى هذه الدرجة المخيفة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يموت. فاستدعاه إلى غرفته التي تقع في أعلى القلعة، وأخبر الحرس أن يمسكوا به ويلقوه من أعلى عندما يعطيهم الإشارة التي كانت التصفيق بيديه. وعندما وصل المنجم سأله لويس سؤالا غريبا، قال له: إنك تزعم أنك تعرف أعمار الناس، فلا شك أنك تعرف متى ستموت، أليس كذلك؟ قال له المنجم: أجل، أنا سأموت قبل جلالتك ب3 أيام. فلم يجرؤ الملك على التصفيق بيديه، بل إنه ضاعف الحراسة على المنجم ليحميه. عاش هذا المنجم بعد لويس سنوات طويلة، وتبين للناس أنه كان كاذبا، ولكنه نجا بحياته بذكائه الخارق. الساسة والأدباء والأثرياء والفلاسفة والمفكرون والمخترعون فئة من الناس، وبالتالي لديهم ما لدى الناس من محاسن وعيوب. وإن الصورة الملائكية التي نرسمها لهؤلاء في مخيلتنا لا تعبر أبدا عن حقيقتهم، وإنما هذا مرجعه أننا نرى الأمر من بعيد. لهذا قالوا: إذا أحببت فلا تقترب، الكثير من الأشياء هي من بعيد أجمل. يشبه هذا إلى حد بعيد قول دوستويفسكي: أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها. اختلف شكل التنجيم اليوم، لم نعد نرى العرافات الغجريات يجبن طرقات، ولا تلك الشريرة التي تدير أمامها كرة بيضاء كبيرة. اختبأ المنجمون وراء الألقاب الساحرة، العالم الروحاني والولي الذي كشف عنه الحجاب والخبير بالأبراج. لم يختلف المحتوى كثيرا، وإنما اختلفت الطريقة. بدل أن تسترق السمع على مستقبلك من عرافة، صرت تسترقه من صفحة الأبراج في المجلة. ألا وإن الدجل واحد، وإن المنجمين كاذبون. ولا

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وانتهت غزوة الأحزاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اللي أرسل نعيم بن مسعود وألقى في قلبه الإسلام في وقت زي ده، ثم الريح اللي طيرت كل متاع المشركين. وبعدين بعد انتهاء الغزوة حصل موقف جميل جدا فرح قلب النبي، وهو قدوم سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي مهاجرا من مكة للمدينة. وأنا في اعتقادي مع العلماء اللي بيقولوا ان سيدنا العباس كان مسلم، لكن كان بيخفي اسلامه حمايه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وحفاظا عليه، وعشان يقول له ايه الاخبار اللي بتحصل. وده كان اختيار سيدنا العباس، ويقال ان هو اسلم من ايام غزوه بدر، من سنين، سنه 2. دخل النبي عليه الصلاه والسلام بعد العصر عشان يضع عن نفسه السلاح ويغتسل، فنزل سيدنا جبريل على باب المسجد. وانتوا حضراتكم عارفين ان بيت النبي كان جزء من المسجد ودفن فيه وهو الموجود دلوقتي، وقال: يا محمد أتضع السلاح؟ قال: نعم. قال: إنا معشر الملائكة لم نضع السلاح، اسبق على بني قريظة ونحن معك. اللي عملوا خيانة عظمى، اللي المفروض جيشهم جزء من جيش النبي وقت ما يكون في حرب على المدينة، انفصلوا عن جيش النبي وبقوا مع جيش الأعداء، فتروح لبني قريظة على طول. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اتحركوا على طول، بعضهم صلى في الطريق لأن المغرب كان هيأدن، ويدوبك المسافة لو خدناها مش ممكن المغرب يأدن علينا. وقالوا إن النبي ما يقصدش يعني إن صلي هناك، يقصد بس بسرعة، يعني ما حدش صلي عصر هنا، اتحركوا. وبعضهم ما صلاش العصر إلا في بني قريظة امتثالا لأمر النبي بالنص. فبعضهم أخد المقاصد والمعاني، يعني مقصد النبي والمعنى نمشي بسرعة، وبعضهم خد الألفاظ والمباني، يعني مبنى كلام النبي، نص كلام النبي وألفاظه هنعمله، مش هنصلي العصر اللي هناك. وافتكر المعنيين دول، المقاصد والمعاني ولا الألفاظ والمباني، عشان ده أحد أسباب الخلاف في بعض النصوص، لما يطلع أمر خلافي فبقى فيه أكتر من رأي. وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. بالمناسبة غزوة الأحزاب دي مات فيها، استشهد فيها 6 مسلمين و3 من المشركين بس، وده من ستر ولطف ربنا سبحانه وتعالى. فجيش الجيش كله موجود، أم حاصر تقريبا لمدة 25 يوم. فبعت لهم حيي بن أخطب رئيس قبيلة بني النضير، اللي خلاهم يعملوا الخيانة العظمى يوم ما راح لكعب بن أسد القرظي وخلاه يخون النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: عندنا 3 اختيارات، تؤمنوا بي فيصالحنا؟ فقالوا له: لا، مش هنسيب التوراة. طيب، تقتلوا كل ستاتكم وعيالكم وتخشوا تحاربوه بحيث ان هو لو اتهزمتم ما تبقوش خايفين على اي حاجة؟ قالوا: لا. والمساكين دول ذنبهم ايه؟ قال لهم: طيب خلاص، يبقى ما فيش غير حاجة واحدة بس، ان احنا نحاربه زي ما هو كده دلوقتي. قالوا له: النهاردة السبت، والحقيقة احنا مش هنقدر نعمل الموضوع ده عشان احنا يوم السبت ما بنعملش حاجة. قال لهم: منذ ان عرفتكم ولا تثبتون على حال، انتم مالكوش رأي اصلا من زمان. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة. كان من بعض حلفاء بني قريظة سيدنا أبو لبابة، وكان طبيعي بينتاجر معاهم ونعرفهم في معاهدة سلف في المدينة، نعيش كلنا مع بعض. فبعتوا لأبو لبابة: هو تفتكر محمد هيعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ فما تكلمش، أشار إلى رقبته بإصبعه كده وقال: بس هعمل لهم كده الذبح يعني. وبعدين سيدنا أبو لبابة قال: إيه ده؟ هو أنا إزاي بتكلم مع أعداء خانونة خيانة عظمى وبقول لهم معلومات فكأنه شعر أنه يعني نقض عهد النبي، فأم رايح على المسجد النبوي وأم رابط إيديه في سارية عمود من المسجد وقال والله لا أتحرك حتى أعلم ماذا يريد الله مني ورسوله، هو النبي هو اللي سامحني، ربنا بقى يعمل إيه، أنا غلطت غلطة كبيرة. فكان النبي عدي يقول هو ماله أبو لبابة فيحكوله، فيسكت النبي كده حتى يقضي الله فيه أمرا، وفضل 20 يوم رابط إيديه كده حتى نزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فالنبي بعد قال خلاص نزل فيه قرآن فكوه، قال والله أبدا حتى يحلني رسول الله بيديه، وجي النبي فعلا وهو اللي فك وبشره بتوبة ربنا سبحانه وتعالى. وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استحملوش يهود بني قريظة الحصار الطويل ده، فبعتوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هننزل على حكمك، تحب تعمل ايه؟ فقال لهم هل ترضون بحكم حليفكم؟ قبل الإسلام كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس أكبر حليف لبني قريظة، ايه رأيكم في سعد بن معاذ؟ قالوا نعم هو ده اللي يقول، بس هو ده. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نده على سعد بن معاذ، وكان بيطبب عند ستنا رفيدة من السهم اللي جه في دراعه في عرق كبير وفضل ينزف. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو محمول على حمار وهو يعني في الرمق الأخير زي ما بيقولوا، وكان ساعتها الوقت اللي هيستشهد فيه سيدنا سعد بن معاذ، فجي بصعوبة جدا جدا. فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، فالمهاجرين والأنصار قاموا، وكان مشهد مهيب في وجود زعماء اليهود ان اللي هيحكم في الخيانة العظمى دلوقتي سيدنا سعد بن معاذ. انت لازم تحفظ المثال ده لانه من اشهر الامثلة في كتب العلماء على احترام ادب الخلاف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء غزوة الاحزاب سيدنا جبريل قال له روح على بني قريظة ما تغيرش لبسك، فقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الهمة دي قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نص الصحابة أو مجموعة منهم صلوا في الطريق لأنهم فهموا من النص النبوي النبي يقصد بسرعة، يعني مش معناها نصلي هناك، يعني بسرعة تحركوا ما تصلوش هنا. والنص الثاني صلى هناك في بني قريظة بنص كلام النبي مش بمعناه. وسيدنا النبي لما شاف الاثنين لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ده مشهد مهم جدا، ليه؟ لأن البني آدم بيتوجع جدا لما بيشوف خناقات على السوشيال ميديا بس من أصحابنا وحبايبنا اللي ما تعلموش الحتة دي، اللي عنده معلومة في الدين بس المعلومة دي تحتمل أكتر من رأي للعلماء للفقهاء للأئمة، فهو واخد بالرأي ده وشغال ضرب نار في كل واحد مش واخد بنفس الرأي بتاعه. وربنا أراد إن في نصوص تبقى قطعية الدلالة، يعني ربنا يقول كده منهج غير معنى واحد، أو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو معنى واحد،

0: العلماء لما نلاقي مثلا دار الإفتاء منزلة فتوى بالدليل من العلماء وتلاقي شباب تحت كاتبين تحت في التعليقات بطلوا فتي بقى في الدين يا فندم دول دار الإفتاء يعني هم الجهة اللي احنا نقعد تلامذة كده مش عشان احنا خانعين وبنسمع الكلام لا هو عشان احنا مؤدبين وبنحترم العلماء فلما العلماء يقولوا حاجة الأول افهم الدليل اسأل لو انت عالم زيهم اتناقش معهم بالذوق ولو انت غلبان زي حالتنا كده اتبع العلماء اللي أفنوا حياتهم في فهم الدليل وفهم الخلاف في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام جملة من الحلقات من برنامج الأخلاق المحمدية، حيث نتناول في كل حلقة خلقا نبويا شريفا، لننهل من معين ما قدمه الدكتور وسيم سعد الدين طبال. وفي مقدمة هذا البرنامج، وقبل أن نلج إلى الكنوز المكنونة، نتحدث عن مكارم الأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن القرآن الكريم يعلم تمام مكارم الأخلاق، والحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يتوج ثلة من الأخلاق التي تعلمناها من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال للحصر، ضبط ديننا الحنيف صوتنا، فقال الله تعالى في سورة لقمان: واغضض من صوتك. وضبط نظراتنا، فقال في سورة طه: ولا تمدن عينيك. وضبط مجالسنا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والآية في الحجرات. وضبط أنفسنا، فقال في الحجرات أيضا: لا يسخر قوم من قوم، ولا تجسسوا. وضبط طعامنا، فقال في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وضبط ألفاظنا وكلامنا، فقال في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. وضبط ظنوننا وأفكارنا، فقال في سورة الحجرات: إن بعض الظن إثم. ثم ضبط تصريحاتنا، فقال في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. وضبط مشيتنا، فقال في سورة الإسراء أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وعلمنا العفو والتسامح، فقال سبحانه في سورة الشورى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش سعداء، وكيف نموت سعداء، وكيف نكون سببا لسعادة غيرنا في الدنيا والآخرة. وختاما، سنكون على موعد مع لائحة من الأخلاق المحمدية في شرح موجز عن كل خلق. وما علينا إلا أن نتخلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى للاقتداء به، وأن نحرص على ألا يمر علينا يوم إلا وقد نفذنا خلقا من هذه الأخلاق. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.